I'm fascinated by you. We keep living for today.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
2: مع كل حصة نعيش رواية.
1: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصوت.
3: 100% مرحبا بكم في 100% لإذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. رحلتنا اليوم باش تكون مع حكيم، واللي باش نبداو معاه بعام 1990 بألبوم نظره.

0: افرض هدايا حكيم اللي رجعنا معاه العام 1996 واحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب وبش نسمعوا من انجح اغاني حكيم يا قلبي
1: قلبي يهو حبي يهو والاحباب جرحوه.

0: ولا واحد ولا مية من أنجح أغاني حكيم معكم في 100% على إذاعة الشباب، ورحلتنا مازلت متواصلة مع حكيم اللي باش نرجع معاه العام 2000 وقت اللي خرج ألبوم ياهو.
1: إيه ليه مين
2: أيوة.

ايه اللي بيحصل ده؟ كغنى حكيم من انجح اغانيه معكم في 100% على اذاعه الشباب، واحنا باش نسمع معكم هي الحلقه.

0: كل فنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية. مع كل حصة نعيش رواية.
1: مع كل حصة نعيش رواية.
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصوت. 100%

0: نار هكا غنى حكيم من ألبوم نار اللي خرج عام 1994، وإحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا حكيم الودة حلو.
1: الودة حلو.

بيني وبينك خطوة ونص، هذايا حكيم. وإحنا هكا نوصلوا معكم الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع حكيم أبوسو. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوم 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناها حفظتوه 100% موزيكا جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصوم 100%
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
3: إذاعة الشباب نون ستوب

0: Arabesque.
1: Arabesque. Dina Semah.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح. في كل مرة نحاول نتخير واحد من المواضيع اللي نحكيه فيه ونحاول بطبيعة الحال أنه يكون متصل بمعيشنا اليومي في علاقة بديننا السمح من خلال الآيات القرآنية، من خلال الأحاديث النبوية. والموضوع اللي اخترنا أن نحكيه فيه اليوم ظهر لي متصل جدا بمعيشنا اليومي، هو حب الخير للآخرين. كيفاش باش نتعاملوا أو نحلوا الموضوع هذايا؟ باش نبداو بالحديث عن حب الخير للآخرين من خلال القرآن الكريم. كيف حث القرآن الكريم في آيات وسور على حب الخير للآخرين؟ بعد ذلك باش نمشيو إلى السنة النبوية، للأحاديث النبوية، ما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في علاقة بحب الخير للآخرين، وباش نحكيو على فضائل حب الخير للآخرين. شنو اللي نجمه ربما، ماذا يمكن أن يضيف حب الخير للآخرين؟ يقول لك إيه، لا نحب الخير الروحي نجم نضيف الروحي، ولكن أنا باش نحب الخير للآخرين شنو باش يزيدني؟ لا، باش نلقاو أنه هو بالعكس إضافة كبيرة وكبيرة جدا. هذايا الكل وتفاصيل باش تكون مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب به. أهلا بك فضيلة الشيخ، مساء الخير.
1: شكرا لك أخويا محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، إن شاء الله يا ربي جمعة مباركة. أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته يا رب.
0: أمين يا رب العالمين. بطبيعة الحال خليني نحيي صديقنا وزميلنا محمد عنتول اللي رافقنا على الأجهزة الفنية، صديقتنا شذا المزوغي تأمن الإنتاج الرقبي للحصة. ولكن استسمح فضيلة الشيخ قبل ما نبدأ في حديثنا على حب الخير للآخرين ونغوص في التفاصيل، خلينا الحقيقة البلاغ اللي أصدره سماحة مفتي الجمهورية اللي يعلم فيه أنه اليوم الجمعة 14 أوت 2026 هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448، وبناء عليه يقول البلاغ فإن يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق اليوم 25 أوت هو يوم المولد النبوي الشريف، يعني نهار 3 25 أوت هو يوم المولد النبوي الشريف.
1: نعم، وهو كذلك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، فاللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أمين. نبي الرحمة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمين. ومن اقتفى هداه، فاللهم أمين رب العالمين. طبعا شهر ربيع الأنور، هذا الشهر المبارك الذي طبعا يطل علينا بفضل الله ورحمته، فنحتفي به في هذا الشهر المبارك بميلاد خير البرية عليه الصلاة والسلام. ولكن إن شاء الله أننا سنخصص أكيد يعني حيزا إن شاء الله وحلقة للحديث عن هذه الذكرى، ذكرى فيها ما فيها من العبر ومن الدلالات ومن المواعظ ومن النعم التي طبعا نجدد بها الإيمان، كيف لا، ونحن نتحدث عن خاتم الأنبياء ونتحدث عن سيد المرسلين ونتحدث عن من قال أمتي أمتي ومن أرسله الله سبحانه وتعالى على رحمة العالمين، ومن قال فيه عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم.
0: بطبيعة الحال كما قلت أنت، لأنه ذكرى عزيزة على قلوبنا، ذكرى عزيزة على قلب كل مسلم، ذاك علاش أكيد احنا في ديننا سمح كما تعودتوا الحقيقة يعني دائما في هالمناسبات الدينية، سواء عيد الفطر، عيد الأضحى، المولد النبوي الشريف، نخصوا حصة خاصة، حلقة خاصة بهذه الذكرى احتفاء بها وتذكيرا كما قلت وإنك لعلى خلق عظيم.
1: هو أكيد أخوي محمد رمزي، فقط احنا حابوا ديما نذكروا حاجة في حل يعني حصتنا ديننا السمح. رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما حاضر ما بيناتنا من خلال الأحاديث احاديث فمش حصه ناخذوها ما نذكروش فيها احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح ما يكونش فيها التاصيل من خلال اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قدش من حديث يعني ناخذوه ونشرح الاحاديث. اخر مره المره الفارطه اللي قبلها يعني حديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وقداش يعني استمتعنا معاه، ورغم انه كنا ممكن ناخذه فيه حتى اكثر من حلقه. اليوم باش ندندوا حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني هذا هو اصل الحصه نتاعنا اليوم يعني في في في حديثنا. فلكيد انه يعني محبته وذكراه وحياته عليه الصلاه والسلام دائما في قلوبنا في كل يوم وحيد،
0: بطبيعه الحال أكيد هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، كل مؤمن وكل مسلم في الحقيقه
1: عليه الصلاه والسلام.
0: معناها كيفاش يقولوا يريد بر النجاة هو أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قدوته، معناه القرآن هو دستوره والرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا.
1: هذه هي السنة سبحان الله، هي التجسيد العملي للقرآن الكريم.
0: بالضبط.
1: وباعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أخلاقه فقيل كان قرآنا يمشي، وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. يعني إذا أردت أن تفهم القرآن فانظر إلى سيرته، انظر إلى هديه، انظر إلى سمته، انظر إلى أقواله. فلذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مما يعيننا على تدبر، أقول تدبر القرآن الكريم وفهم التنزيل. فلذلك يمكن أن نفهم التنزيل، أن نفهم الوحي القرآن بمعزل عن سيرتي وذكرى وحديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. هذاك علاش فضيلة شيخنا ربما حتى في الحصة هذه معناها ونحن نتحدث عن حب الخير للآخرين قسمتها لزوز أجزاء. نعم. كبرى. الجزء الأول أن باش ننظروا في مسألة حب الخير للآخرين كيف وردت في القرآن الكريم، ولكن أيضا كيف وردت في الأحاديث النبوية. فضيلة شيخ خلينا أولا ربما نعرف حب الخير للآخرين.
1: نعم.
0: يعني ما المقصود بحب الخير للآخرين؟
1: نعم. بارك الله فيك خويا محمد رمزي. يعني الحديث عن حب الخير للآخرين هو أن نحب ما نحب لنفسنا من خير لإخواننا، بمعنى أن نغتبط وأن نفرح وأن لا نحزن بفرح الآخرين بما أعطى الله سبحانه وتعالى للآخرين. فحب الخير للآخرين هذا الخير، وإن الإنسان لحب الخير لشديد،
0: لشديد.
1: هكا ولا؟ وحتى إني أحببت حب الخير عن ذكر يا ربي، قالوا الخير هنا بمعنى أنه الخيل وكل ما فيه خير. فالإنسان لحب الخير لشديد، وهذا الخير يمكن أن يكون صحة، يمكن أن يكون جاها سلطة، يمكن أن يكون أبناء، يمكن أن يكون علما، يمكن أن يكون مالا، يمكن أن يكون جمالا. يعني الخير أنواعه كثيرة، ولذلك يعني حتى في حديث صحيح مسلم الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى أول ما قضى يوم القيامة في حق ثلاثة، بين ثلاثة رجل في الحديث فيه أنه أعطاه الله من صنوف الخير. فأصناف الخير كثيرة، يعني رزق. فالخير هو رزق من الله سبحانه وتعالى. فحب الخير للآخرين هذا الخير، أي ما يستحسنه الإنسان. الإنسان ماذا يستحسن لنفسه؟
0: ما تتوق إليه نفسه.
1: نعم. شنو تتوق نفسك
0: الخير؟
1: للخير. شنو الخير هذا؟ أكل،
0: صحة،
1: شرب،
0: العافية،
1: يعني طمأنينة، مهما يكون. بالضبط. زوج صالح، زوجة صالحة، ذرية صالحة.
0: كله
1: هذا كله خير.
0: خير
1: يعني مش مال فقط، جمال، جاه، سلطة، مال ينفق مثلا في مرضات الله، كل ذلك خير.
0: نعم.
1: فهذا الذي يتوق إليه الإنسان، يحبه الإنسان، يريد أن يستزيد منه. هل السؤال تحبه لغيرك كما تحبه لنفسك، أم تريد أن تستأثر به لنفسك؟
0: لأنه خلينا فضيلة الشيخ رولة هنا المسألة دقيقة، ودقيقة جدا، راهي مرتبطة بالإيمان. لن يؤمن أحدكم.
1: نعم.
0: واضح يعني الصيغة ما فيهاش نقاش. لن يؤمن أحدكم، يعني هنا تعالى
1: لا يؤمن، هي لا يؤمن أحدكم،
0: لا يؤمن أحدكم
1: حتى يحب لأخيه،
0: حتى يحب.
1: نعم.
0: لأخي. إذن هنا شرط. الإيمان مشروط بأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك.
1: هو لهنا أخوي محمد رمزي بارك الله فيك على هذا البيان هذا التوجيه، وأيضا حتى نبين أكثر المعنى حتى لا يفهم الكلام من ظاهره أنه نفي لمطلق الإيمان.
0: بطبيعة الحال مش
1: إنما هو نفي لكمال الإيمان.
0: لكمال الإيمان بالضبط،
1: هذا هو الفرق. بمعنى قل لي هات خلينا ناخذ مثال اخر باش نفهم.
0: لا يؤمن ايمانا كاملا،
1: هات خلينا نفهم واحنا بحديث. قال عليه الصلاه والسلام لا صلاه بحضره الطعام. باهي، فرضا انا صليت وانا مش معناتها بحضره الطعام يعني ما تصليش وانت جيعان.
0: باهي، كول
1: كول عبي كل عيشتك
0: باش مش
1: يعني اذا يعني اذا حضر العشاء يعني والعشاء زوز مع بعض
0: زوز اي
1: فبشنو تبدا
0: العشاء مسابقه على العشاء
1: ابدا بالعشاء
0: فوالا
1: باهي ولذا يعني شوف دين علمنا ان نحقوا الحاجات البيولوجيه نتاعنا مهمه جدا دين فطره دين واقعي مثلا لا يقضي القاضي يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان
0: لانك باش تلجم به الشهوات يعني تخيل انك انت توا قاعد تصلي ومخك مربوط بالمائده شنو اللي قاعد حاضر فيه
1: وين الخشوع
0: والا حس نتاع ماكله بحذاك
1: تقدر تتخيل في الاصناف
0: بالضبط وكي توف عليها طائف من ربك وهم نائمون
1: لا حتى هم غير نائمون فيذرونها قاعا صفصفا
0: صفصفا والعياذ بالله
1: نعم
0: فباش تتخلص من الجانب هذاك نتاع الشهوه عاش على روحك
1: نعم
0: املك ريشتك
1: صحيح
0: وبعد
1: شفت علاش هنا قلنا لا صلاة بحضرة الطعام باهي هنا الشاهد اش معناتها لا صلاة باهي فرضا يا سيدي
0: انا لا صلاة في المطعم
1: خليني يا سيدي انا الطعام موجود وما ما كليتش قلت لا خليني نمشي نصلي قبل وصليت ولكن لما ما امتثلتش لامر النبي صلى الله عليه وسلم ما خشعتش وقعدت نخم كما تحكي انت في صحفة المقرونة واللحم وكذا و و و اذا هنا الخشوع ناقص وكملت صليت هل يعني ذلك نعاود صلاتي؟
0: لا
1: لا
0: ولكن
1: اي هذا ليس من الكمال
0: اي بالضبط
1: فهمني ف يعني لا يسلب كما يعني يقول العلماء لا يسلب الايمان المطلق ولكن ننفي عنه
0: الكمال
1: الكمال في الايمان
0: في الايمان بالضبط
1: فهمت يعني الايمان المطلق لا ولكن مش مطلق الايمان فالايمان يزيد وينقص فما حاجة تزيد الإيمان فما أشياء تنقص في الإيمان
0: في الإيمان بالضبط
1: فلذلك مما يزيد الإيمان وربما محرار نقيس به الإيمان مدى حبك للخير للآخرين
0: بالضبط هذا
1: ولأن الإنسان إذا ما لم يحب الخير للآخرين فهذا يجعله يعني يحصل معه ما يسمى بالأنانية المقيتة
0: بالضبط
1: يعني الإنسان شوف بطبيعته هو يحب الخير روحه ويحب يجبد ليه كما يقولوا نحن يحب الحاجة الباهية اللي هو لكن أحيانا لما تصبح هناك آنانية بمعنى أنه ما يحب الخير كان هو
0: كان الروح
1: هذا هو الإشكال هنا شنو اللي أوقع هو إبليس في المعصية إيش قال قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين يعني هو شاف خير قدامه شفاش يتمثل الخير أن الله أمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم فهو خير هو ما حبش الخير هذاك لآدم كيفاش هو يسجدول وانا لا فلما هو لم يرضى بالخير للاخر كان ذلك من اسباب الطرد واللعنة والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى لما قالوا عز وجل فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين شنو اللي خلى فرعون يطغى ويتجبر ويتكبر الأنا اللي قال أنا ربكم الأعلى شنو اللي قال قارون الذي أوتي من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة مفاتيحه فقط تنوء بالعصبة أولي القوة شنو اللي خلاه قال إنما أوتيت على علم عندي يسلم علمي وقرايتي
0: يسلم قرايتي عم عامل عليا مزيه
1: شفت شفت كيفاش يعني هنا هاك ليغوسنتريزم هاك الانا المركزيه هذيك اللي تكون موجوده في الانسان
0: انانيه مفرطه
1: يصبح يعني انه ما عادش يحب الخير غيره
0: هو برك
1: هو يحب يجبد كان ليه هو
0: انا وبعض يا الطوفان
1: والاكثر من هك الحاله هذه ممكن تتادي في كثير من الاحيان الى ما يسمى بالحسد
0: طبعا
1: يعني يولي انسان والعياذ بالله يمرض كي يشوف غيره في خير
0: نعمة
1: وذاك علاش نقول برشا ناس يا وخياني راهو مش الناس الكل لما تظهروا النعم تاعكم ماشي في بالكم باش يفرحوا معاكم هناك نفوس مريضه والعياذ بالله راهم يفزعون ويجزعون لفرحكم مش الحاجه اخرى
0: كل ذي نعمه محسود
1: نعم
0: كل ذي نعمه محسود فهذاك علاش احيانا واحد ما يظهرش كل شيء صحيح واما بنعمه ربك فحدث ولكن أيضا واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، لأنه الحسد معناه العين حق هكا ولا فضيت شيء. احنا الحقيقة باش نحاولوا ناخذوا بعض الصور من حب الخير للآخرين من خلال القرآن مثلا، لو كان نحكي على الإيثار مثلا
1: بيه. أو باش نعطيك أنا بعض النماذج من القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم ربي صورنا كيفاش أنه هو حب الخير للمسلمين أو للي يدعو لهم بصفة عامة، مش كاين المسلمين
0: أيه.
1: مش كاين المسلمين
0: أيه.
1: شد عندك كيفاش أعظم خير هو الدين
0: بيه.
1: أعظم خير تعيشه هو الإيمان هو الإحسان هو الإسلام هي العقيدة، فهذيك أعظم منا من الله سبحانه وتعالى
0: بيه.
1: الدين، وذلك أسمى مقصد هو حفظ الدين بيه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه ربي عز وجل قال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم. علاش باخع نفسك؟ شو معناتها باخع؟ يعني باش تعذب روحك وتجلد روحك
0: بيه.
1: وتعمل في روحك. علاش؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني ربي سبحانه وتعالى يتوجه النبي ايش علاش تعمل في روحك هك؟ على خطر ما حبوش يؤمنوا
0: بالضبط.
1: يعني هذا أي. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
0: بالضبط.
1: يعني هذا ربي سبحانه وتعالى يعني فريق في الجنة وفريق في السعير
0: بالضبط.
1: هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وقليل من عبادي الشكور. هذا يعني وهديناه النجدين سبحان الله، فهو حب الطريق هذا. فأنت عملت اللي عليك فلعلك باخع نفسك على آثارهم. شوف أنت نعطيك مثل آخر القرآن الكريم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هنا فهم الصحابة بما لا يدع مجالا للشك أن الخمر حرمت. يعني هذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة لا خلاف فيها، يعني ما فماش حتى خلاف شاذ مش موجود. معناتها مستحيل أنك تلقى عالم من العلماء أو مفسر من المفسرين جاء قال لا الخمر موش حرام. مستحيل مستحيل. فلهنا الصحابة طبعا فهموا الكلام هذا فتغشوا حزنوا. هنا تولي سمعني يقولي شنية حزنوا على خاطر ما عادش في يشربوه. لا مخك ما يمشيش لبعيد. تراه اللي تسمع فيا اربط المسألة هذه بحب الخير للآخرين. مشاو للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوا فيه على إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان. يا رسول الله عنا وخيانا المسلمين اللي ماتوا قبل نزول الآية هذه هم يشربوا
0: في الخمر،
1: ما لهذوما ربي باش يعذبهم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا.
0: اللي فات فات هكا
1: هكا ساي وفات على روح
0: مات مش على روح.
1: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. ثم اتقوا وآمنوا يعني لا جناح عليهم لا تثريب عليهم،
0: يعني
1: عفى الله عما سلف. إذا هذه الآية هي بمثابة العذر على الماضين وهي حجة على الباقين. شفت كيفاش ثنائية بين الماضين وبين الماقين. فهذه الآية نعبر بها الماضين لأنه لا تكليف إلا بنص
0: بطبيعة الحال.
1: ما بنجمش نكلف بغير نص، هم حاجتين في التكليف، هم زوز دعام أساسية في أي تكليف كلف نبي ربي عز وجل حاجتين الإبلاغ والنص، اثنين القدرة والاستطاعة. هو ربي لا يكلف الله نفسا
0: إلا وسعها.
1: فالاستطاعة ذيك من تحصيل الحاصل مادام ربي كلفنا، لكن قد يكلفنا ولا تستطيع. فتدخلنا في الرخصة ما عادش في العزيمة.
0: ما عادش في بالضبط.
1: كلفك بالصيام لكن انت لا تستطيع الصيام، إذا فلا شيء عليك، عندك الرخصة. فأنت بين رخصة وعزيمة. يعني شوف هل مثل هذا نفهم به قديش صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: الخير.
1: يحبون الخير
0: لمن
1: سبقهم بالإيمان. يعني هذوما خيانا الذين سبقونا بالإيمان يا رسول الله. تشوف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش كانوا يحبوا الخير لبعضهم. سيدنا الوليد بن الوليد اللي هو أسلم قبل خوه اكيد ابن الوليد الاسم هذا ذكرنا بحاجه وهو خالد.
0: خالد بن الوليد طبعا.
1: خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. لكنه اسلم مخر مقارنه بخوه.
0: خوه وليد.
1: نعم.
0: الوليد.
1: فسيدنا الوليد كان يشوف في الاسلام ويعتبر انه مسلم ويقابل في نبي الله صلى الله عليه وسلم ويحكي لخوه على الاسلام ويشره فيه ويقول له راه الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر فيك وراه يحب لك الخير يعني هو في خير. ما حبش روحه بركة يكون في الخير.
0: حب خوه.
1: حب خوه وفعلا يقولوا احنا ما تهنى الا ما انه اسلم خوه وكان هو من اسباب ذلك وانه دخل خوه للاسلام. هذا معنى انه من معاني انك تحب الخير للاسف اليوم مما عمت به البلوى تلقى شكون اللي يعني تلقى هكا متنعم بحاجه ماذا به يكوش عليها وحده
0: اي وحده
1: وحتى اخواته ولاد امه وابوه ما فيقوش بها يحبك الحاجه هذيك اللي هو كهو يتنعم بها هو كهو والعياذ بالله فضلا عن الناس والعياذ بالله اللي هما ما يحبوش الخير لغيرهم يعني أي. يمرض كي يشوف ولد غيره انجح
0: وش بيه وزيانة جيدة
1: هذيك تزوج وهو لا هذيك تزوجت وبنتها هي لا أو ولدها أو ولده هو لا وهكذا والعياذ بالله
0: ويموت كمدا الحقيقة والعياذ بالله معناها هذوما والذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض
1: والعياذ بالله
0: يعني وأسوأ أنواع الأمراض هي أمراض القلب من الحسد و
1: نعم
0: عدم حب الخير للاخر
1: يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجوف الايمان لجوف عبد فيه الحسد وفي روايه لا يجتمع الحسد والايمان ما يجيش
0: ما
1: يتقبلوش سبحان الله وهذاك علاش يعني سبحان الله تجد انه السيمه هذه نتاع حب الخير كما قال عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو
0: تداعى
1: له سائر الجسد بالسهر والحمى هذيك باش يجيك
0: يعني صوره الخير. جميله جدا
1: رائعه
0: من اروع يعني الصور هل التشبيه هذا
1: نعم
0: ها
1: يتداعى
0: تداعى
1: يعني كله في خدمة بعضه
0: كله مع بعضه كلها مرتبطة ببعضها
1: نعم
0: كلها
1: نعم.
0: مرتبطة ببعضها يعني جميل جدا
1: اللي. يعني وشوف سيدنا عبد الله بن عباس يبين لنا هالمعنى هذا يقول ما نزل غيث في أرض إلا وفرحت لذلك وليس لي في تلكم الأرض غنم ولا شاة وما سمعت بقاض عادل في أرض إلا ودعوت له وليس له عندي قضية يقول وما مررت بآية ففهمت منها ما فهمت من المعاني إلا وددت أن المسلمين فهموا ما فهمت شكون عبد الله بن عباس راهو اللي هو ترجمان القرآن اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني وقت اللي يفسر آية ويقول راهو هكا يعني ما فماش فتاخذ بقول ابن عباس وما أدراك ابن عباس فهو لما ربي فتح لي ما فتح من الفهم يقول
0: تمناه الغير
1: انه غيري يفهم اللي انا فهمته
0: تمناه الغير
1: تصب يعني الغيث والامطار الخير
0: ولا
1: في ارض
0: يقول
1: عندي لا جمل ولا بعير ولا شات ونفرح بالضبط. نسمع بقاضي عادل يا ربي توفقه يا ربي تسدده يا ربي توريه الحق يا ربي وانا والله ما مش ما يقولوش ما يا زعما يدعي له باش يطبل ولا عنده كذا لا هذا
0: ما يعرفوش
1: دعوه المؤمن لاخيه بظهر الغيب مستجاب علاش سمعته انت سمعك هو ما سمعكش كي انت دعيت له فانت دعيت له بظهر الغيب وليس لك عنده من نعمه تربها
0: بالضبط
1: ودعوت له بالخير فلك ملك يدعو لك ويقول ولك بالمثل علاش ولك بالمثل جزاء وفاقا
0: سبحان الله والدعاء مستجيب
1: جزاء من ربك عطاء حسابا من عند ربي سبحانه وتعالى لانك
0: دعوت
1: بالخير لغيرك بظهر الغيب فلك بالمثل يعني تخيل
0: وما عندك حتى مقرب في جرته
1: يا ولدي ما عندك حتى مصلحة لا مش تدعي له باش انه هو يوصل الحاجه الفلانيه باش
0: انت تسمع فيه
1: اي ولا لا ممكن ساعات واحد مثلا يقول يا ربي ان شاء الله فلان يوصل للمبتغى نتاعو على خاطر هو يوصل
0: في جرته
1: انا ندبر في جرته حويجه
0: بالضبط
1: اي ويني لا هنا ولت اسمع انت حسبت الحسبه هذيك ربي يعطيك راهو تهنى
0: اي
1: تاخذها انت عملت عبادة اللي هي الدعاء، مو الدعاء عباده ولا المقابل شنو حبيت؟ حبيت حاجه دنيويه
0: تاخذ دنيوي
1: تخلص، ممكن تخلص، مش فماش علاش.
0: اي ممكن
1: ممكن بعد حاجه لا نجزم بذلك.
0: اي لا نجزم.
1: نعم كان شوالي دعوه مستجابه
0: بالضبط.
1: نعم
0: باهي فضيله الشيخ، احنا توا باش نستمعوا النغم، ولكن انت توا معناها حطيتنا امام ثلاثه صور لحب الخير للاخرين في القران، من خلال القران. عندنا الصوره الاولى هي الايثار اللي باش نرجعوا نحكيوا عليها، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص.
1: نعم
0: اللي كنت تحكي فيه تو الدعاء للناس، يعني حتى خاصة وندي ما عندكش بهم مصلحة، ولكن متعدي طفل صغير عجبك متربي تدعي له يا ربي ان شاء الله ربي يوفقه محلاه الطفل، ان شاء الله ربي ينجحه ويوفقه بالكبير، روحك لا تعرف ولا تعرف بوه ولا امه.
1: انت حتى كي تشوف حاجة في غيرك عجبتك
0: تبارك الله
1: تقول تبارك الله. الله برك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما تقولش ما شاء الله هكا هو، هذاك في نفسك قول ما شاء الله.
0: ما شاء الله
1: خاطر كي تقول لغيرك ما شاء الله شنو ربحته.
0: اما كي تقول تبارك الله
1: ماهيش دعوة، يعني لازم نفهم ما شاء الله ليست دعوة، ما فيهاش طلب
0: بالضبط.
1: ما طلبتش من ربي حاجة قلت ما شاء الله،
0: لكن تبارك الله
1: الطلب هو في البركة. في نعم طلبت البركة، طلبت اما كلمة ما شاء الله اي انت اخبرت
0: بالضبط.
1: اخبرت بان هذا من مشيئة الله.
0: إيه
1: شنو اعطيتني لهنا؟ شنو زدتني؟ شنو اضفت لي؟
0: شيء.
1: بينما عندما
0: عبرت عن اعجابك نقط.
1: فلذلك ان تبرك انك تقول اللهم بارك له، هذا في خير الله. عظيم.
0: والباب الثالث او الوجه الثالث هو سلامة القلب.
1: نعم
0: يعني شوف كيفاش باش يكونوا مرتبطين ببعضهم.
1: نعم
0: هذوما في انتظار انهم بعد باش يمشيوا الى الاحاديث النبويه وما اكثرها ايضا. نعم. في الحديث عن حب الخير للاخرين. احنا باش نسمعوا اغنيه محلاها، انا نحبها الحقيقه واكيد باش تحبها فضيله الشيخ وتعرفها وتحبها، إلي شويري يا ناس حبوا الناس.
1: يا ناس حبوا الناس. نعم
0: وهكا مع حس
1: حب الخير.
0: حب الخير.
1: نعم.

أنا حبيبي حبيبي النبي تقبل صلاتي على النبي أنا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي.

0: تحية من جد لكل من اختار أن يرافقنا في الجزء الثاني من ديننا السماح على موجات إذاعة الشباب. طبعا الموضوع اللي انطلقنا فيه في النصف ساعة الأولى حب الخير للآخرين، واستفضنا في الحديث عن وجوه حب الخير للآخرين. وفي الحقيقة فيما تبقى من الوقت باش نحاولوا أيضا نعمقوا المعنى هذا في حب الخير للآخرين من خلال القرآن الكريم. وذكرنا أنه باش نحكيه على الإيثار، على الدعاء للآخرين بالخير، وكذلك سلامة القلب، لأنه يعني ما نجموش نحبوا الخير للآخرين وإحنا في قلوبنا والعياذ بالله مرض، مرض الحسد ومرض البغض، وما تنجمش معناه يصبح شكل من أشكال الرياء، ربما في الظاهر تظهر أنك تحب الخير، ولكن كما قولوا احنا في الدرجة التونسية اللي في القلب في القلب والعياذ بالله، إن شاء الله ما في القلب كان الخير وكان الحب، حب الإيمان، حب كل ما هو جميل. فضيلة الشيخ، هذا فيما يخص كما قلت معناها القرآن الكريم وعنا الآية الكريمة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به بهم خصاصة، يعني ربما من أرقى أنواع حب الخير المادي للآخرين، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
1: وهو كذلك، وهذا يعني أيضا ما يعضد ما ذكرته أخي محمد رمزي، قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأنت تحب الخير الآخرين، إذن فأنفق مما تحبه لنفسك،
0: لنفسك.
1: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك كان الصحابة ينفقون
0: ويحبون المال حبا جما، يعني نعم. وجميعنا الحقيقة
1: نعم، وأن إنسان لحب الخير لشديد، هذا هو. فسبحان الله تجد أن الإسلام يعني دعا إلى أن تنفق، يعني النفقة مما تحب، يعني فتعطي أحسن حاجة عندك. الأصل أن الإنسان وقت اللي حتى باش يتصدق، صحيح بارك الله فيك، حتى كي باش تعطي حاجة يعني أنت ما عادش تستعملها، لكن الإنسان يستحي لما يعطي حاجة مقطعة
0: مثلا،
1: الإنسان يستحي وقت اللي يعطي حاجة مهرية. علاش تخلي روحك هكا؟ يستحي لما يعطي صبات ما نعرفش هو قدم بقدم مثلا،
0: يعني هو في نهاية الأمر كان باش يرميه يعني في الكوبالة،
1: هل هذا
0: بدلوا صدقة؟
1: هل هذا طبق الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟
0: لا.
1: هل هذا بما تحبه؟ انت تحب لنفسك صبات، انت تحب نفس صبات مقطعة تعطي لغيرك، قل لي غيري هو بده يلبس مقطعة اقل من هكاك، لكن انت ما ترضاش نفسك،
0: ترضاه روحك،
1: ما لا مش من كمال الايمان. فمحلاها وقت الانسان، وهذا مهم جدا، اذا اردت ان تصل الى مرتبة التحلية عليك بالتخلية، التخلية فتأتي التحلية،
0: التحلية.
1: تخلى عن هذه الانانية وعن حب البغيض من التملك، وانك ليه هذيك متاعي متاعي ما نعطيش متاعي. شفت هنا الايثار نعلموه مع وليداتنا، انت وخزوز وخيات نفس الام نفس البو، بيناتهم عامين تلقاهم يعني حرب ضروس، والعياذ بالله بيناتهم كوني انا كده
0: متاعي
1: متاعي، راهي عايش ولدي اخوك، لا لا متاعي انا لا، وين الايثار؟
0: ربيته على الانانيه وعلى حب الذات، ايش تنتظر منه؟
1: ريت كيفاش. وهنا نرجع إلى معنى مهم جدا، أنه حب الخير للآخرين. تعرف حب الخير للآخرين هو وكأنه مفتاحنا للدخول إلى الجنة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم خويا محمد رمزي يعني يقول في حديث، يعني من أمتع ما تسمع في هذا المعنى، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا ما فعلته تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن إفشاء السلام والمحبة يقتضي حب، يعني لفظ المحبة بصفة عامة يقتضي حب الخير للآخرين. ويعني كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا المعنى، على معنى حب الخير للآخرين، باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام يعني يحث على حب الخير، لأنه هذا هو مفتاح، خلينا نقول مفتاح الجنة. ريت بين يد الله سبحانه وتعالى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، يعني شكون يحبش؟ فمن أراد أو من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأتيه يعني الموت.
0: الموت
1: وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والحديث في صحيح مسلم، نعاود الحديث، قول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فهمين فيه ذيك العقيدة، وليأتي إلى الناس، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه،
0: أن يعطي إلى الناس ما يحب أن يعطى.
1: شفت المعيار متاع الخير؟ يعني
0: تحبوا روحك حبوا لغيرك.
1: ديننا بيننا هالفهم هذا يفهمك حقيقة الخير. شوف تقولي باهي سامحني يا تو شيخ، لأني نجم راه واحد يحب الناس حاجة يحبها لروحه، ولكن تقول حاجة دي ماهيش باهية. نعطيك مثال، فما شكون والعياذ بالله يشرب الخمر، فهو يحب الخمر، بالمعنى هذا ما لا يحب غيره يشرب الخمر، ما لا هو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. يعني نجم تقول لي انت هيك، يعني واحد يحب التدخين
0: مثلا،
1: يحب النرجليه والشيش،
0: ودك بالسويقر،
1: يقول لك هاو سويقر انا نحبه لنفسي،
0: راسك
1: هاو شيشه مثلا، هاي سي هو يحب مثلا النرجليه، يحب الشيشه نرجيله ونرجليه ولا ولا ايش تسميها، يقول لك يا سيدي انا نحب هاي نفسي ونعمل عليها بون كيف ونحبها لغيري، هاي هاو سيدي. لا انتبه، اسمه خير،
0: خير
1: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المحبة محبة الخير،
0: خير
1: علاش؟ لأنها باش متعلقة بين الإيمان. لا يؤمن، والإيمان يتعلق بالطيب وبالخير، ما ينجمش يتعلق بالخبيث وبالنجس وبالمحرم، فلا يلتقي هذا مع هذا. تنجمش تقول لي لا نحب لنفسي ذلك نحب لها، لا. وهنا شوف في علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المعنى هذا، باش نعطيك في حاجة بسيطة وحديث نعرفه وحادثة نعرفه الناس الكل، ولكن من الأهمية بمكان. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو بحضرة الصحابة، تصور أنت سأله سؤال يعني مش جريء، عرفتك الكيستيون تابو اللي احنا تو بلغه التواصل ولغه الاتصاليه اليوم، سؤال ممنوع محرم، شنو الكلام هذا؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجيوا ويسالوه، يعني لا تستحي من الحق ومن السؤال، اسال. قالوا يا رسول الله اتاذن لي في الزنا؟ تصور انت شاب في مقتبل العمر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد ومش وحده، يسمعوا فيه الصحابه، فالصحابة اللي يذكروا في الحديث يقولون عجبنا لذلك فزعنا. شنو هذا؟ شي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادنوا، هي اقرب اقرب اقرب، انت تقول هذا حد اخر يقول اقرب، شنو باش يعطيك ريحه باش يعمل له؟ اقرب ادنوا. قالوا اترضاه لامك؟ شوف التربيه
0: البيداغوجي.
1: قالوا لا، قالوا بابي انت وامي يا رسول الله. قالوا كذلك الناس لا يرضونه لامهاتي. أترضاه لأختك؟ قالوا لا،
0: لا.
1: بأبي أنت يا رسول الله وأمي يا رسول الله. قالوا كذلك الناس ولا يرضونه لأخواتي. أترضاه لعمتك؟ أترضاه. قعد كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أترضاه أترضاه، ومسح الله ومسح على قلبه حتى ذهب عنه ما كان يجد من ذلك والعياذ بالله القبح. يعني شوف هنا تربية النبي صلى الله عليه وسلم،
0: مش عنف ويزي وما يجيش وشو الكلام هذا.
1: شفت التربية، شفت البيداغوجيا، شفت الاحتواء، شفت الحوار
0: والواقعية
1: والحوار كذا. شوف احنا نقول التربية بالحوار، ثم تقول شو ندخل هذا في حديثنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني أنت معيارك في فعل الخير ومعيارك في التربية وفي التوجيه هل ترضاه لنفسك؟ يعني نقول كل واحد يسمع فيه الآن وهو يطيش أكرمكم الله في الزبلة قدام ديار الناس أخرين، أترضاه لنفسك؟ تقول لي لا. نقول كل واحد يجي وقت القائلة ويبدأ دق دق دق دق ويبدأ يعمل في الحس، أترضاه لنفسك وقت اللي غيره يعملها عليك؟ لا. نجي لكل واحد يغتاب وفلان به وعليه ويبدأ غيبة، أترضاه لنفسك شكون يقطعوك ويريشوك كلام؟ نجي واحد آخر يمشي بالنميمة، فلان أنت ما وقال فيك وما وعمل فيك وما وما وما وما، أترضاه لنفسك أنه يجي شكون ويتكلم فيك ويمشي بالنميمة ويفتن بينك وبين الناس أخرين؟ لا ترضاه لنفسك أنه تتحدث في القذف المحصنات، يجي واحد والعياذ بالله ويتكلم فلانة باها وعلاها وكذا؟ أترضاه لأمك ولأختك؟ تحب شكون يجي ويشد يعني يشدك العرض متاعك ويبدأ يقذف فيك ويقذف لك في عرض يعني بنتك وكذا؟ لا ترضاه لابنتك ولا ترضاه لأختك ولا ترضاه لنفسك، فلما ترضاه لغيرك؟ يعني كل سلوك مشين، كل سلوك سيء، كل ما نقترفه لو كان انت تسأل أترضاه لنفسك؟ ما ترضاها شيء نفسك، إذا فماذا تقترفه؟
0: بالضبط،
1: يعني انت ما تحبش تؤذي غيرك والذين يؤذون، ما تحبش غيرك يؤذيك، اما انت تحب تؤذي غيرك وتتلذذ بربما احيانا مش حتى يعني تولي حاله مرضيه ربما باذيه غيره، وما يحبش غيره يؤذيه. يا اخي لا تؤذي غيرك حتى يؤذيك الناس، هذا معنى انه حب الخير للاخرين. الكثير من المشاكل اليوم تجي تلقاها موجوده انه بسبب عدم حب الخير الناس. فما ناس تجي انت تلوم عليه تقول له شكويا شبيك خرجت من البلده، شبيك هجيت من البلاد؟ يقول لك يا خويا اسم الله العظيم، يا خويا راهو ما خلونيش رايد، راهو حطوا لي العصا في العجله، راهم فقوا بيا باش ننجح، راهم راوني نجحت، راهم فدوا. كيفاش انت صغير وتنجح وانت وتوصل؟ وين حب الخير للاخرين؟ واحد يمشي يتعب وربي يعلم
0: ماري ولا تحسد، احنا عندنا في الدارجه نتاعنا ماري ولا تحسد.
1: نعم ما تكونش حسود يا رب الله،
0: كون خير منه
1: ماري كما قلت،
0: كون خير منه واعمل كيف، امن بقدراتك، وربي اعطانا الناس كل قدرات، كل واحد يؤمن بقدراته وينجم يعمل المستحيل. اما تقعد انت في تركينه ما شفتوش انت كيفاش ساهر في الليل وكيفاش يقرا وكيفاش خلى الملذات وكيفاش خلى، شفت كان كيف وصل له ولا يعني؟ هذا هو عين ربما الحسد ومرض القلب والعياذ بالله.
1: والعياذ بالله. ولذلك يعني شوف انت حتى في الخير، لما تشوف انت الناس اللي ربي سبحانه وتعالى اكرمهم بمسألة مهمة وهي انه ذكراهم طيبة الى يومنا هذا، راه مش من فراغ، من قلبهم الطيب، من حبهم لخير الاخرين. تعرف الامام الشافعي يقول ما ناظرت احدا، ما نظرت أحدا إلا ودعوت له أن يعينه الله وأن يوفقه وأن يسدده، ولم أبالي يجري الحق على لساني أو على لسانه، ما يهمنيش
0: بالضبط.
1: يعني شوف هذا الرجل،
0: لأنه الغاية نبيلة، على لساني أو على لسان، المهم
1: يقول لك ما نظرت إلا وأحببت أن يعانى، هكا يقول
0: نظرته
1: إلا وأحببت.
0: هي راهي منافسة،
1: منافسة يعني يسمع يحب هو كما قلنا احنا يجيب عليه الحق ويجي ويطلع هو صحيح. لا، قال ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يعانى وأن يسدد وأن يوفق،
0: سبحان الله،
1: ولم أبالي هل يجري الحق على لساني أم على لساني، مش مشكل،
0: المهم الحق،
1: المهم الحق،
0: المهم الحق، وهيك الغاية النبيلة اللي هي الحق، مش أنا،
1: الحكمة ضالة المؤمن. يعني هنا باش تفهم انه هالناس هذم كيف خلد الله لهم ذكراهم، وانما المرء حديث بعد. فلهنا لما على قدر ما تكون قلبك باهي ربي يعطيك سبحان الله. فما ناس كي تقول ربي يعطيك على قد قلبك يتفجع،
0: يتفجع طبعا، لانه عارف عنده في صندوق وعارف
1: شنو يقول لك انا قلبي
0: مش هو،
1: لا والعياذ بالله. فسبحان الله، يعني حب الخير للآخرين، شوف شفت ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأتي وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. يعني أغزر الاقتران بين العقيدة وحب الخير الآخرين، يعني مفتاحك، مفتاحك للجنة يوم القيامة هو هذا
0: الخير الآخرين.
1: والله أصعب شيء ممكن يعيشه الإنسان أنك تواظب على صلاة وأنك تصوم مرة في العام وأنك ذيرة ومسبقني، ما هوش أمر صعب جدا،
0: أمر صعب
1: مقارنة
0: نحكي لك
1: أنك تشوف واحد مثلا ولده نجح ما شاء الله، ربي يزيده
0: تبارك الله،
1: ما تبارك الله،
0: مش
1: والله فرحت لك من كل قلبي، وهو في الوجه مرايا وفي القفاة حاجة أخرى، والعياذ بالله. فيعني هنا مهم جدا أن نرسخ المعنى هذا.
0: هو احنا علاش اخترنا الموضوع هذا يا فضيلة الشيخ؟ في الدقائق الأخيرة، لأنه راه مش ساهل زاد، خلينا نكون واضحين، راه ماهوش باليسر اللي نتخيلوها أنك تحب الخير للآخرين، ما تحبه لنفسك، ولكن أيضا ليس بالعسر الذي نتخيله، هو مرتبط بنقاء القلب وبقوة إيمان المؤمن. إذا كانك مؤمن وتؤمن اللي راو ما تاكل كان اللي كتبه لك ربك،
1: وهو كذلك بارك الله فيك،
0: راو ما تنجم لن ينالك إلا نصيبك، ماكش باش تاخذ أكثر منه.
1: نعم.
0: فوقتها باك الهدوء هذاك بالحق تولي تحب الخير للآخرين.
1: ليك تحب الخير للآخرين تهنى سبحان الله، تعيش في بركة عظيمة،
0: طمأنينة،
1: ربي سبحانه وتعالى يبارك لك يعني ويحفظ ذريتك بحبك للخير لذرية غيرك.
0: بالضبط.
1: تعرف ربي عز وجل يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني ربي يقول لك: وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يعني هنا انت خايف على وليداتك، اعمل الخير واتقي الله سبحانه وتعالى، هذاك هو. وكيفاش يكون هذاك؟ بحفظك لوليدات الناس.
0: بالضبط.
1: لما ما تحبش المخدرات انها تتعطى لاولاد الناس، ربي سبحانه وتعالى يحفظ لك وليداتك. ولتصنع علينا على عيني، وكما قال عز وجل: وكان ابوهما صالحا. اتذكرها هذيك: وكان أبوهما صالحا. فراه لما تكون أنت صالحك الصلاح هذاك، فإنه يتعدى إلى ذريتك بحبك للخير للآخرين. ولذلك يعني الإنسان لما يقري وليدات الناس على أكمل وجه، ربي سبحانه وتعالى يسخر له شكون من العباد اللي يتلهوا له بولاده سبحان الله. لما أنك أنت تصنع معروف،
0: خلينا نلخصوها بجملة: كما تدين.
1: نعم، وهو
0: تدين هكا. نعم. ولا فضيلة الشيخ، أعمل تلقى. احنا هاو الدرجة متاعنا راهي محلاها، راهو فيها برشا أمثال وعبارات محلاها هاو كيف العربية: كما تدين تدين.
1: نعم.

0: وإلى مجاهدة
1: بالضبط، ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء. لكن النفس اللي تقول لك لا انت خير منه ويزم أولادك خير منه، خير منه أولاده، هذاك هذاك الجهاد الحقيقي. فضيلة شيخ هكا نكون وصلنا خاتمة لقائنا في ديننا السامح. طبعا إن شاء الله تكونوا استفدتوا معانا. تحية توصلكم من فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي محمد عنتول على الأجهزة الفنية، شذا رفقتنا في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب. إلى اللقاء. ديننا السمح.

على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إن

أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: ماتينال ويكاند.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أيها المستمعون الكرام، في حياتنا مواقف كثيرة ننتظر فيها أن يبدأ غيرنا، ننتظر أن يتصل هو، أن يعتذر هو، أن يصالحنا هو، أن يساعدنا هو، أن يقترح هو، أن يفتح الباب هو. وهنا نحتاج إلى أن نفهم معنى المسارعة في الخيرات. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. لم يقل انتظروا حتى يسبقكم غيركم. إن من جمال الإيمان أن تكون مبادرا. إذا رأيت خلافا يحتاج إلى إصلاح فابدأ. إذا كانت بينك وبين قريب قطيعة فلا تنتظر دائما. إذا كانت لديك فرصة لفعل الخير فلا تقل لعل غيري يفعله. قد يكون أنت الذي اختارك الله لهذه الفرصة، وهذا معنى رائع. ليس المهم من يبدأ أولا في الخلاف، بل من يبدأ أولا في الإصلاح. وليس المهم من كان أسرع في الغضب، بل من كان أسرع في العفو. وليس المهم من كان أسرع في الإساءة، بل كان الأسرع في الاعتذار. وليس المهم من أخذ المبادرة في الخصومة، بل من أخذ المبادرة في الصلح. وهذا يجعل المسارعة في الخير قوة أخلاقية. فأنت لا تنتظر دائما من يعطيك أنت تعطي، ولا تنتظر من يبدأ بالاحترام أنت تبدأ، ولا تنتظر من يصلح أنت تبدأ الإصلاح، ولا تنتظر من يفعل الخير أنت تبدأ. ولكن هنا قد يسأل سائل: أليس من الممكن أن يستغل بعض الناس هذه المبادرة ويستغل طيبة الإنسان؟ بلى. ولذلك فالمسارعة في الخير لا تعني الغفلة. وسنتحدث في الحلقة القادمة عن المسارعة مع الحكمة، وكيف نفعل الخير من غير أن نضع أنفسنا في مواقف ضارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا. الماتينال ويكاند.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. تطلق مؤسسة إندا تمويل برنامج منح دراسية استثنائية لتمويل الناجحين الجدد في بكالوريا 2026، يمتد على 3 سنوات بهدف مساعدة الطلبة الجدد على مجابهة مصاريف العودة الجامعية مع إعطاء الأولوية لأبناء العائلة المعوزة. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 2026 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي وراغبين في تسوية وضعيتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك في أجل أقصى يوم 26 من أوت الجاري. بمشاركة 18 تلميذا من كافة ولايات الجمهورية وببادرة من قصر العلوم بالمنستير، ينطلق اليوم المخيم العلمي الصيفي بعند درهم من ولاية جندوبة ويتواصل إلى غاية 29 من أوت الجاري. تنظم الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة بداية من اليوم إلى 29 من أوت الجاري الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا. في العالم، نددت إيران اليوم بعزم الولايات المتحدة إعلان عقوبات جديدة ربما تزيد الضغوط على اقتصاد الجمهورية الإسلامية وتؤثر على أهم شركائها التجاريين مثل الصين. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي سبرا البلعزي، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
7: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
7: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
1: من 10 لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
6: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز.
1: شعل الحماس وعيش الإحساس. وعيش الإحساس.
6: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
1: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
7: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 لـ9:30.
6: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية.
7: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
1: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
6: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
7: تسمع التونسي
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
6: عد الموجتك وصيف معانا.
1: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
0: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوتك،
2: عدل موشتك تسمع صوتك.
3: صباح النور والسرور، صباح الخير والرزق الوفير. 23 و 2026، الموافق 10 ربيع الأول 1448 هجري. اليوم عطلة أغلبكم، لكن يوم عمل بالنسبة لفئات كبيرة منكم مستمعينا. إن شاء الله ربيعينكم الناس الكل، الناس اللي تخدم، ونهار يكون نهار مميز بالنسبة للتجارة والأعمال متاعكم، وتكون الأرباح مهمة والأهم. نعدي ونهار كامل من غير ضغط، وتكون صحة جيدة، ونهار لما بطبيعة الحال أغلب الناس اللي في عطلة ولا فقط اليوم يوم راحة بالنسبة ليهم. 3 ساعات مستمعين نرافقوكم فيهم حتى ل9:30، مجموعة من الأخبار والمتابعات والموزيكا اللي اخترناها لكم، إن شاء الله تكون في مستوى تطلعاتكم. لإخراج اليوم يمنو سليم القصيبي، ومن أمام ميكروفون استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب، حسن الطاهري في تعويض لأميرة الزايدي. أهلا وسهلا بكم.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا 6:43 دقيقه في استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب، والتوقيت توا 8:43 دقيقه في اسطنبول، وفي بكين التوقيت هو ماضي ساعه و43 دقيقه. 23 اوت مستمعينا هو اليوم الدولي لاحياء ذكرى تجاره الرقيق والغائها، واليوم هذايا يوم اعنته اليونسكو منذ سنوات في تونس. الحقيقة احنا نحتفلوا بمرور اكثر من 180 سنة على الغاء تونس الرق رسميا. تونس من البلدان الرائدة في هذا الاطار، وبلادنا الغات رسميا الرق يعني العبودية نهار 23 جانفي 1846 على يد احمد باشا باي، وهكا هي تعتبر من اول الدول في العالم وفي المنطقة العربية والإسلامية اللي خذت هذا القرار، القرار التاريخي بإنهاء العبودية وعتق العبيد. المراحل التاريخية لإلغاء الرق في تونس كانت البداية 1841 أصدر أحمد باي أمر يقضي بمنع التجار بالرقيق وهدم دكاكين البيع في أسواق المملكة. عام 1842 يعني عام بالضبط بعدها أصدر أمر يعتبر كل مولود على التراب التونسي حر ولا يباع ولا يشترى. 1846 يعني بعد 4 سنوات صدر الأمر العلي النهائي في 23 جانفي لإلغاء الرق تماما وعتق كافة العبيد في البلاد. مستمعينا لقانا متواصل معكم، موعدنا باش يكون في 7:15 مع فقرة نوتري كونساي للحديث على مدار المقليات، ولقانا متواصل والفقرات متواصلة. توب سبور جيكم مع 8:15 مع الهادي جبنياني، وعن مجموعة من المتابعات والأخبار والاستضافات، وأيضا عن موعدكم يكون مع فقرة الكوتشينج مع 9:10 باش نهزكم القفصة وباش نتعرفوا على الأسعار في الأسواق في قفصة. أهلا وسهلا بكم.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا. 7 دقائق يفصلونا على 7 الصباح. مرحبا بكم، مرحبا بكل من اختار موجات إذاعة الشباب. نهار 12 أوت مستمعينا التوانسة حضورهم كان مبهر في الحقيقة لمواكبة كسوف 12 أوت في أكثر من موقع، انطلاقا من شمال تونس وصولا إلى مواقع في جربة. التوانسة كانوا حاضرين بأعداد كبيرة من مختلف الأعمار، أطفال، كهول، الشباب، و أيضا متقدمين شوية في السن. مهم جدا الاهتمام اللي أصبحوا التوانسة يخصوه إلى هذه الظواهر الفلكية. نهار 28 أوت باش تعيش بلادنا في الفجر ظاهرة فلكية تتمثل في خسوف جزئي للقمر. هذه الظاهرة تحدث لما يكون القمر في طور البدر وقريب من عقدتي المدار متاعه، يعني نقطتي تقاطع مدار القمر حول الأرض مع مستوى مدار الأرض حول الشمس. أكثر حاجة ممكن ملاحظتها خلال هذا الخسوف، الموعد نذكر مرة أخرى 28 أوت، تغير لون الجزء واقع داخل ظل الأرض إلى درجات من الأحمر والنحاسي. الظاهرة هذه تعرف شعبيا بتسمية القمر الدموي، وهي تسمية مألوفة في الخطاب الفلكي لأنها تحمل دلالات ما عندها حتى علاقة بالتفسير العلمي للظاهرة. اللون الأحمر ينتج عن مرور ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي، حيث تتشتت الموجات الأقصر بينما توصل الموجات ذات الأطوال الموجية الأكبر وخاصة الحمراء والبرتقالية إلى منطقة ظل الأرض. يلا نعطيكم مباشرة الحسابات الفلكية متاع مراحل الخسوف هذايا. بداية الخسوف شبه الظلي تبدأ مع مضي 2:24 فجرا، يعني نهار الخميس بعد نص الليل نهار الجمعة الصباح. بداية الخسوف الجزئي تبدأ مع مضي 3:34 فجرا. ذروة الخسوف باش تكون مع 5:13 ونهاية الخسوف الجزئي حسابيا تكون مع 7:08. الخسوف هذا باش يكون قابل للرصد بالعين المجردة من مختلف مناطق البلاد، شريطة توفر أفق غربي مفتوح، غير أنه توقيت الظاهرة في الفجر يخلي رصد النهاية متاحة غير ممكن في تونس. متابعة طيبة مستمعين لهذه الظاهرة الفلكية. إذا كانكم من الناس اللي يقوموا بكري نهار الجمعة 28 أوت، تنذكر حدث فلكي أو ظاهرة فلكية خسوف جزئي للقمر يشمل بلادنا تونس.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا 7 دقيقتين في استوديو إذاعة الشباب، والتوقيت هو 8 دقيقتين في باريس. مستمعينا، نهار 18 فيفري 2021 نجحت المركبة الفضائية بيرسيفيرانس التابعة لوكالة نازا في الهبوط على سطح المريخ بعد رحلة استمرت عدة أشهر من الأرض إلى الكوكب الأحمر. المرحلة هذه تعد مرحلة الدخول إلى الغلاف الجوي للمريخ، والهبوط على سطحه من أصعب مراحل المهمة. وكان على المركبة أنها تنتقل من سرعة عالية برشا إلى الهبوط بأمان خلال دقائق قليلة. المرحلة هذه تعرف باسم 7 دقائق من الرعب، لأن الإشارات القادمة من المريخ تحتاج عدة دقائق للوصول إلى الأرض، مما يعني أنه فريق المهمة لا يستطيع أنه يتدخل بشكل مباشر أثناء عملية الهبوط. علاش نحكيه على المهمة هذه اللي صارت في 18 فيفري 2021؟ شارك فيها في الحقيقة عدد كبير من العلماء والمهندسين من مختلف أنحاء العالم، من بينهم المهندس التونسي الأمريكي الأصل أصيل مدينة صفاقس محمد عبيد، اللي باش يكون حاضر في تونس في تظاهرة ليلة النجوم نهار الخميس 27 أوت، وباش يقدم محاضرة بداية من 10 الليل، وباش ليلة النجوم باش يحكي عليها نوف المعاوية غدوة مع الزميلة فاطمة الشابي في الماتينال بأكثر تفاصيل. مرحبا بكم، بعد شوية فقرة نوتري كونسيل.

0: ماتينال ويكاند. نوتري كونساي. صباح الخير وصباح النور، مرحبا بكم مجددا في فقرة نوتري كونساي، أخصائية التغذية إيمان الهدلي تحضر معنا كالعادة باش تعطيكم النصائح الغذائية. صباح النور.
1: صباح الفل ميم.
0: أعطينا برشا نصائح في الصيف وعلاقة بالصيف. فما نسينا نسينا المقلي والزيوت، قديش يكثر استهلاكها؟ رغم فما شويه وعي الحقيقه، راهو توا ولات لعبت تستعمل برشا الفور والفراير في التغذيه نتاعها. نعاودوا نذكروا التاثير السلبي للمقليات وكل الزيوت هذيك على زيت الوزن وعلى البشره خاصه.
1: الصحابات الحبابيه مرتفعه اميره، دونك هذيك علاش تخلينا نزيدو في الميزان. ومضافة على الاخر، على خاطر طلعنا في التوم تاع الكوليسترول في البدن، على خاطر زيوت مقليه كيف كيف تنجم تخرج ديزانفلاماسيون اللي هما يخرجوا على شكل حبوب في الوجه. هذيك علاش باش عبيد يقول لك انا في الصيف كثر عليا الحب، انت وجهي يهيج بالحب، هو من كثره الماكله المزيته والمقليه، خاصه الماكله المقليه نتاع الشارع، على خاطر تعش عليك الزيت هذاك محطوط قداش عنده هو يقلي بيه، معناتها ينجم يقعد يقلي بيه حتى
0: يتعاود
1: كجور، معناتها قاعد يتعاود فوالا، دونك قاعد يتاكسد الزيت هذاك، دونك ماهمش حاجات صحيه حتى ولكن في الدهب. اهو شوف، في الدهب مش معناتها مش يكون ممنوع. بالنسبه للعبد سليم ما عندوش مشاكل نتاع امراض قلب وشرايين، ولا ما عندوش مشاكل نتاع كوليسترول وضغط الدم، ينجم بيان سور يكون فما صحن مقلي مره في الجمعه ولا في العشره ايام، ماهوش باش يضر، ماهوش يعمل حتى شيء، ولا الطفل الصغير ولا اللي هو. مي كيف يبدا عندنا امراض نحاولوا نيفيتيهم للماكسيموم، كيف ما قلت انت، نحاول يكون حاجه طيبه بطريقه صحيه، يا اما في الفور يا اما في الفراير يا اما نشوي. اولا نتجنب الوقفه في الكوزينه ونتجنب
0: السخانه
1: السخانه والمقلي، الحاجه المقليه. ثانيا نكون ناكل في حاجه
0: اكثر صحيه
1: فوالا، صحيه بالكدي بالكدي، صحيه 100%. وهو كنزيدها شويه زيت زيتونه مثال، وانا نطيب وهيك تكون فيها نسبه بيه نتاع زيوت، مي زيوت صحيه ما تكونش مقليه.
0: دونك الطريقه نتاع الطبخ لازمها تتبدل شويه، ساعات المطعم ما يبدش
1: كيف ما
0: هو، اما تكون
1: صحيح. هي الماكله المقليه نلقاوها ابن باشا، هو ديما
0: الماكله كل ما هو تبلبيز
1: كل ما هو مش صحي نلقاوها جينيرالمون. مي صدقوني حتى الحاجه الصحيه واللي طايبه في الفور واللي منحي منها
0: تتعود بها.
1: صحي تتعود بها وتجيك حاجه بنينه على الاخر.
0: يعطيك صحه ايمان، شكرا ليك. انت دي فقره نوتري كونساي.
2: نوتري كونساي. صباح ربح، صباح الخير والنجاح. عد موجتك تسمع صوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بكم. توا 7:21 دقيقة، طريق السلامة للناس اللي موجودين توا في الطريق، تحية تقدير وإكبار للناس اللي يخدموا في الشوارع، معناتها توا أعوان النظافة، رجال الأمن والناس الكل اللي العمل متاعهم يتطلب أنهم يكونوا في الخارج يوميا. ربي عونكم الناس الكل. يلا مستمعينا، نعطيكم فكرة سريعة على أحوال الطقس اليوم. الطقس حار وقليل السحب بأغلب الجهات، مع ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط. بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار الريح من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب، فمحليا مضطرب ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع ملحوظ وتتراوح القصوى عامة بين 42 و 47 درجة، مع ظهور أشهيري ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط وبالمرتفعات، حيث تتراوح القصوى بين 37 و 41 درجة. مستمعينا ديما التذكير بأنه في الطقس هذا مع ارتفاع درجات الحرارة نردوا بالنا على الأطفال قدر الإمكان، ما نكلفوهمش أنهم يمشيوا للعطار ولا نكلفوهم بالقيام بمهام خارج المنزل بين الفترة بين 11 و 4 تاع العشية. وإذا كان أنتم موجودين في مناطق شاطئية، إذا كانوا في البحر، قدر الإمكان نردوا بالنا عليهم أنهم يلبسوا المظلة أو غيره، ولا يكونوا محميين تحت الباراسول ولا غيره. حتى إذا كان في البحر يردوا بالهم على أرواحهم. وأنتم أيضا توصيوا كبار السن أنهم يشربوا برشا ماء، وحتى الأطفال يشربوا برشا ماء حتى لين تتعدى هذه الأيام الحارة. مرحبا بكم مستمعينا، معكم في الماتينال ويكاند ليوم الأحد، سليم القصيبي وحسن الطاهري، أهلا وسهلا بكم.

0: نهار جديد وخطوة لقدام، نحكيو في المفيد ونسمعو الأنغام.
1: الماتينال جو إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتب تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب عادل مشتب تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يؤدي زيارات فجئية إلى ولايتي القيروان والمهدية ويعاين أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية الوسلاتية. منح دراسية استثنائية لتمويل الناجحين الجدد في البكالوريا مع إعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة. بمشاركة 18 تلميذا من كامل الجمهورية ينطلق اليوم المخيم العلمي الصيفي بعين الدراهم من ولاية جندوبة. واليوم تنطلق دورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا بمشاركة 26 فيلما دوليا وقرابة 30 فيلما تونسيا. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة غير معلنة إلى أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية الوسلاتية بولاية القيروان، ثم انتقل إلى سد نبهان بمعتمدية سبيخة وفق ما أفادت به مراسلة الإذاعة التونسية نادرة برجب. كما أدى رئيس الجمهورية زيارة غير معلنة إلى ولاية المهدية. تطلق مؤسسة إندا تمويل برنامج منح دراسية استثنائية لتمويل الناجحين الجدد في بكالوريا 2026، يمتد على 3 سنوات بهدف مساعدة الطلبة الجدد على مجابهة مصاريف العودة الجامعية مع إعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة في المناطق الحدودية والداخلية. مديرة الاتصال في مؤسسة إندا تمويل أسمى الزواوي أكدت أن هذه المبادرة تهدف إلى الحد من الانقطاع عن الدراسة الجامعية، معتبرة أن قيمة المنحة محترمة وتغطي جميع المصاريف الجامعية.
6: الهدف من المبادرة هي نعاون الطلبة هذوما على مواجهة المصاريف نتاع العودة الجامعية. المنح ينتفع به اللي خذوا الباك في 2016، لازم يكون تابع الوحدة من المعتمديات اللي مستحقة أكثر، ذات أولوية قصوى. أما تصنيف معناها في تونس عملته وزارة التخطيط اللي هو يصنف 80 معتمدية ذات مستويات أولوية أولى وثانية، لازم يكون عامل انسكريبشن سنة دراسية جديدة. التسجيل هو بداية عنده مدة ويتواصل حتى 30 أوت. مازال عنا شوية أيامات سوغ لاباد اللي مستحقة العائلات المعوزة أولادهم نجموا يعملوا الانسكريبشن. حيت مونجاجمون سورتو لو باركور أكاديميك من اللي يبدأ سنة إذا كان تحصل على المنحة باش يعاود يتحصل عليها العام الجاي والعام اللي بعده مدة 3 سنين على أقل شيء حتى لين يتحصل على الليسانس نتاعو. المبلغ محترم ويغطي المصاريف الكل.
5: كما تولت مؤسسة إندا تمويل بالشراكة مع وزارة التربية إعادة تهيئة 200 مدرسة عمومية إلى الآن أغلبها في المناطق الحدودية، وهي تعمل حاليا على توفير النقل المدرسي ل 1800 تلميذ لسنة الدراسية المقبلة.
6: شراكة عملناها مع وزارة التربية لإعادة تهيئة المدارس العمومية، المدارس الموجودة الأكثرية في المناطق الداخلية والحدودية، وقمنا حتى التوا بإعادة تهيئة 200 مدرسة. حسنا البنية التحتية نتاعهم، وفرنا لهم الماء الأسقف والأسوار والحماية وتوفير أنسباس معناها نتاع قراءة الملائم للكنزة وحتى للإطار التربوي اللي يخدم غاديكا. قدمنا زادة على نقل المدرسة مع جمعية المدنية، وفرنا نقل 538 تلميذ عمنا التناول ونحبوا سنين نزيدوا معناها نخدموا على 1800 تلميذ اخر متواجدين بتباع في المناطق الداخليه باش نوفروا لهم النقل للمدارس اللي يقراوا فيهم.
5: في شأن تعليمي آخر، أعلن خطب طالب المبادر بجامعة المنستير عن فتح باب التسجيل في مسابقة الصين الدولية لابتكار طلبة الجامعات 2026. عن هذه المسابقة الدولية وأهميتها وشروط المشاركة فيها تحدثت لإذاعة الشباب نائبة رئيس جامعة المنستير المكلفة بالتكوين والبرامج والإدماج المهني ليلى حميدة.
7: مشاركة مفتوحة للطلبة اللي عندهم فكرة مشروع، عندهم نموذج أولي، خدمة مبتكرة ولا حل لمشكلة حقيقية في مجالات مختلفة منها الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الرقمية. المشاركة تكون في فريق متكون من طالبين يكونوا من جامعة المنستير، والمشاريع الناجحة تنجم تحصل على جوائز. الأهم أنها فرصة الحقيقة باش الطالب بجامعة المنستير يعرف بمشروع على المستوى الدولي، يكتسب تجربة حقيقية في الابتكار وريادة الأعمال، تدخل المسابقات الدولية. التسجيل مفتوح من 20 أوت حتى 15 سبتمبر 2026.
5: بمشاركة 18 تلميذا من كافة ولايات الجمهورية وببادرة من قصر العلوم بالمنستير، ينطلق اليوم المخيم العلمي الصيفي بعين درهم من ولاية جندوبة ويتواصل إلى غاية 29 من أوت الجاري. هذا المخيم يهدف إلى تحفيز الابتكار والإبداع واستكشاف المهارات الشبابية، بالإضافة إلى نشر الثقافة العلمية وتقريب المعارف والتكنولوجيات الحديثة بين الناشئة في مغامرة معرفية تضم أنشطة علمية وترفيهية متنوعة. رئيس قسم البرامج والتنمية بقصر العلوم بالمنستير سليمان سدرت.
8: المخيمات العلمية تهدف أساسا لنشر الثقافة العلمية وتقريب المعارف والتكنولوجيات الحديثة خاصة من التلاميذ والناشئة والطلبة. شباب هذا عايشوه مغامرة معرفية ثقافية متكاملة، يكون فيها الأنشطة العلمية، تكون فيها تجارب ثقافية وترفيهية، ونحاول نخلقوا له بيئة محفزة للتعلم وللتواصل وتبادل الأفكار. المخيم العلمي الصيفي السنة إن شاء الله باش يكون من 23 إلى 29 وتضم قصر العلوم بالمنستير بدار الشباب في عين درهم، إن شاء الله باش يضم 18 تلميذ أو شاب من كافة ولايات الجمهورية. هنا عديد المطالب، قرابة 40 مطلب، عمر يلزم يكون من 12 ل 18 سنة. حبوا نخلقوا مغامرة معرفية ثقافية، مخيم فيه عديد الورشات العلمية، ثم 3 مخيمات علمية أخرى إن شاء الله تكون موجودة تباعا في الأشهر الجاية.
5: في الشأن الثقافي، تنظم الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة بداية من اليوم وإلى 29 من أوت الجاري الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا. مدير المهرجان هشام التومي أكد أن المهرجان يتضمن جملة من المسابقات، ومن بينها مسابقة الأفلام الدولية بمشاركة 26 فيلما، والمسابقة الوطنية بمشاركة ما يقارب عن 30 فيلما.
9: اخترنا باش تكون السنة شعار الدورة هذه هو السينما والصورة زمن الحروب والأزمات. مهرجان يمتد على 7 أيام في مسرح الهواء طلق زين الصافي. هو مهرجان قليبي هو أول مهرجان سينمائي عربي إفريقي. الخصوصية اللي هو كان تو ولاو فما أكثر مهرجانات في العالم، أما كان المهرجان الوحيد السينمائي في الهواء طلق. السنة دونك الفقرات اللي عنا في المهرجان عن المسابقة الأفلام الدولية، ترشحوا أكثر من 380 فيلم تم انتقاء منهم لجنة انتقاء الأفلام 26 فيلم، منهم 5 أفلام تونسية. عنا كيف المسابقة الوطنية اللي هي تضم أفلام نوادي الجامعة التونسية للسينما الهواة، أفلام طلبة المدارس، أفلام مستقلين وإلا أفلام جمعيات مستقلة. كيف تقدموا تقريبا 180 شريط، تم انتقاء منهم في حدود 30 شريط، إلى جانب مسابقة السيناريو ومسابقة الصورة الفوتوغرافية.
5: إلى أخبار العالم الآن، قالت إسرائيل إنها استهدفت من أسمته إرهابيا في جنوب سوريا أمس، في حين ذكرت وزارة الخارجية السورية أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في ضواحي دمشق في انتهاك صارخ للأراضي السورية. وأضافت وزارة الخارجية السورية أن الطائرة المسيرة استهدفت سيارة مدنية على طريق قرب قرية في ريف دمشق الغربي، ما أسفر عن إصابة مدنيين. نددت إيران بعزم الولايات المتحدة إعلان عقوبات جديدة ربما تزيد الضغوط على اقتصاد الجمهورية الإسلامية وتؤثر على أهم شركائها التجاريين مثل الصين. نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. رئيس الجمهورية يؤدي زيارات فجائية إلى ولايتي القيروان والمهدية ويعاين أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية الوسلاتية. منح دراسية استثنائية لتمويل الناجحين الجدد في البكالوريا مع إعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة. بمشاركة 18 تلميذا من كامل الجمهورية ينطلق اليوم المخيم العلمي الصيفي بعين دراهم من ولاية جندوبة. واليوم تنطلق الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا بمشاركة 26 فيلما دوليا وقرابة 30 فيلما تونسيا. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبر البلعزي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
10: عدل موجتك، تسمع صوتك.
11: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
12: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: أهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم مستمعينا بعد نشرة الأخبار وتوا وقيت فقرة طقس اليوم.
3: طقس اليوم
2: مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي بلال اليحيوي. سي بلال صباح النور والسرور، أهلا وسهلا بك.
4: صباح النور صباح السرور خويا حسين، مرحبا بك ومرحبا بك كيف مسامي.
2: أهلا وسهلا بك. الطقس اليوم سخون شوية والسماء صافية، ناقصنا كان العصافير التي تزقزق.
4: العصافير تزقزق لكن درجة حرارة سخونة الحقيقة.
2: نعم
4: درجة حرارة نسبيا مرتفعة اليوم اللي بشي بشكون معتها في ارتفاع ملحوظ مقارنة بيوم أمس وبش تواصل معتها إلى حدود حتى نهاية الأسبوع، معتها نجم نحكي ولا موجة حر اللي بش يشهدها بلادنا معتها خلال هذا الأسبوع، نظرا أن ارتفاع معتها درجة الحرارة بفارق تجاوز المعدلات العادية معتها اللي هذه العشرية لشهر أوت بـ 16 درجات، ما عدا في المناطق الساحلية معتها وكذلك في المرتفعات اللي بشكون تقريبا بـ 37-41 درجة، وعموما درجة الحرارة بشكون بـ 42-47 درجة. نحكي اليوم على تونس العاصمة مثلا باش يكون في حدود 42 درجة، غدوة 40 ونهار 43 درجة، منوبة مثلا أكثر شوية ب 44 درجة اليوم، غدوة 41 وترجع نهار 3 في حدود 44 درجة، وتنجم توصل معناتها إلى حدود حتى كما قلنا 47 درجة خاصة في الجنوب الغربي وكذلك معناتها ولاية القيروان محليا في ولاية القيروان وكذلك معناتها الجنوب الشرقي في جابس وفي متنين. درجة حرارة مرتفعة وإن شاء الله معناتها ربي يلطف بينا معناتها خلال هذه الأيامات. الحقيقة ماهيش مش تكون حالة استثنائية معناتها كما عشناها خاصة في الأيامات اللي في جويلية وموجة الحر الفارطة اللي كانت في جويلية اللي سجلنا فيها أرقام قياسية، المرة هذه ما فماش أرقام قياسية باش تكون أقل حدا من الموجة الحر الفارطة لكن تبقى ديما معناتها نسبيا مرتفع النظر خاصة لهبوب رياح الشيل اللي تعمق الأحساس بهذه الحرارة وكذلك الرطوبة اللي هي نسبيا مرتفعة خاصة للأيامات هذه. بالتالي اليوم الطقس باش يكون حار إلى قليل السحب بأغلب الجهات كما قلت معناتها صباح سماء صافية، العشية تم ظهور لخلايا رعدية خاصة باش تكون محلية في المناطق الغربية للشمال الوسط بالتحديد في سليانة الكيف وكذلك في القصرين تكون مصحوبة بأمطار مع تيارات هوائية اللي باش تكون معناتها من القطاع الجنوبي عموما على أغلب مناطق البلاد مع داف السواحل الشمالية تكون جنوبية شرقية أو شرقية تكون قوية شوية وضعيفة لمعتدلة بالنسبة لبقية المناطق. وبالنسبة لحالة البحر اليوم باش يكون مضطرب بالسواحل الشمالية وقليل الاثيرة المحلي مضطرب خاصة في بقية السواحل. غدوة تنخفض شوية درجة الحرارة بدرجة لدرجتين مقارنة بهذا اليوم معناتها خاصة في الشمال الوسط وتبقى في استقرار أو في نفس المعادلات والمساويات بالجنوب، وصل الطقس بالتالي حار الى قليل السحب على اغلب المناطق. ثم زاد كيف مع تخلي رعدي غدوة بشكون اكثريتها معناتها متمركزه في الوسط الغربي والى يومات القادمه ترجع من جديد معناتها ترتفع نسبيا درجه الحراره بدايه من الثلاثاء وان شاء الله معناتها تبدا تنخفض نسبيا في نهايه الاسبوع القادم.
2: نعم ان شاء الله. شكرا لك على كل هذه المعطيات سي بلال الحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، هذه كل التفاصيل على احوال الطقس. كما قال سي بلال الامور باش تتحسن شويه من هنا الى موفى هذا الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا. يلا مكملين معكم وسمعينا توا 8:15 مكملين معكم حتى للتسعة ونص في الماتينال ويكاند. مازالت المتابعات مازالت الاستضافات، بعد شوية فقرة بوان غوت مع عماد الطويل.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.
2: بوان روت وتوا 8 دقائق يفصلون على 8 تاع الصباح. مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكل من اختار موجات إذاعة الشباب. الصوت والصورة يجيكم من استوديو صالح الغام ونجيب الخطاب. اليوم فقرة بوان روت، الخبير في السلامة المرورية صديقنا وزميلنا سي عماد الطويل موجود على مستوى السوق البلدي في المرسى. صباح الخير سي عماد، شنو احوالك؟
3: صباح الخير سي حسين، تحية ليك، تحية للفريق العمل معك، تحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
2: شكرا ليك. السوق اللي اخترته اليوم في الحقيقة على مستوى الباركينج اللي فيه في الحقيقة في

0: ومن خلال هذايا لونها جابت بيع الحال فيها فما حركية موجودة هذا الصباح قاعدة تمشي وتزيد السوق قاعدين يتزودوا معناتها توا الخضارة معناتها والتجار معناتها بالمنتوجات الفلاحية نلقاو فما معناتها حركية موجودة واللي باش يجي للمرسى معناها حاجة وحويجة معناتها ينجم يجي يعمل القضية نتاعو يتسوق صحيح وينجم يعمل حتى تبخيرة. الإشكال اللي موجود هنا على مدينة المرسى هي المشكلة خاصة في النهجة الداخلية أخويا حسين هي مسألة الاستثمار معناتها إرساء السيارات
1: أي.
0: يعني ولقاو برشا إقامات معناها وإقامات معناتها معناتها فيها مواطنين نتاعها معناتها فيها ماليها وبالتالي عملية التوقف خاصة أمام
1: السوق
0: أمام المستودعات معناتها والبيع معناتها وقدام الديار يقلق شوية
1: أي.
0: صحيح
1: هو سي عماد اصلا المدخل نتاع السوق في المرسى ضيق شويه النهج معناتها
0: اي ضيق شويه النهج زي ضيق شويه معناها تلقى اشكال على مستوى المرور ساعات ولو هو في اتجاه واحد يعني وقت اللي تدخل من شارع الحبيب بورقيبه وتدور على اليمين مع نهج عبد الرحمن المكي صحيح تمشي شويه ولكن تلقى مع انه فما الفضاء التجاري موجود هذاك يزيد يعقد الامور والاشكال هنا يولي والمواطنين والاهالي هنا وسط مدينة المرسى يقول لك راه انا شويه تقلق على مستوى رانا وقت اللي مش حاب نجي انا ياما باش نرسي السياره نتاعي امام مقر الاقامه نتاعي ولا المنزل نتاعي ولا حتى في الدخول والخروج معناتها من المأوى نتاعي ولا من المستودع معناتها وهذا اشكال بالتالي معناتها صحيح هو راهو طريق عمومي نستغلوه الناس الكل ولكن زاد شويه فما شويه نظام زاد فما منطق
1: اي
0: فما منطق فيها عمليه انه عمليه الارساء كيفاش باش تصير ماشي الوضعية الأولى مش وضعية ثانية ومش زادة نطلع فوق التروتوار على الرصيف معناتها باش نستغل صحيح راني نجم نقدم سيارتي بعض الأمتار القدام كي نقول الأمتار معناتها 100 ولا 200 متر القدام ونرجع شوية على التقية ما فيها باس راه
1: صحيح
0: أما كيما نحب أنا نقف قدام الفضاء التجاري ولا مش نقف قدام المرشي بالضبط وماذا بيا معناتها نكون معناتها في فحجة ندخل معناتها للمرشي هنا يولي الإشكال وبالتالي تولي فما فوضى والاهالي كيما قلت لك معناتها فما عندهم احتراز الحقيقه بخصوص المساله هذه اللي هي تقلق الحقيقه معناتها هو الواحد يقعد يتوقف شويه ويشوف شويه السلوك فما شويه انانيه موجوده اما لابد باش كل حد يلقى الفضاء نتاعو معناتها والفضاء معناتها متقسموه الناس الكل بنظام معناتها ما تكونش فما انانيه وهذا هو الاشكال مع هذا نعرفوا اللي جو مدينة المرسى خاصة في العشية وفي الليل معناتها الحركية تكون حركية بالنسبة للتوانسة اللي يمشي ويتنسموا على مستوى الكورنيش على مستوى وسط مدينة المرسى على مستوى وين الشط المرسى اللوطة ونلقاو فما مآوي صحيح موجودة غادي ولكن اليوم الوضعية الاستثنائية أنه البلدية اليوم خلات للي باش يحب يرسي السياره نتاعو بدون مقابل على زون بلو اي المناطق الزرقاء لانه مازال ما وقعش تجديد عقد بخصوص الشركه اللي باش تقوم بتنظيم معناها الاكل المناطق الزرقاء موجوده على مستوى مدينه المرسى وبالتالي معناتها اذا كان معناتها تغيب النقطه هذه نتاع تنظيم حركه الجولان والمناطق الزرقاء ما يهزمش تولي فوضى زاد كيف
1: صحيح
0: ما نعرفوا احنا اذا كان كي نلقى الفضاء مسيب نولي نحب نستغله كما نحب انا
1: بالضبط
0: بالطريقه اللي تريحني انا على حساب غيري موضوع اخر بالنسبه لي انا تو كل حد يدبر راسه شو كيفاش بالتالي بالنسبه لنا هنا الاسطوره ولاهالي مدينه المرسى باش نطبقوا القانون على حسب العلامات المروريه الموجوده وعلى حسب المناطق الزرقاء الموجوده هذيك بنظام حتى اذا كان بدون مقابل اما على الاقل تكون فما السيارات اللي هي الاستثمار نتاعها والارساء نتاعها والتوقف نتاعها يكون بنظام ونبتعدوا اكثر على التوقف الوضعيه الاولى والوضعيه الثانيه اللي يصير فيها اضطراب على مستوى حركه الجولان واختناق مروري ونوليو لهنا ندخلوا في جدال شكون الغالط وشكون الصحيح وماشي في بالك باش تمشي تتفرج في المرسى
1: واضح شكرا لك سي عماد الطويل يعطيك الصحة على كل النصائح اللي ديما تقدمها لنا أسبوعيا كل نهار أحد في الماتينال ويكاند شكرا لك نهاية أسبوع مريحة يعطيك الصحة سي عماد شكرا لك مستمعينا مكملين معكم احنا في بقية استضافاتنا

0: وسهلا بكم مستمعينا. مباشرة نمشي والثاني متابعاتنا اليوم في الماتينال ويكاند، قاعدين نقربوا بشوية بشوية لإحياء المولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير مستمعينا. ضيفنا الآن هو واحد من الشخصيات اللي تشارك في الحركة الثقافية والفكرية في بلادنا، واحد من الأشخاص اللي يخليونا نقرب أكثر للهوية متاعنا، للتاريخ متاعنا، مش بالضرورة للشباب فقط، أيضا كل الناس في الحقيقة، من خلال جمعية ثقافة فن الاسطنبالي. سي رياض الزوش رئيس الجمعية، سعيد جدا باستقباله اليوم في الماتينا للحديث على تظاهرة مولدية 10. صباح خير سي رياض.
1: نهاركم أسعد أيام وإن شاء الله سنين دائمة، وإن شاء الله ربي عادوا علينا بالصحة ولهنا ورحت البال بجهة المنان
0: أجمعين. شكرا لك سرياض. التظاهر هذه شو نجم نعرفوا عليها سرياض، وين باش تكون وشو الهدف منها؟ أيوة،
1: التظاهرات المولدية دورتها 10، تكون من زاوية سيدي محل حتى زاوية سيدي بن عروس إن شاء الله نهار الثلاثة اللي هي لوفنت 25 أوت.
0: أي؟
1: تكون الانطلاق حتى مع 8 متاع الصباح.
0: أي؟
1: وانا تاع الصحه قالك الجويد تاع العسيده وكثوره تبكن الجويد تاع الامور الصحيه، نقولوا نحن تناسق وتراحم في بعضنا.
0: هي
1: وكلمنا هذيك اللي تولي نفقدوها حتى في الديار هذيك التونسي، هو التونسي بكل العياد نتاعنا بمناسباتنا باحتفالاتنا، هذيك تونس، هذيك تونس تكون هكاك، لازم تكون هكاك تونس، وان شاء الله ديما هكايا بالخير وبالخير بجانب النبيه
0: ان شاء الله. بالتالي الناس كل يتلموا قدام زاوية سيدي بن عروس ومن بعد يمشيوا لسيدي محرز ولا العكس؟
1: لا بالعكس، تكون في رحاب الصحن الخارجي لزاوية سيدي محرز.
0: اي
1: تكون تسمع فيها الصباح باش نلقاو العصيدة، باش نلقاو الأجواء، نلقاو الدنيا حتى هكا فرحة، كل فرحة فرحة المولد.
0: أي أي
1: هذا هو، هذا باش نلقاو تسمع فيها، باش تكون على مسلك السياحي اللي هي مدينة تونس، داخل مدينة تونس قدام وين معهد ذاك المتحف خير الدين تحت البنات.
0: أي
1: باش تكون فما غادي نقولوا نحن كل الفرق المشاركة، فما من نفطة توزن متلوي ومن العرايس ديبس سباق السوسة الخيروان،
0: أي
1: كل الفرق حتى داخل الجمهورية يكونوا حاضرين في التظاهرة هذه. التظاهرة هي سنة حميدة وسنة محتى حاجة مليحة، وإذا ما احتفلش بالرسول الأعظم كل واحد بطريقته، هو طريقة اسطنبيلية هي طريقة صوفية كما نعرف طرق العشاء الدولية والعيشاوية والقادرية كل الطرق الصوفية، وهذا الشهر السيد النبي ربيع الأول معروف لكل الصوفيين وكل الطرق الصوفية يحتفلوا بالرسول الأعظم حتى جدهم الرسول الأعظم.
0: باه واضح هكا، اذا الانطلاق العائلات اللي يهزوا الاطفال نتاعهم هي تخلي يكتشفوا هالخرجه هذه كيفاش تكون من سيدي محرز حتى لزاوية سيدي بن عروس، ونشوفوا شنو اسطنبالي معناتها، واذا كان عندهم اسئله الاطفال يحبوا يعرفوا ويعيشوا الساعه الاجواء. سرياض نقراو ساعات انه اسطنبالي الجذور نتاعو جنوب الصحراء، صحيح ولا غلط؟
1: هي افريقي، وما نستوعب العرض اللي هو إن شاء الله يصير اليوم. العرض حدث اللي أول مرة تصير هي في مع الترتيق مع تركيا، الجمهورية التركية، وتصير علاقة مع
0: التعاون الثقافي،
1: التعاون الثقافي ما بين تركيا وتونس. ثم الدراويش، فرقة الدراويش من تركيا تصير اليوم في سحب بسيقة مع العشاء متاع الليل، معناتها زاد عرض حلو برشا، تعرض ذوت البارح في القيروان، واليوم إن شاء الله يصير في بسيقة في سحب بسيقة. مجال الناس الكل معناتها حتى في الليل تبدا الواحد قاعد بالموسيقى،
0: حتى
1: قدامه تسمع فيها وكذا الاجواء بخور ماك تعرف، زاد عندهم هما طقوس تسمع فيها، كي نقولوا درويش نقولوا معناتها سوريا وتركيا معروفه، معناتها في الشرق غادي في الشيء بكثريه عندهم معناتها الدراويش، واللي هو زاد من غدوه ان شاء الله نهار 24 سيكون ثم عرض لا إله إلا الله محمد رسول الله، موجي بن عمار.
0: أي
1: موجي بن عمار اللي هو النوب تسمع فيه متاع الأولياء الصالحين، اللي هو غدوة إن شاء الله.
0: أي
1: اليوم إن شاء الله الدراويش، وغدوة العرض أو الفنان موجي بن عمار، معناتها كل يوم
0: حركية كبيرة،
1: حركية كبيرة، وتعرف في المدينة توا تسمع فيها والأحوان تبارك الله، والأسواق، واللي يحفظ جوجل، والناس كل توا تبارك الله حافظ هم في المدينة.
0: اي واضح. شكرا لك ويعطيكم الف صحه على المجهودات اللي قاعدين تعملوا فيها مع تسيرياض الزوج، انه تقربوا الشباب الصغير معناتها من الهويه نتاعو، من تاريخ، من التاريخ معناتها، ومن التفاصيل اللي قد تبدو عاديه لكنها تفاصيل مهمه في حياه التونسي. شكرا لك ومره اخرى كل عام انت حي بخير سيرياض.
1: دائما انت المستمعين وان شاء الله ربي يعاود لكم بالهنا والاحتفال.
0: شكرا لك، يومك سعيد سيرياض. بعد شوية مستمعينا موعدكم مع فقرة توب سبور مع الهدي جبنيان.

0: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
1: الماتينال جاز
2: توب سبور.
3: صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا بكم في اولى نشرات رياضيه في توب سبور. معكم هيدي جبريني في الاعداد والتقديم، عزيز في الديجيتال، وسيم القصيبي في الاخراج. شوي اخر نعمل تنقيزه مش بعيده الى تورنتو الى ايطاليا مع مبعوث الاذاعه التونسيه زياد الخيري، ناخذوا اخر اخبار الوفد التونسي والمشاركه التونسيه وحصيله الميداليات، ولكن الاولويه للمباشر والى مطار تونس قرطاج. وفد المنتخب الوطني لكره الطايره الشاطئيه مازال كيخلط من الاسكندريه. علاش نحكيوا على البيتش فولي؟ على خاطرهم الوليد ما قصروش، برافو، تحصلوا على المرتبة الثالثة الميدالية البرونزية، ولكن الأهم هو تتويج والترشح إلى بطولة العالم 2027 للمرة الثانية على التوالي. آخر مرة لعبنا كأس العالم كانت في 2015 بعد ما توجنا بكأس إفريقيا 2015 وقتها مع ثنائي شعيب الحاج صالح وعرفات الناصر. اليوم عرفات الناصر كمدرب مساعد وحاضر معه في المطار الملاعبية متاعنا زوز، عزيز الانجليز وادم المدب. مرحبا عرفات، صباح النور.
4: صباح النور سيدي،
3: شو احوالك خويا؟ مبروك الترشح، مبروك الميداليه البرونزيه. في كلمه، كيفاش عشتوا هذا التتويج قبل ما نحكي مع الاولاد عرفات؟
4: اول حاجه يبارك فيك سيدي، ومبروك مبروك علينا الترشح لبطولة العالم، ومبروك علينا تروازيام بلاس. كما تعرف هذا شيء ما يجيش بالسهل، جاء بعد خدمة كبيرة خدمناها، والحمد لله اللي خدمة نتاعنا معنا توجنا في الاخر بالبرونزية هذه.
3: انت عشتها كملاعبي، هزيت الكان، لعبت كأس عالم، وتو اكيد باش تعاود تعيش كأس عالم ثانية، ولكن كمدرب مساعد لماليك واترلو.
4: صحيح كلامك، انا عشتها كلاعب في 2015 توجنا ببطولة افريقيا، وكانت ومشينا لعبنا الكوب دو موند في هولندا، ونفس الشيء باش نتعاود كمساعد مدرب للمدرب التونسي مليك واترلو، ونفس الشيء باش تكون زادة في هولندا ان شاء الله.
3: ان شاء الله، برافو. ناخذ بحذاك الملعبيه عرفات، نسلم على ادم المدب. صباح النور ادم، في المباشر في اذاعه شباب. مرحبا ادم.
5: مرحبا
3: خويا، الف الف مبروك ادم المدب، تبارك الله عليك، من القاعات للبيتش فولي، ما تتقلقش من السرفاس اللي تلعب فيها، واليوم جات ميداليه برونزيه وترشح لكاس العالم بجداره، مبروك.
5: بارك فيك الهادي، مبروك معايا الناس الكل، الحمد لله. هو لا محاله، الاوبجيكتيف كان انه ان شاء الله حابين نمشيو لوس انجلوس، يعني حابين نترشحوا للجوز الاولمبيك، خدمنا على هذا، الحمد لله اون فان كونت ما روحناش لينا فارغه، المهم كوب دي موند ماشي شويه، دونك فرحانين وساتيسفي الحمد لله.
3: نذكر وانه ماتش كان صعيب ضد انغولا، نحينا المرتبه الثالثه، مستوى فني كان كبير برشا في البطوله هذه، وعرفنا منها كيفاش نخرجوا بالهدف هذا.
5: والله هي البطوله ماهيش سهله، يعني تلعب كل يوم، وخاصه لدوز مات اخر نهارين الانويكيم والانكار لعبوا في نفس النهار، ودمي فينال وتروزيام بلاس كيف في نفس النهار، دونك لي ماتش اللي فرضنا فيهم الجو نتاعنا سيطرنا، يعني حتى بون تروزيام بلاس كنا اكثر مسيطرين، اكثر منه في دومي فينال ما لقيناش كيفاش نلعبوا الماتش نتاعنا. انا كنت متاكد لو كان لعبنا بالمستوى نتاعنا كنت متاكد كنا نربحوا، كنا نترشحوا فينال يعني.
3: برافو يعطيك، برافو برافو يا ديما، يعطيك الصحه خويا، ما قصرتش اكيد، ما لعبتش وحدك، عينيك ديما في التيران مع صاحبك عزيز الانجليز. نسلموا على عزيز بحذاك، هو صباح النور عزيز.
6: بخير سيدي
3: خويا، الف الف مبروك عزيز،
6: يبارك فيك، عايش
3: عمرها ما تكون سهله، ربما احنا توانسه مانيش مستنسين بالبيتش فولي ولا نذكروه حتى في الصيف كهو، لكن اكيد
6: اي بيان
3: مستوى فني كبير وورينا امكانيات كبيره، والحمد لله فرحت التوانسه وجبنا الكاليف الكوب دي موند عزيز.
6: اون بليس سيدي هادي اول مشاركه لينا احنا في الكوب الافريك، انا حاجه باهي عملناها اللي خدينا تروزيام بلاس وترجعنا الكوب دي موند. هو كما قال لك ادم الاوبجيكتيف تاعنا كان الجوز الاولمبيك، مي الله غالب كما تعرف هذاك هو السبور، مره عندك ومره ضدك، الله غالب.
3: برافو عزيز. نذكر انتم الان في مطار تونس قرطاج، مازلتوا كي خلطتوا من الاسكندريه. احسن حاجه تقعد لك في التورنوا هذا عزيز؟
6: احسن حاجه تقعد هي معرفه العباد والسيتاسيون باهيه اللي عملناها، معناها حاجه باهيه على الاخر. تقعد
3: يعطيك الصحه اخويا، برافو عزيز، سلمني على جماعة الكل بحذاك. شكرا لكم، كانت هذه نقطة خارجية مباشرة أكيد، وبرافو مرة أخرى للمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة الشاطئية، مباشرة إلى إيطاليا، مباشرة إلى تورنتو.
1: برونتو تورنتو،
3: صباح النور، مبعوث الإذاعة التونسية زياد الخياري. برونتو خويا مرحبا بيك. سيد مرحبا بيك، في انتظار يرجعنا زياد الخياري مثال شات نحكيه واحنا على المشاركة التونسية. يذكر لحد الآن تونس في المرتبة التاسعة على مستوى جدول الميداليات بأربع برونزيات وميدالية فضية، دونك خمسة ميداليات في الجملة. البارح على مستوى الرياضات الجماعية في الكرة الطائرة ربحنا أو خسرنا مع فرنسا 3 أشواط مقابل شوط، في الجولة الأولى ربحنا الجزائر واليوم نلعب ضد صربيا 7 متاع العشية. على مستوى كرة القدم البارح عملنا تعادل سلبي مع مقدونيا الشمالية 0-0، وغدوا إن شاء الله نلعبوا 9:30 متاع الصباح ضد المنتخب المغربي. هي تسمع شو قال أنيس بوجلبان مدرب المنتخب الوطني التونسي في ميكرو زياد الخياري. أنيس بوجلبان نسمعه في ميكرو زياد الخياري.
2: ضايع متاع معقد يعني يوم الأمانة بالإفكتيف الريدوي، تعادل متاع اليوم بالوقت بين ماتش وماتش أقل حتى من نهارين، وضعية مش سهلة، وزيد ناقصنا تسجيل الأهداف. يعني تمنيت أنه من أنفاس الفرص نسجله، هذاك اللي كان في في في تونس اليوم، الكيف قاعدة تتعب قاعدة تعمل في كل شيء، نقص التوش التالي نقص الهدف اللي ترجم المجهود هذا الكل. على كل ماتش وتعدى ما عنيش برشا وقت باش نحكيه على الماتش اللي تعدى، لأنه ديجا أول ما صفر الأربيتر بديت خم في الماتش الجاي اللي هو باش يكون بعد غدوة 10 متاع الصباح، بعد نعمل البينو بعد ما تكمل الدورة إن شاء الله.
3: هذا أنيس بوجلبان أكيد وسمعني قبل يحكي على الصعوبات في اختيار القائمة واللاعبين، وثم شكون ممشيش وثم شكون مازال كيخلط. أكيد إن شاء الله بالحظ والتوفيق لولادنا في مهمة صعبة الحقيقة. نذكر البارح تونس تعادلت مع مقدونيا 0-0. في كرة اليد البارح البنات ما قصروش، يستهلوا مشاركتهم بفوز ضد إيطاليا 25-22، والبنات إن شاء الله يلعبوا غدوة 4:30 متاع العشية ضد مقدونيا الشمالية. فيما يخص ولادنا منتخب الأكبر يبدأ اليوم الكومبيتيسيون، يلعب 10 متاع الصباح ضد المنتخب اليوناني. نذكر الى حد الان 5 ميداليات فيها فضيه خليل الجندوبي في التايكوندو اقل من 68 كيلوغرام، واربع برونزيات لاحمد الجويدي 400 متر سباحه حره، فارس الفرجاني في السابر في المبارزه بالسيف، ياسين بن عباس في 200 متر سباحه على الظهر، وشيمة التومي 57 اقل من 57 كيلوغرام في التايكوندو. برنامج اليوم ان شاء الله أكيد على مستوى الرياضات الفردية والجماعية إن شاء الله يرجع لي زياد في الأثناء. نعطيكم البرنامج اليوم في التايكوندو، في راس القاتوسي يلعب 9:30 في وزن أقل من 80 كيلوغرام، معتز العفاوي مع 10:15 في وزن أكثر من 80 كيلوغرام، وفين مسغوني أقل من 67 كيلوغرام، ديما نحكي تايكوندو مع ماضي ساعتين، وزين المديوني أكثر من 67 كيلوغرام مع 10:12. في السباحة محمد ياسين بن عباس ديجا عنده برونز، يلعب التصفيات الأولى من سباق 200 متر سباحة حرة مع 9:30. حبيبة بلغيث التصفيات الثانية من سباق 200 متر السباحة على الصدر مع 10 متاع الصباح، وأحمد الجويدي ديجا عنده برونزية البطل، يلعب التصفيات النهائية لسباق 800 متر مع 6:40 متاع العشية. في المصارعة اللوت خير الدين بنتيلي يلعب اليوم في وزن أقل من 74 كيلوغرام، رضوان الترهوني المصارعة الرومانية في وزن أقل من 77 كيلوغرام، وفي الملاكمة يوسف رهرافي اليوم يدخل المشاركة في مواجهة سلوفيني غاسبير موندا في ثمانية أقل من من 80 كيلوغرام مع ماضي ساعتين وربع. وفي الكرة الحديدية أي دبوسي تلعب الفردي مع 9 متاع صباح، ومين السعيدي في الفردي مع 10 متاع صباح. وفي الكرة الحديدية المقيدة أشرف الزواوي يلعب الرمي بالدقة مع 3 غرباء، وكيف كيف يسرى المحمدي مع 4.5. وفي الباديل الثنائي التونسي درة الشملي ونور العليني يلعبوا ضد الزوجي من سلوفينيا في ثم النهائي مع 4 متاع العشية. ومهدي اللومي وعزيز الهليلي في الباديل يلعبوا ضد ثنائي من إسبانيا في ثم النهائي مع 7 متاع العشية. في الكانوي كاياك سلاح الدين مجنين وفاروق الديلي يلعبوا الفينال الترتيبي لسباق الكاياك في الألف متر مع 10.4 متاع صباح، ومحمد علي بن حميدة في سباق الكانوي الفردي في الألف متر 11.4 متاع صباح. وفي كرة اليد كما قلت تونس مع اليونان 10 متاع الصباح، وفي الفولي اليوم 7 متاع العشية تونس صربيا. ختاما نحكي على كرة القدم بسرعة في تونس في الرابطة المحترفة الأولى. البارح الجولة الافتتاحية سي سي استعادل مع نادي صفاقسي هدف مقابل هدف 0-0 بين ملحم ممسوسة والاتحاد المنسيري، وتقدم ساقية الدير فاز على شبيبة العمران 2-0. وجيسو العمران أصدرت بلاغ تستنكر فيها القرارات التحكيمية وتطلب عدم تعيين طاقم تحكيم الأمس لمقابلتها القادمة في بالطبيعة. وكما تعرفوا البارح تأجلت مباراة اتحاد بنقردان ونادي حمام الأنف بعد حادثة غرق المركب ووفاة عدد هام من أهالينا وشبابنا من منطقة بنقردان، ومرة أخرى تعزينا الحارة وربي صبر الجميع. واليوم إن شاء الله الكلاسيكو الترجي الراثي التونسي في موجات النجم الساحلي بملعب رادس 4.5 متاع العشية الحكم هيثم الطرابلسي. سيابي نادي البنزرتي يستضيف مستقبل مرسى الحكم منتصر بالعربي. نجم المتلوي يستضيف نادي الإفريقي الحكم أمير لوسيف. والترجي الراثي الجرجيسي يستقبل الأولمبيا البيجي الحكم أمين الفقير. ختاما كمان توب سبور، شكرا سليم يعطيك الصحة عزيز. كان معكم هيدي أجبنيني موجز الأخبار متاع 8:30، ثم يواصل معكم الماتينال حسن الطهري. نهاركم زين، باي باي. توب سبور
7: إذاعة شباب من تونس.
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
10: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
11: موجز الأخبار.
12: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. تطلق مؤسسة إندا تمويل برنامج منح دراسية استثنائية لتمويل الناجحين الجدد في بكالوريا 2026، يمتد على 3 سنوات بهدف مساعدة الطلبة الجدد على مجابهة مصاريف العودة الجامعية مع إعطاء الأولوية لأبناء العائلة المعوزة. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 2026 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعيتهم، دعتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة وعبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك في أجل أقصاه يوم 26 من أوت الجاري. بمشاركة 18 تلميذا من كافة ولايات الجمهورية وببادرة من قصر العلوم بالمنسير، ينطلق اليوم المخيم العلمي الصيفي بعين الدراهم من ولاية جندوبة ويتواصل إلى غاية 29 من أوت الجاري. تنظم الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة بداية من اليوم إلى 29 من أوت الجاري الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا. في العالم توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قاسمة لاقتصاد إيران، وذلك بعد تصريح وزير الخزانة الأمريكي بأن واشنطن ستفرض على طهران إجراءات لم يسبق لها مثيل في وقت قريب. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. أجمل تحياتي صبرا البلعزي، أمنت لكم المواعيد الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
13: في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
7: شباب

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. 14 دقيقة يفصلونا على 9 متاع الصباح، مكملين معكم في الماتينال ويكند حتى للتسعة ونص. عزيز وسليم القصيبي وحسن الطارفي، تعويض لأميرة الزايدي، توا وقت فقرة ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم، ضيف اليوم،
0: ضيف اليوم هو سي عبد الباقي المباركي، مدير دار الثقافة في غار الملح، للحديث على تظاهرة مهمة في الحقيقة. ودار الثقافة في غار الملح تعمل في نشاط متميز منذ فترة. سي عبد الباقي المباركي باش يحكي لنا اليوم على الدورة الثانية للملتقى الدولي للفنون التشكيلية، معالم وألوان تحت شعار من الرماد تزهر الحياة. سي عبد الباقي مرحبا بك، صباح الخير.
2: صباح النور، شكرا على الاستضافة، تحية لكم ولكل متابعي إذاعة الشباب.
0: شكرا لك. الملتقى بدأ عنده يومين، شو نجم نعرف عليه؟ ومتاح الفقرات متاع التظاهرة هذه، وقتاش ممكن أنه نكونوا حاضرين باش نحضروا الفعاليات متاع الملتقى؟
2: أكيد أكيد، مرحبا بكم. يعني دار الثقافة غير الملح مفتوحة إلى جميع العموم.
0: نعم.
2: الملتقى الدولي للفنون التشكيلية في دورته الثانية. ملتقى هذا يعني الشعار نتاعه جاء مواكبة للحريق اللي صار مؤخرا بجبل الناظور.
0: نعم.
2: تحت عنوان من الرماد تظهر الحياة. التظاهرة هذه يعني تمتد من 21-26، كانت بمشاركة أكثر من 45 مشارك من دول مختلفة. عن تونس، السعودية، العراق، الجزائر، ليبيا، ومشاركة شرفية من دولة مصر. كان نهار 21/10 صباحا افتتاح ندوة دولية بمركز تكوين مهني بالصيد البحري بغار الملح.
0: أيوة.
2: الافتتاح الرسمي للمعرض اللي هو في فضاء الكنيسة، ونحب بالمناسبة هذه يعني نوجه تحية للمجموعة الشباب المتطوعين اللي يعني قاموا بالمبادرة هذه، ويعني وصلنا هيئنا للكنيسة في وقت قياسي لتكون يعني فضاء لاحتضان هذا المعرض. الافتتاح الرسمي كان 6 بعرض موسيقي أنفاس النحاس. نهار السبت 22 أوت انطلقت ورشات الجداريات بنهج محمد جنويز والفضاء الجانبي لكنيسة غار الملح ضمن مسلك فني مفتوح.
0: أيوة.
2: الستة متاع العشية كانت عندنا ورشة في فن الحفر للأستاذ عبد الحميد التابوتي. اليوم لحد 23 أوت إن شاء الله باش تكون عندنا ورشة 10 متاع الصباح موجهة للأطفال. الورشة هذه في فن الفسيفساء، تأطير الفنانة التشكيلية نزهة كيد.
0: ممتازة الورشة،
2: من أصول فلسطينية ومقيمة بمدينة غار الملح. 9 متاع الليل باش تكون عندنا سهرة الفنانين في القشلة. السهرة هذه تتمثل في شهادات ونقاشات حول تجارب الفنانين الضيوف. نهار الاثنين 24 أوت 6 متاع العشية باش يكون عندنا مرسم مفتوح بالميناء القديم بوسط مدينة غار الملح. الفقرة هذه متاحة إلى جميع الفئات العمرية. 9 متاع الليل باش يكون عندنا تقديم كتاب نبوءات المينيرفا للأديب سامي الساحلي. تقديم الأستاذة كريمة بن مسعود باش يكون بمركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملح. نهار الثلاثة باش تكون عندنا 8 متاع الصباح زيارة ميدانية مؤثرة لأبراج غار الملح. الأربعة متاع العشية باش تكون عندنا زيارة جبل الناظور ومقام سيد علي المكي، أين سيقام مرسم في المقام. يعني هذا المرسم الغاية منه هو ترسيخ قيم حماية البيئة والتنمية المستدامة.
0: فيه طلبة الفنون التشكيلية معناتها ولا رسامين أخرين محترفين؟
2: فيه المشاركين يعني من 6 دول العربية. مش نعملوا زيارة يعني في المكان.
0: واضح.
2: نهار الأربعاء 26 أوت العشرة متاع الصباح إن شاء الله باش يكون الاختتام بفضاء أو معاش قولوا كنيسة يعني ولا رواق الفنون بمدينة غار الملح. باش يكون تكريم الفنانين والشركاء، إطلاق نطاق غار الملح للفن والبيئة، والإعلان عن محور وشعار الدورة القادمة إن شاء الله.
0: يعطيكم الصحة سي عبد الباقي المباركي على هذا الملتقى. البرنامج في الحقيقة ثري وفيه فقرات ومحاور مهمة للمحترفين، للأطفال أيضا عندهم نصيب، حركية كبيرة تخلق فيها دار ثقافة في جهة غار الملح وللمناطق المجاورة. يعطيكم الصحة وكل التوفيق، وفي تظاهرات أخرى نلتقي إن شاء الله للحديث على الأنشطة متاعكم. يعطيك الصحة، يومك سعيد إن شاء الله. سي عبد الباقي المباركي كان يحدث فينا على الملتقى الدولي للفنون التشكيلية. مكملين معكم مستمعينا بالموسيقى، وبعد شوية فقرة الكوتشينج مع مدربة التنمية البشرية السيدة لبنى المقدم. يومكم سعيد.

0: نهار جديد وخطوة لقدام، نحكيو في المفيد ونسمعو الأنغام. الماتينال جو
1: كوتشينغ. كوتشينغ توا 9 في استوديو صالح جرام ونجيب الخطاب، الأربعة في نيويورك، الأحداش في مكة المكرمة، في طوكيو توا الخمسة طلع شيء. مرحبا بكم مستمعينا، مازلنا مكملين معكم لمدة نص ساعة فقرة الكوتشينغ على امتداد 3 أسابيع. رفقتنا المدربة التنمية البشرية لبنى المقدم، صباح الخير، أهلا وسهلا بكم.
2: صباح الفل،
1: لاباس،
2: الحمد لله يا رب.
1: الحمد لله. اليوم اختارت بما سيدة لبنى المقدم باش تحكي لنا على موضوع مهم جدا في الحقيقة، الثقة في النفس، واللي في الفترة الأخيرة ولينا نحكي الجيل زاد عندهم ثقة بالنفس ما عندهمش، وكل على كل الموضوع ناخذ عليه أكثر تفاصيل من عند ضيفتنا اليوم السيدة لبنى المقدم.
2: أهلا كما قلت سيدة. أيوة. كما قلت أنت حسين، الموضوع جدي على الأخر وماذا بينا نحكي عليه 7 جوغ سيغ 7 جوغ، على خطر هو اللي يقرر حياتنا كيفاش باش تصير. الثقة بالنفس هي اللي تقرر لك حياتك، هي اللي تعمل لك المسار متاع حياتك. إذا كان عندك ثقة في النفس باش تنجح في حياتك، وإذا كان تتزعزع هكا شوية باش ترخ، وبيان سور النتائج باش تكون سلبية. دونك خلينا من السلبي اليوم باش نفسر لكم، ثم شوية مصطلحات وشوية حاجات غالطة الناس تعتقدها. كيف ما مثلا الناس تستخيل يلزمها تكتسب الثقة في النفس باش تجم تواجه صعوبات الحياة، باش تجم تواجه أن بروجي، باش تنجم تواجه أن إكزاما. العكس، راهي الثقة بالنفس تكتسب بالخطوة بالخطوة، يعني تكتسب عن طريق الخطوة الأولى اللي أنت تعملها في التجارب متاعتك. أشاك فوا أنت تجاني عندي فيه تكتسب أنت ثقة في روحك. دونك هي سيفغي إني فينا أمراهو ننميوها بشوية بشوية عن طريق التجربة. دونك احنا نجربو ونخوضو الحياة، وقتها نبدأ نكتسبو. ما نجمش نربع عيدي ونقعد خايف من التجربة خاطر ما عنديش ثقة في روحي، ما هيش فيتامين يتاخذ راهي. دونك هوني يلزمنا نحاولو ديما نغيرو. وربي سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم شي يقول في الحكاية دي، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العظيم. دونك هوني يلزمنا نغيروا، والتغيير ذي يجي من الباطن متاعنا، من الداخل متاعنا. يلزمنا نبدلوا الإيماج اللي احنا نعطيوها لرويحنا، يلزمنا نبدلوا الصوت الداخلي اللي ديما يظن عليك اسمع لي تي بو لي تي بو با تي بو تي بو با. دونك الصوت هذاك يلزمنا احنا نحاولوا ديما نغيروه، ونغيروا الصوره هذيك. كي تتغير الصوره هذيك تتغير قراراتك، وكي تتغير قراراتك اوتوماتيكمون تتغير جودة الحياة متاعك.
1: سؤالي ليك اليوم، فما مش عارف، انا لقيت روحي ماشي نخمم اكثر على شريحة الشباب، تلقى بعض الشباب اللي ما يحبش يحتك بالمجموعات، ما يحبش التواصل، فيه مشكل هذاك
2: على خاطر يخاف.
1: اي،
2: والخاف الخوف هو اكثر حاجه تخليك يسير اكثر من السجين اللي في الزنزانه، معناها اكثر، معناها فريمون الخوف يكبلك، ما يخليك تعمل حتى شيء، ما يخليكش تؤوز، ما يخليكش تتحرك، ما يخليكش تعمل الخطوه الاولى. واحنا قلنا يلزم بعد ساعات واحد يرمي روحه في الحكايه ذيك، يحاول يجاهد باش ينجم ينجح في الحكايه ذي، خاطر راهو هما يعتقدوا اللي النجاح حاجه اكيس، اوغ كو راهو الثقه بالنفس ما عندهاش علاقه بالنجاح. الثقه بالنفس انك مش ديما ناجح، الثقة بالنفس انك تتعلم من الفشل، انك تاخذ الدرس، معنى انك تعرف شنو ما اخطائك. مثلا اذا كان واحد وتوا احنا قادمين على غونتري اينا با يو سون باك ولا اينا با يو ليسونس تاع ولا حاجه، مش معناها جابوندون، معناها ناخذ قدامي ورقه وستيلو ونقول شنو الحاجات اللي ما مشيتش، شنو العثرات اللي انا تعرضت عليهم في الحكايه دي، باش كي نحاول نعاود نستفيد من الدرس وجو ريوسي ليكزامان هذاك بتفوق ان شاء الله. دونك هنايا يلزمنا نحدوا حاجه. ثقه بالنفس تعرف شنو هي، تتلخص في حاجتين. ثقه بالنفس هي قيمه اللي انت تعطيها لروحك، القيمه ذيك يلزمها تكون ثابته. اذا كان اخطات قيمتي ما لازمش تتزعزع، باش نتعلم كيما قلت لك ونواصل. واذا كان نجحت وصفقوا لي الناس ماهيش باش تتبدل، راه باش جو في فورنيغ اكثر اكثر ايفور و جيساي دافونسي انكور. معناها القيمه الثابته هي اكثر حاجه تخليني نعمل ثقه في روحي، يعني الصوره اللي انا نعطيها لروحي ما يلزمهاش تتزعزع. مش كان انت صفقت لي انا نفرح وثقتي تزيد، واذا كان اخطات سبحان الله شكون ما يخطاش، معناها انا نولي نقعد كام قوقع على روحي وما عادش جافونس دون لا في. لا انا بعد ساعات يجوني دي بارون سورتو نحكيوا احنا على لي جون تاو كل شيء، يقول لي راه يجيني قبل ليكزامان بشهر راه، يقول لي راه ولدي ما نجمش يباس ليكزامان، راه ما عادش يحب يجي يقرا، ما عادش يمشي مع قلبش، مبطل الباك، ما نجمش نمشي، ما عنديش ثقه في روحي، مانيش باش ننجح اكسيتيرا اكسيتيرا. من لي زوند نيجاتيف اللي العبد يحطهم في روحه، انا نقول له راه سي با دو لا ماجي، ثقه بالنفس ما نجمش نقعد معاه في البيرو ساعتين نخرجوا تبارك الله واثق من نفسه. لا سي با كوم سا، نحنا نعطيوه خمسه مفاتح، مفاتح هذوما علميه نعطيوه الخمسه مفاتح هذوك باش ينجم هو يعمل التحديات نتاعو. الخمسه مفاتح هذوما تتلخص في خمسه حاجات سهلين على الاخر. اول حاجه انك تنحي المقارنه، خاطر جيل توا اش قاعد يعمل؟ يقارن في حياته اللي هي مازالت في الخطوه الاولانيه بنهايات الناس، معناها انت عودش قلتش عليك انت قاعد تقارن بالكواليس نتاعك بفترينا حاضره. فهمت؟ دونك انت راك مازلت في الخطوه الاولى، ما تقارنش، واذا كان تحب تقارن قارن انت كيفاش كنت تراه صغير وكيفاش تعلمت باش توصل حتى الوقت هذايا. قارن روحك، قارن ماضيك بالحاضر نتاعك، ما نجمش نقارن انا الحاضر نتاعك انت بالماضي نتاعي، خاطر كل واحد وتجربته. هذاك علاش احنا نقولوا غير روحك، حاول انت تو انت لاولادنا ما عادش نجمو نحكيو لهم على تجاربنا، يقول لك هذاك في الوقت هذاك انت، احنا تو في عهد جديد. دونك لونس توا سي، معناها انت حاول جرب وحدك وتعلم، واحنا اون في كو تو غيدي. ثاني حاجه، ثاني مفتاح ياسر مهم هو لا كومباريزون، قلنا المقارنه هذيك حاجه، واني زاده نعمل الجوجمون الحكم، يعني ما نخليش مسيرتي في يد حتى بابا وامي والا في الناس، معناها المسيره نتاعي ما تحكمش عليها انت راه بالفشل ولا بالنجاح، خاطر بعد ساعات كلمه من عند الناس تقضي عليك كومبليتمون، راه معناها تخليك بالحق تحارب فك الصوت الداخلي نتاعك بلوتو تغطو، مش حتى ما توصلش حتى تحارب. مادام انت تقول لي انا مثلا انت توي لو باترون ولا استاذ ولا مدير، تقول لي راك ما تنجمش تنجح، مازلت انا باش نسمع روحي باش نجم. دونك حاول ما نتيحش في الحكم هذاك، ما نتيحش في الجوجمون، ما نعطيش قراراتي وحياتي في يد ناس اخرين.
1: واللي هنا المشكل انه الشخصيه الحساسه شنو الحل معها؟
2: هو كما قلنا هو التدريبات، ديما نقول لك راهو الكوتشينغ ماهيش ماجي، فهمت؟ هي تدريبات، تتذكر انت سهله، انت كي باش نسمع انا كلامك اللي هو معناها يحط مني ولا ينقص من قيمتي ولا حاجه، سهله نتذكر اللي انا في حياتي كل لازم نهار خرجت لصابوره ايزون ابلودي على العمل نتاعي، نذكر لازم خذيت السيزيام، لازم هاني واجهت النوفيام وخذيته، هاني واجهت صعوبات مثلا شاركت في نادي والناس معناها صفقت لي، هاني خذيت مره جايزه مثلا في فوت ولا في هوند ولا في اي كومبيتيشن، دونك هاني نجحت وحدي، هاني عرفت كيفاش ننجح. دونك هنايا هاكا قنعت روحي اللي انا راني نجم، راني انا معناها جو سوي كابابل دو لو فيغ، يعني اقنع روحك، احكي مع روحك انت، ما تخليش كلمه كلمه معنى انت حكمت عليا على الموقف هذا في الوقت هذا انا فشلت، انا عمره لكن الفشل ايترنيل، وعمره زاد كيف كيف لكن النجاح ايترنيل، معناها الكمال لله، معنى الناس مره تنجح مره تفشل، هذيك هي سي لا في. معناها المهم اكثر حاجه ما نعملوهاش ان اون ابوندون با، ما نسلموش وما نستسلموش زوز. ثالث حاجه، ثالث مفتاح انك تبني كفاءاتك. توا لي جون دوجوردي يسو كونتونت من الدبلوم نتاع القرايه، انا شو نقول لهم؟ راي المهارات ملتيبل، معناها متعدد المهارات، دونك حاول انت كون روحك قبل ما تمشي وتمشي للبنك، ونحب قروضات صغيره ونحب نعمل بروجي، شنو حضرت له انت البروجي هذوك؟ راهو اللي ترى فيه نجح في البروجي نتاعو اللي انت تحب تعانده هذاك، راهو قرا، راهو تجرب، راهو عمل المهارات، انت ترى في صوره النجاح، راهو كاو في اسم انساني نجحت، ما تجمش تو ليميت هكاك معناها بطريقه عشوائيه. يعني يلزمك تحاول تكتسب مهارات وبعد ترمي روحك في السوق هذاك التجاري والا حتى في اكزاما، معناها ما نجمش انا ما نحضرش قال شنو لا هاني قلت لروحي جو سوي كابابل دو لو فيغ وحدها هذيا ما تجمش تزي. ثالث رابع حاجه بليتو رابع مفتاح وهو زيدا مهم، هما الخمسة الحق مهمين، هو الحوار الداخلي مع روحك. ميسالش وقتها نجم نقول بعد ما حضرت هذوما الكل ناحية المقارنة، ناحية الجوجمان، وتعلمت شوية مهارات، هوني بالحق نغذي روحي ونغذي الداخل متاعي اني نقول فوالا جو سوي بري اوجوردي اي جو سوي كابابل دافرونتي التجربه نتاعي وانا واثق من روحي. دونك هوني نحطوا التعزيزات والطمانينات الكل اللي نجموا نحضروا بها روحنا، والصوت هذاك اللي انت حتى كي ترقد هو ما يرقدش اللي تري امبورطون، خاطر هو اللي يعاونك باش تواجه الشخصيه نتاعك حتى وكان كانت ضعيفه. هو اللي وراك كل يوم يظن عليك، عرفت به. خمس وحده واحنا حكينا عليها ديجا، هي اني ناخذ الفشل على اساس انه الخطوه الاولى نتاع النجاح. علاش؟ خاطر انا ديجا تعلمت منه. احنا كي نمشيو بعض ساعات في اون روت نلقاوها امباس، بون تعلمتها، ما زدت باش نتعدى باش نقول لا هذاك راهو امباس، ما عادش نتعدى منه، ولا غاديك ثم حفره، ولا غاديك تعديت عليا حاجه مش باهي، دونك جي في ايفيتي العثرات هذوك. دونك رجعش عملت انا، رجعت الفشل رجعته هو الخطوه الاولى من النجاح نتاعي. حاجه انا نحب ديما نقولها للناس في حكايه الثقه بالنفس، بدل الكيستيون نتاعك باسكو جو بو، هل استطيع، باني علاش لي، علاش ما نجمش، واي نوت باللغه نتاعهم هما، معناها علاش ما تنجمش، شنو هو اسباب اللي انا تخليني نفشل وما نجمش. دونك كي نغيروا الكيستيون هذيا تتغير راهي القرارات نتاعنا، كيما قلت لك قبيديكا تتغير النظره نتاعنا لروحنا، وبيان سور تتغير الحياه نتاعنا تو سامبلومون. معناها اخر حاجه نجمو نختمو بها، اللي كل يوم خلي الخوف دو كوتي وقوي شخصيتك، وكل يوم حاول اعمل نسخه خير من اللي قبلها، روحك انت بطريقتك انت.
1: واضح، هذه أحسن جملة نجم نختموا بها فقرة الكوتشينج لليوم. الفقرة هذه تلقاوها على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي. شكرا لك مرة أخرى مدربة التنمية البشرية لبنى المقدم، يعطيك الصحة.
2: شكرا على الاستضافة.
1: نغم مستمعينا وبعد نمشي، والفقرة مخشي الويكاند مع فاتن الهنشيري من إذاعة قفصة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نمشي مباشرة توا إلى فقرة مارشي الويكاند.
1: مارشي الويكاند.
0: مارشي الويكاند، سعيد جدا أنه تأمن هنا اليوم الزميلة فاتن الهنشيري من إذاعة قفصة. أهلا وسهلا بك فاتن، صباح الخير.
2: صباح النور حسين، صباح عليك على السادة المستمعين الكل وين ما كنت تسمعوا فينا في ويكاند اليوم.
0: شكرا ليك ويعطيك صحة مرة أخرى أنك قبلت تأمن لنا الفقرة. أنت في أي سوق اليوم فاتن؟
2: نحن توا متواجدين حسين في السوق المركزية بقفصة المدينة، قاعدين عملنا جولة صباحية كالعادة، هبطنا نقضوا بقفتنا، قاعدين نسرو في الخضرة النهار اليوم نخم وزادة نحن شنو باش نطيبو. كي كلمتي قلت علاش لا، خلينا نعمل دورة ناخذ فكرة على الأسواق وسادة المستمعين زادة يسمعوا الأسواق في قفصة نتاع الخضرة وشنو متوفر معاها الصيف، راهو سخانة سخانة سخانة
0: حسين،
2: عندنا بيت الموجة لهنا. دونك معنا واحد من التجار اللي هو جون زاد اختار باش يحب هالمجال هذا نتاع تجارة الغلال والخضر. على كل صبح عليه، صباح النور.
3: السلام عليكم، صباح الفل جميع المستمعين.
0: مرحبا،
3: وين يسمعوا فينا؟ اخضر اش نحكوا على قفصة، ما نجموش نحكوا على الخضرة وعلى الغلة ما غير نجبدوا البسر ونجبدوا الفستق ونجدوا شنو موجود توا.
2: الصعبه اللي موجوده توا.
3: ما عادش نحكوا على البطاطا وعلى الخضره الاخرى، وجود الفستق، وجود الدقله السمحه اللي تحتنا توا. نبدو نعطوكم شويه اكتيفيتي على الخضره. نبدو بالمتصدره الاولانيه في جيد كبسه، نبدو بالطمطومه.
2: الطماطم موجوده توا الصعبه.
3: تحب تاكل طماطم؟ ايش الكبسه؟ نعطوك طماطم بلاش.
2: الصعبه. بلاش على الاسوام.
3: لا الاسوامات سمحه. توا نبدو بالبصل الشاف. على نوعين، على البصل العربي والبصل الفرنساوي. البصل العربي من 700 ل 800 ملي، والبصل الفرنساوي من 1000 ل 300. على البصل الاحمر بالسم هذا، والبصل الابيض ازيد شوي من 1200 ل 1500. نجيو للبطاطا، بطاطا تو موسميه، بطاطا في القوي الدوس كل غاليه من 2000 ل 2400، هذه لسمات البطاطا. نجيو للفلفله، فلفله عندنا فلفل حلو، فلفل مسك، فلفل حار، فلفل مسك وفلفل حلو، هذا من 2000 ل 4000، وفي العادي بل 200 ألف ونص. هذا الانترفال
2: بتاعه.
3: قيس هذا مشوية تاو. نجيو لود القمرة، ود القمرة من 800 ل 1500. حكم السوق تفرق الكاليتي وتفرق الأنواع. عنا شنو عنا آخر تاو؟ دنجال، برجات، هذا مشدين شوي، هذا من 2000 ل 2500.
2: سويمهم
3: ما ترجعتش. هذا ما لا مش ما ترجعتش اختي فاتن، هذا يطلعوا يهبطوا. هذا بالعرض والطلب. الله شنو يجيب لنا الساعة والمواطن شنو ياكل. باهي. شنو نجو توا؟ نجو توا الخضرة الورقية، خضرة ورقية ناقصة على الأخر. احنا في قفصة العناية سخانة. والوكال يحب شوية برود وشوية مفور شوية منه. مش موجود، هذا الإشكال الوحيد في الخضرة. بقى نجو للدلاع. الدلاع السنة عامة. احنا اللي ماكلاش دلاع حرم راحة، وعلى جميع الولايات اسمعوا فينا. اللي ماكلاش دلاع احنا حرم راحة. دلاع زادها الساعة من 1000 ل 1500. تاخر تفرق الكاليتي، خاطر فما دلاع خير في السعيد، فما دلاع توا وين بادي. هي موسمية الفلاحة في تونس
2: ولا
3: على توا التفاح زادها من تفرق الكاليتي، خاطر فما أكلي أكل نتاع القليل نقولوا نحن من 1500 ل 1500. ومتاع الوكال العادي من 3000 ل 5000. التفاح زاد في الديبار نتاع الميسرة توا. نبدو نحو في التفاح وناكلو في التفاح. وماشي للتياح، إذا ما يمشيش الفوق يمشي للتياح التفاح توا. وشنو آخر عنا؟ العنب توا، العنب نعانو في نقص. نحن في قفصة لهنا بحكم إنه عنا بعد ولا عنا في زيت زاد لهنا، نبدو في تعب وزيت صون باهي، نقربوا لقرنبالي ونابل نولوا نحكوا على 9000 و10000 و8500. هذه الغلة اللي معناها الروا تاع الغلة توا في البلاد شوامات هو العنب. تبقى عنا البطيخ من 1000 ل 1500، عنا الكرموس، نحن الكرموس هذا من 3500 ل 6000، تختلف الانواع خاطر نحن في قفصة عنا برشا انواع. شنو الغلة اللي عنا الاخرى؟ شيء
2: أتهاو
3: نشوفوك مش عارف وضح كلاعتك كما قلت لك ما هو مرة.
2: يعطيك الصحة صلى بالقسم، وإن شاء الله الناس اللي تسمع فينا تخمم شنو هو باش طيب اليوم الدبارة. على كل حسن هذه فكرة عن
0: المهم
2: في قفصة، وهذه الخضار المتوفرة تعرف صيف مفتي بالسافي متنوعة كل أنواع الخضار والغلال.
0: شكرا فاتن الهنشيري من إذاعة قفصة زميلتنا العزيزة، يعطيك الصحة. شكرا ليك فاتن.
2: شكرا لي.
0: عايشك إلى اللقاء. نغم وبعد نرجع لكم مستمعينا.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، تقعدوا معنا لأنه بعد شوية موعدكم مع برنامج صغارنا مع نسرين حشانة، واحد من أمتع وأحب البرامج إلى قلبي. برنامج صغارنا مباشرة مع 9:30، احنا هكا نكونوا وصلنا لاختتام الماتينال ويكاند ماتينال الأحد. أجمل تحيات سليم القصيبي في الإخراج التقني، عزيز في الديجيتال، وحسن الطاهري في تعويض لي، أميرة الزيدي ترجع لكم إن شاء الله النهار لحد جاي. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب، تسمعونا على الأفام ولا على الانترنت. يلا مستمعينا، نهاية أسبوع مريحة لكم الكل، إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرة الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 2026 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجل المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي وراغبين في تسوية وضعياتهم. تدعوهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك في أجل أقصاه يوم 26 من أوت الجارية. بمشاركة 18 تلميذا من كافة ولايات الجمهورية وببادرة من قصر العلوم بالمنستير، ينطلق اليوم المخيم العلمي الصيفي بعندره من ولاية جندوبة ليتواصل لغاية 29 أوت الجارية. مؤسسة أندا تمويل تطلق برنامج منح دراسية استثنائية لتمويل الناجحين الجدد في بكالوريا 2026 يمتد على 3 سنوات، ويهدف لمساعدة الطلبة الجدد على مجابهة مصاريف العودة الجامعية مع إعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة. تنظم الجامعة التونسية للسنة السينمائيين الهواة بداية من اليوم إلى غاية 29 أوت الجاري دورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة. غدا انطلاق حملة بيع الاشتراكات الصالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس حلق الوادي المرسى عبر 151 مكتب بريد. ومن أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة رفقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز، فيما أكد من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن على جميع الدول المجاورة ألا تشارك الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية وإلا سنعتبرها عدو. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لن تقدم تنازلات أمام العدو وأنه يمكنها أن تحل مشكلاتها بقوة ومنطق وهي تبذل جهودا لتحقيق ذلك. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: الكلام.
1: صباح النور، صباح الأمل، صباح الطاقة الإيجابية والسعادة لكل أصدقائي الأطفال اللي يسمعوا فينا من أقصى شمال أقصى الجنوب. إن شاء الله تكونوا شيخين ومتفرهدين، وخاصة عاملين كيف كبير كبير كبير، ونعرفوا العودة المدرسية على الأبواب. لازمين نذكركم كل أسبوع، يعني خاطر العصفورة قالت لي فما برشا صغيرات ما يحبوش يعملوا المراجعة الصيفية. قل لهم أنا الفترة هذه نبدأ هكا أصدقائي بشوية بشوية، نرجعوا نوطوا العلاقة مع الكتب ومع الكراسات ومع الأقلام، ونعملوا برشا جو إن شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق للجميع. ونحن على مشارف نهاية شهر أوت، فيا رب يكون شهر سبتمبر يحمل معاه برشا مفاجآت سارة للجميع، وخاصة أصدقائي يكونوا ديما متفرهدين وفي صحة جيدة، وخاصة بخير، وردوا بالنا ونسيسروا إحنا المدة هذه أصدقائي من ضربات الشمس وال الحر، ونتجنبوا تعرض مباشرة لأشعة الشمس. احنا مواصلين معكم اكيد في برنامج صغارنا اليوم، باش نمشيو الولاية بنزرت، بالتحديد الى معتمدية جومين، باش نشوفوا الاجواء غاديكا، نشوفوا تحضيرات العودة، ونتعرفوا على اصدقائنا من مختلف الولايات. اذا اليوم صديقتنا باش تكون تسنيم ميموني معنا، حاضرة في فقرة حلم كبير، باش نحكيوا معها على احلامها، طموحاتها، ايضا هوايتها، ونتعرفوا معها ومن خلالها على معتمديتها اللي هي جومين. ونعرفوا نحن بنزرت غنية غنية بالمناظر الطبيعية الخلابة، هي فيها جبل، فيها البحر، فيها مناطق أثرية، فيها متاحف، فيها برشا حاجات ولاية بنزرت ما شاء الله، وفيها برشا معتمديات، فيها الفلاحية، فيها المعتمديات السياحية اللي عندها سياحة شاطئية، كل معتمدية وهكا والرونق متاحة والجمال متاحة. وتحية إلى كل أهلنا في تونس الكل من أقصى شمال أقصى الجنوب. خليكم معنا اليوم برشا نشاط وحيوية، مواصلين حتى 10:30 نمشيو للموسيقى.

0: رجعناكم في برنامج صغارنا، توقيتنا 9:46 وكما قلت لكم قبيلة باش نمشيو في رحلة خاطفة إلى ولاية بنزرت الجميلة، باش نمشيو بالتحديد إلى معتمدية جومين وإلى وردة زادة من معتمدية جومين. نسلم عليها برشا ونصبحوا عليها، نقولها صباح الجمال، صباح التألق، تسنيم، شنا حوالك؟
1: الحمد لله، صباحكم نورا، تحية صباحية معطرة بعبير المحبة، تحية تقدير لفريق العمل، وتحية وفاء لكل من يصغي إلينا الآن.
0: تسنيم ميموني الحقيقة هي من معتمدية جومين، تو تحكينا أكثر على بلاصتها، تحكينا أكثر على حلمتها، على أيضا هواياتها، وهي موهوبة للأمانة وتمارس برشا هوايات ومغرومة برشا برشا بالمطالعة، عندها عدة تجارب الحقيقة في مجال المطالعة، في مجال الأدب، في مجال الكتابة، ومغرومة أيضا كما الصغيرات الكل أكيد برشا حاجات. فحبينا اليوم نتعرفوا على تسنيم. في البداية كي نقول لك تسنيم عرفني بروحك، شنو نجم نعرف أنا على تسنيم ميموني؟
1: معكم تسنيم ميموني، عمري 9 سنوات، جئتكم من المدرسة الابتدائية تهنت ولاية بنزرت، شاركت في تحدي القراءة العربي في دورته 9 والعاشرة وتوجت بالمرتبة 2 على مستوى ولاية بنزرت، وكان ذلك فخرا لي ولأهلي ومدير مدرستي السيد عماد الغاني. نعم، لم يحالفني الحظ في التصفيات بصفاقسة، ولكن الإخفاق ليس نهاية الطريق، فأنا أؤمن أن القراءة حق وليست رفاهية، ولذلك سأواصل وسأعود أقوى، لأن الكتاب هو سلاح، وصديقي الكتابة علمني أن من يقرأ لا يهزم.
0: أكيد اللي يقرأ ما ينجموش حتى شخص في الدنيا، ما ينجموش للظروف يهزموه للأشخاص، وهذه هي اللي فرحني يعني أنا في الجيل هذية، خاصة اللي هو يحب يوصل. أنا نحب نسألك الحقيقة تسنيم على أحلامك. تسنيم، أنت شنو المهنة اللي تحلم تمتهنها؟
1: نشأت في بيت كان الكتاب فيه خبز الروح، في بيت علمتني أمي أن الحرف أمانة، وعلمني أبي أن من يقرأ يملك العالم، وكان لي مربي الفاضل ومدير مدرستي وهو المشرف على نادي تحدي القراءة العربي السيد عماد الغاني. الدور الأكبر هو من غرس فينا أن القراءة ليست واجبا مدرسيا، بل هي نافذة نطل منها على الإنسان كلها.
0: بيه تحيا لي سعيد الغانمي. أمنتي في المستقبل شو تحب تولي؟ شو تحب هكا تكون تسنيم؟
1: في المستقبل حلمي أن أصبح طبيبة، أريد أن أكون يدا تمتد للمرضى وقلبا يواسي المتألمين. أؤمن أن الطبيب لا يعالج الجسد فقط، بل يعالج الأمل في الإنسان.
0: بهي برشا ذي طبيبة متاع شنو هكا؟ ولا مازلت ما خممتش؟
1: حقيقة لم أفكر في هذا.
0: هكا طبيبة باش تقعد في جومين، ولا هكا باش تعيش تجربة أخرى، تحاول تكتشف ولايات أخرين، ولا تحاول تمشي تكتشف دول أخرى؟
1: طبعا سأبقى في جومين.
0: يا عيني يا عيني، باش تبقى في جومين، أحلى تسنيم. بهي تسنيم، السنة المقبلة اللي باش ترجع تقرأ فيها شنو هي؟
1: السنة الخامسة.
0: كيفاش كانت العطلة الصيفية تسنيم؟
1: كانت جميلة، كنت في أوقات فراغي أقرأ بعض القصص وأتعلم بعض الأشعار.
0: بهي برشا. أنا باش نسألك تسنيم، توا قراءة الكتب وقراءة القصص والمشاركات هذوما في المسابقات، شنو هو الحاجات اللي يضيفوهم للشخصية متاع الطفل؟ يعني أنا كي نسألك على الإضافة اللي حصلت لك كي أنت وليت تقرأ المطالعة، تقرأ الكتب، تقرأ القصص، ورغبتك في المطالعة ارتفعت، فهوني شنو اللي تبدل فيك؟
1: زادتني ثقة في النفس وزادا لغويا. فالكتاب كالسفينة ينقلنا بعيدا بعيدا، حيث قال المتنبي: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب.
0: ما شاء الله عليك تسنيم، محليك يا تسنيم. الحقيقة فنحب نعرف هكا تسنيم، بخلاف المطالعة وبخلاف الدراسة اللي انت زادة ما شاء الله متفوقة، وتحية إلى أستاذك أكيد والمربي الفاضل عماد الغنمي، لأنه مهم جدا نقدم شكر إلى الأطر، خليني نقول أنا، التربوية الكل بصفة عامة في مختلف المدارس، وخاصة المدارس الريفية. علاش؟ على خاطر العلاقة مع التلميذ هي ديما تكون وطيدة الحقيقة في مختلف المدارس، وأنا ديما نعتبر المدرسة هي منزل الطفل الثاني، وأنا ديما نعتبر المربي هو ولي أمر غير بيولوجي. صحيح ما جابش، ولكن علاقته ما جابش الصغيرات هذوكم، ما هوش الأب البيولوجي وإلا الأم البيولوجية نتاعهم، لكن هما تجمعهم علاقة نموذجية على الأخر. فالأطر التربوي بصفة عامة اللي يكونوا في المدارس الريفية عندهم دور كبير وعندهم تعب مضاعف. علاش؟ على خاطر فما نوع من الاحتواء اللي يصير للتلامذة، اللي أنا بالنسبة لي هذوكم مناضلين، على خاطر باش يوصلوا المدارس نتاعهم راهو رحلة الألف ميل كما يقال، لأنه الصغيرات هذوما باش يوصلوا يقراوا راهو يتعبوا قبل حتى ما يخلطوا للمقاعد الدراسة، لأنه الرحلة تكون شاقة والرحلة بعيدة، ومش سهل أنهم هما باش يكونوا موجودين. فعلى هذيك الأطر التربوية، المشرفين، الأساتذة، المديرين، الكلهم تقام عندهم علاقات خاصة تسنيم، وهذه لاحظوه نحن في المدارس الريفية، وديما أنا نسلط الضوء عليهم ونشكرهم ديما على مجهوداتهم الجبارة. به تسنيم، بخلاف الدراسة وبخلاف في العلاقة الجيدة مع أكيد محيطك، فهوني باش مغرومة تسنيم من داخل، شنو هو الحاجات اللي تحب تعملهم حتى وكان أنت ما عملتهمش أما أنت تحبهم؟
1: هوايتي بعد المطالعة هي الرسم، أرسم بالحروف قبل الألوان.
0: مغرومة بالخط العربي؟
1: طبعا.
0: ما شاء الله عليك فنانة. وقتش اكتشفت الموهبة هذية؟
1: عندما كنت في السنة الثانية.
0: باهي برشا. في العادة شكون هكا اللي غرمك بالمطالعة بالرسم؟ شكون اللي يدعمك؟ شكون اللي قال انت

0: أن أنسج على منوالي، فقد أتقاسم أنا وأخي بها الكتب كرغيف الخبز.
1: به تو أنت جيتني البهاء، أنت وبهاء علاقتكم خارج المطالعة وخارج اللغة العربية، أنت وبهاء كيفاش في الدار؟ نحكي تونسي هكا، أحكي لي على الجو كيفاش، كون الأعقل، شكون باش نعمل مسابقة بيناتكم بعد راهو؟
0: حسنا، أصحابا ونلعب ونلهو، وكنا دائما نتقاسم، وعندما نتقاسم الكتب يقول لي أنا سأخذ عليسة وأنت تأخذين حنة بعد، وأنا أقول لا طبعا أنا من سأخذ عليسة وأنت تأخذ حنة بعد.
1: وشكون يفضها الحكاية هذه من بعد؟ شكون الحكم؟
0: طبعا أخي.
1: شكون اللي هو لما حنا نعرف الاولياء نتاع الامور، اولياء الامور يتدخلوا في العلاقه هذه بي تو الحقيقه شكون الاكثر هدوء في الدار
0: حقيقه؟ اخي بهاء.
1: انت تعم شو شغب الشغب اللي محليه، الشغب اللذيذ، انا اقول الجميل.
0: هو لديه هدوء لكني أنا
1: محرك المنزل.
0: صحيح.
1: شنو تعمل مثلا صديقتي الجميلة تسنيم؟
0: أسرق كراسه أو كتبه أو أقلامه،
1: قلوا في سبيل الإعارة هاو كان استعير منك.
0: أو كرته، لكنه طبعا دائما يغضب مني.
1: بهي رد بالك تتغشش من صديقتنا تسنيم، راي ما نتغشوش من تسنيم الجميلة. بهي عندك الحصانة. شكرا. تسنيم اسمع، اليوم عملش تحب، عندك الحصانة، تو ناخل اذن من عند بهي بعدك انت. بهي
0: شكرا جزيلا.
1: بهي حضرت، بديت تحضر للعودة المدرسية تسنيم؟
0: طبعا.
1: شنو بديت التحضيرات؟ كيفاش في العادة التحضيرات تكون في المنزل؟ أكيد نتصور إن العائلة تكون تحضيرات على قدم وساق، ونبدأ بالمراجعة الصيفية. كيفاش تكون توما عادة التحضيرات متاعكم؟ تشريوا المستلزمات قبل ولا تكون المراجعة الصيفية قبل؟
0: تحكي مراجعة للدروس ثم شراء الأدوات.
1: أيوة الأدوات على فكرة على ذوق شكون؟ على ذوق أولياء الأمور، الوالدة والوالد ربي فضلهم نسلم عليهم برشا، ولا على ذوق بهي، ولا على ذوقك أنت؟
0: يتركون لي دائما الحرية.
1: خاطركم دلالة تسنيم هكا ولا؟
0: صحيح.
1: محليك تسنيم، عرفتك من لي من الضحكة متاعك. تسنيم محليها بشوشة، فتاة مجتهدة جدا، تلميذة مجتهدة، ونتمنى لك كل التوفيق. بي عندك أصحاب تسنيم؟
0: طبعا.
1: قديش هكاك برشا ولا شوي؟
0: كثيرا.
1: يعجبوني الناس اللي يقولوا عنا برشا أصدقاء، على أي أساس تختار أصدقائك تسنيم؟ شنو هو المميزات اللي فيهم هكا اللي يخليوك أنت تقول يلا هذه بشوالي صديقة تسنيم؟
0: أخلاقهم.
1: أنت من نوع اللي يختاروك ولا تختار؟
0: طبعا لي أنا الحرية ونتقاسم، أختارهم على أخلاقهم وتربية، أختارهم على أخلاقهم وتربيتهم.
1: باهي. وأنا تسنيم اللي يراك من نجمش ما يوليش صديقك، علاش؟ على خطرك أنت صديقة جيدة وظاهرة بشوشة ومريحة زادة، تجلبين السعادة.
0: شكرا جزيلا.
1: تجلبين السعادة هكا ولا؟
0: صحيح.
1: بيه يعطيك الصحة تسنيم، شكرا على المداخلة هذه المزيانة. كيفك أنت؟ بيه بحذاك؟
0: للأسف الشديد لا.
1: في بينا باش نسألوه، خاطر تفهمنا أنا وبهاء باش نسألوه بعض الأسئلة. أنا نتمنى لك كل التوفيق، باش نخلي لك أكيد كلمة الختام قبل هذايا. كان عندك هكا رسالة تحب توصلها للأطفال اللي هما على أبواب العودة المدرسية وهكا خايفين شوية من القراية، من العودة لمقعد الدراسة، خايفين شوية بعد ما استنسوا بشوية راحة في العطلة هذية؟ نعرف اللي هي عطلة صيفية هذه تكون طويلة نوعا ما، وتخلي الطفل انه يتعود الحقيقة ويستمتع، والاستمتاع برشا يولد شوية بخل.
0: القصة هي اساس بناء الانسان، هي السلاح نحو مستقبل افضل.

0: هي التي تصنع القادة والمفكرين، فهي مفتاح الحضارة وبناء الأمم، وهي سلاح الشعوب في أوقاتها الصعبة. وليس عبثا حين قال الجاحظ: الكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والرفيق الذي لا يملك، والصديق الذي لا يغريك، والمستمح الذي لا يستبطئك، والجار الذي لا يستبعدك.
1: يعطيك الصحة به صديقتي. إذا عندك تحية تحب قدمها تسنيم؟
0: طبعا، أتوجه بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى والدي الكريمين، إلى المشرف الفاضل على نادي تحدي القراءة العربي السيد عماد الغاني الذي غرس فينا حب الكتاب، وإلى كافة الإطار التربوي بالمنارة العلمية المدرسة الابتدائية تاهنت. الآن شكرا للآنسة نادين، الآنسة رنيم، والآنسة إيناس، شكرا للآنسة تسنيم، والآنسة إكرا، وشكرا جزيلا للسيد حمزة عماري المشرف على نادي المسرح، وشكرا للآنسة نور، والآنسة خولة، وشكرا جزيلا للسيد رمزي المزيتي المشرف على نادي البيئة، والسيدة إيمان وحارس مدرستنا الأمين العم محسن. وأشكر حضراتكم أسرة هذه الإذاعة الكريمة على هذه الفرصة الطيبة.
1: لا شكر على واجب هذه الفضاء فضائكم. فقط تسنيم، قبل ما نختم معاك، وأنت ذكرت اسم المدرسة الابتدائية تهند، وهي المنطقة اسمها تهند على ما أعتقد ده؟
0: طبعا.
1: به المميزات متاحة للناس يسمعوا فينا ويسمعوا أكيد معتمدية جومين، لكن المنطقة هذية الحقيقة تهند ماهيش ما سمعناهاش برشا، ولكن عرفناها بالمدرسة الابتدائية تهند. فالناس اللي تسمع فينا كيفاش تعرفها تهند؟ شنو الحاجات المميزات اللي فيها؟ عندكم شي حاجة هكا استثنين؟ احنا نعرف كل بلاد ورطالها وكل ولاية وجمالها، وانا حكيت في البداية وقلت بنزرتنا الولايات الحقيقة الجميلة جدا، واللي فيها برشا معتمديات، فيها معتمديات فلاحية، فيها معتمديات سياحية بالأساس، وسياحتها الشاطئية، فهي بكلها سياحة. علاش؟ على خاطر أنا نقول السياحة الإيكولوجية هي توا الأمانة يعني تدور في الاقتصاد، وسياحة زادة ثقافية، فكل ولايات الجمهورية مزيانين وكل معتمدياتهم محلها، وكل ما أنا نسمي تونس لوحة متاع فسيفساء، ديما نقول هالجملة هذية ونقول، واللي مزينة هي الولايات نتاعها بمختلف مناطقها. فنحن تهند إذا نحب نعرف عليها أكثر معلومة، كيفاش تقدمها لنا أنت صديقتي تسنيم؟ شنو نجمو نعرف عليها؟ شنو هو عاداتها هكا؟ شنو الحاجات الاستثنائية اللي تعملوها؟ ونحن زادة عنا مولد نبوي شريف يعني نهار ثلاثة، فانتوما شنو مثال طريقة الاحتفال؟ شنو الاستثنائي اللي تعمل؟
0: جميلة، أناسها طيبون ذو أخلاق رفيعة، فيها طبيعة خلابة.
1: الله، دونك زوروا تهند.
0: مدرستي هي بعيدة عن الجميع لكنها قريبة من عقلي وقلبي.
1: الله، هذه من أجمل الجمل اللي قلتها، وأنا نتمنى لك تولي طبيبة كما أنت تحب، ونشوفك في أعلى أعلى المراتب. فقط عندكم شي عادات هكا تكون مختلفة شوية، ولا تخص منطقة المنطقة بتاعك اللي أنت فيها مثلا في المولد النبوي الشريف؟ شنو هو العادات اللي تعملوهم؟ كيفاش تحتفلوا يعني؟
0: نطو عصيدة، ويضعون البالونات ونلعب
1: يعني تسنيم محليك بالحق، محليك وان شاء الله.
0: شكرا.
1: ان شاء الله ديما متميزة، وتهنت بناسها وكما قلت انت، وجومين بناسها، وبنزرت المزيانة اكيد بناسها، تحية الى كل البنزرتية كما يقولوا هما مختلف المعتمديات متاع بنزرت اكيد، وتحية الى كل شخص في الاستماع من اقصى شمال اقصى الجنوب، محليكم دون استثناء. ونحب انا هكا صغيرات يكونوا ديما موجودين معانا، يحكيوا على المناطق نتاعهم، يحكيوا بطريقتهم، ويعلم، وخلينا نقول يعبروا على حلمتهم. شكرا اني كنت حاضرة معانا.
0: شكرا لك.
1: يعيشك. قدمت انت تحية للإطار التربوي للعائلة تسنيم، شو نقول لهم؟
0: أقول لهم
1: العائله اصحابك لو نرجعوا نقراو 15 سبتمبر يمشي وش اصحابك يقول لك هكا تسنيم نسيتنا سلمت علينا في برنامج صغارنا.
0: سنه دراسيه موفقه
1: ان شاء الله، موفقه لك انت ولاصحابك الكل ولعائلتك الكل يا رب. اذا تسنيم
0: وتحية لكل اصدقائي
1: وعائلتك زاد تسنيم هكا ولا
0: عائلتي طبعا
1: اي بتبيعه مهبه العيد يا تسنيم والدليل الكل
0: تلاميذي المدرسه الابتدائيه هند.
1: ان شاء الله ربي يحفظكم يا رب يعطيك الصحه تسنيم. شكرا على المداخله. اذا توقيتنا في برنامج صغارنا 10:05 احنا مكملين معاكم ونعاودوا نسلموا على تسنيم الميموني وتحية إلى أخوها بهاء الميموني شقيقها والحقيقة إلى كل طفل في الاستماع. يعطيكم الصحة على وجودكم على نشاطكم على شغفكم، لأنه مع الأطفال الحقيقة علاقة راهي سحرية جدا. كيفاش؟ لأنه الأطفال هما اللي خليوك تجدد الشغف متاعك والطاقة متاعك وبروحهم المرحة والعفوية متاعهم. فتحية إلى كل طفل في الاستماع، محلى وجودكم جيل ألفا، نحبكم برشا برشا برشا، بكم تحلو الحياة للأمانة. رغم أنه في بعض الأوقات كنوا كاسحين شوية في تبيع العصفورة قالت لي، لكن أنا أقول أصدقائي هذكم هما راهو تعبهم جميل ولذيذ. إن شاء الله ربي يحفظكم ونشوفكم كلكم كلكم في أعلى المراتب. احنا واصلين معاكم في برنامج صغارنا حتى للعشرة ونص. عزيز سليم ونسرين يقولوا لكم يلا نسمعوا الأغنية راجعين بعد شويه.

هما النوبة واخواتنا في سريانة وأولاد توزر وبن عروس وجندوبة المزيانة. والله ما تروحوا إلا ما تشربوا ما زغوان وترشقوا مشمومة ريانة.

العشرة واربعة لموجة ذات شباب تتابعوا في برنامج صغارنا حتى للعشرة ونص أصدقائي الأطفال. وتوا باش نحكيوا على التطبيقات اللي هي تهم الصغيرات من أربعة حتى العشر سنوات. والتطبيقات هذه هي اللي متعلقة بتعليم اللغة الأجنبية. نعرفوا اللغة الأجنبية على قد ما تتعلمها وأنت صغير على قد ما تنجم تتعامل معها أحسن وأكثر، وخاصة نحكيه على اللغة الإنجليزية اللي برشا يحب يوليو فلوينت في اللغة هذه. اللغة هذه الحقيقة على قد ما تتعلمها وأنت صغير على قد ما تتقنها عند الكبر. لذلك باش نحكيه على كيلكوز أبليكاسيون أصدقائي، بعض التطبيقات اللي هي تنجم تفيد ترونش داج هذه اللي هي من الأربعة للعشر سنوات. إذن وكي نحكيه على اللغة الأجنبية احنا ركزوا برشا على الجانب الاتصالي التواصلي، بمعنى انه يحكيوا بها مش فقط يقراوها ويكتبوها ويفهموها. دونك الإشكال هو يكمن في اللغة هذه عند البعض في عملية التواصل والمحاورة. إذن العملية خلينا نقولوا نحن التواصلية بالأساس. فما دوز أبليكاسيون اللي هما ينجموا يخليوا طفلك يتكلم بأكثر راحة بأكثر ثقة باللغة الإنجليزية ويتعلم كيفاش يتوصل الكلمات اللي هو متعلمهم في محادثة شفهية خلينا نقولوا. دونك تطبيق الأولى هي بيلي بوب اللي هي إديال برشا للي عمارهم 5 حتى 10 سنوات. فيها الانجلي الإسبانيول وتركز برشا على طريقة النطق والبخاتيك أغال، يعني الناس اللي باش تعمل التطبيق الشفاهي. دونك لو برونونساسيون دونك تكون احسن من خلال التطبيق هذه اللي هي بيلي بوب. فما تطبيق اخرى زادة اللي هي لفائده الاطفال اللي بين 4 و10 سنوات اللي هما اسمها بادي اي. دونك هذه هو سيتان روبو نتاع تشات، روبو فيرتوال اللي هو يخليك تعيش ديسكوشن كاينه حقيقيه وتكون الديسكوشن هذه باللغه الانجليزيه. هوني تخلي صغيرك انه هو ينطق اكثر ويتواصل اكثر ويفهم اكثر. للناس اللي تسال تقول لك كيفاش باش نخليه صغيري انه هو يطبق، ماذا بيك صغيرك تعلمه يحفظ الكلمات على خاطر اللغه الانجليزيه لازمك تحفظ بعض الجمل بعض الكلمات، وهوني تبدا توصلها تدريجيا في المحادثات نتاعك لين انت تتعود بها، وهكاك فصغيرك يكون عنده اكثر ثقه لانه اللغه الانجليزيه ما يهمش الاخطاء اللي نرتكبوها عند الحديث، ولكن اللي يهم اكثر انك انت تكون عندك الجراه وعندك الطلاقه وعندك الثقه انك تحكي بها، على خاطر حتى النيتيف سبيكرز راهم يغلطوا، يعني هما حتى المتحدثين الاصليين باللغه هذه ويرتكبوا برشا اخطاء مش خطا واحد، كما احنا حتى كي نحكيوا بلهجتنا نغلطوا بلغتنا العربيه زاده ونغلطوا في بعض في بعض الاحيان، يعني تقع عنا اخطاء لغويه يعني على مستوى النحو والصرف. فحتى اللي يحكيوا باللغات الاجنبيه راهم يغلطوا حتى وكان هما متحدثين اصليين. لذلك ما تخجلش، ما تخليش صغيرك يخجل اذا هو اخطا في كلمه ولا اثنين ولا على مستوى تصريف الفعل. خليه يحكي براحته ياخذ ثقه اكثر وبشويه بشويه أتو يتحسن. احنا هكا وصلنا لنهايه حصتنا من برنامج صغارنا. شكر كبير لعزيز سليم ونسرين، نقول لكم بقيه متابعه طيبه لبقيه برامج اذاعه الشباب. خليكم ديما برونشي، بعد شويه ديمونش بلس، بعد شويه اكيد فما برشا برشا متابعات وبرشا اخبار. خليكم معنا. يلا هكا وصلنا لنهايه حصتنا، بقى لي كيف نقول لكم الى اللقاء يا احلى الاصدقاء.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس إلى معتمدية الوصلة يمن ولاية القيروان، حيث عين عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، وطلع على سير عملها وعلى ما تعترضها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع. ثم توجه رئيس الدولة إلى سودي نبهانة بمعتمدية السبيخة، حيث اطلع على وضعية الموارد المائية به وعلى جملة من المسائل المتصلة بحسن استغلال هذه الموارد. وتحول رئيس الدولة إثر ذلك إلى معتمدية كندارة بولاية سوسة، ومنها إلى مناطق برج الراس وسلقطة وسيدي علوان بولاية المهدية، والتقى بعدد من المواطنين والمواطنات. وخلص رئيس الجمهورية: أننا مواصلون في الطريق التي خطها الشعب التونسي، وليس هناك طريق أخرى بالرغم من الإرث الثقيل من الفساد ومن المفسدين وإهدار أموال الشعب وخيرات هذا الوطن العزيز. في الرياضة، تأهل البطل الأولمبي التونسي فراس القطوسي للدور ربع النهائي من المنافسات تحت 80 كيلوغرام ضمن مسابقة التايكواندو لدورة الألعاب المتوسطية المقامة بمدينة تورنتو الإيطالية إلى غاية 3 سبتمبر المقبل، بعد فوزه على اللبناني يوسف فرج بنتيجة 2-0 صباح اليوم لحساب الدور ثمن النهائي. المكتب الوطني للمنظمة التونسية للتربية والأسرة يعلن إطلاق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة. وأفادت المنظمة بأن هذه البادرة تهدف إلى تمكين تلاميذ الأسر محدودة الدخل من الاستفادة من هذه الكتب. ويمكن للمتبرعين إيداع الكتب بمقر المنظمة الكائن ب 78 شارع الحرية بتونس العاصمة أو بدار الأسرة بالمنزه السادس. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بتوجيه ضربات قاسمة لاقتصاد إيران بعد تصريح وزير الخزانة الأمريكية بأن واشنطن ستفرض على طهران إجراءات لم يسبق لها مثيل في وقت قريب. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
8: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
9: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
10: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
11: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
12: دباير صايح وأنسب الوجهات،
13: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
14: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
15: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار.
16: سامر كويز من 2:00 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز.
17: شعل الحماس وعيش الإحساس،
18: وعيش الإحساس.
19: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
20: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
21: وباش تبعث السلام
22: تجيكم ديديكاس من 8:00 للـ9:30،
23: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
24: نعيشوا معاك الحكاية.
25: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
26: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
27: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
28: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
29: تسمع التونسي
28: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
30: عدل موجتك وصيف معنا.
31: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
32: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: بلس.
1: صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا مرحبا بالجميع. العشرة وثلاثين دقيقة وتو نبداو معاكم رحلتنا في ديمانش بلوس، واللي تواصل حتى الماضي ساعة. نسمعو برشا موزيكا وناخذو النصائح وحاجات تفيدنا، تفيد صحتنا الجسدية، صحتنا النفسية، صحتنا شنو الاخرى تابعة النفسية زادة، هذا باش نحكيو على الترفيه وكل اي تهم بيئتنا ومحيطنا اللي هو جزء لا يتجزأ من حياتنا الصحية. كذلك فقراتنا تكون معنا المدرب حنان الساحلي باش نحكيو في موضوع جديد يهم صحتنا النفسية، باش يكون معنا كوتش علي تريكي موضوع جديد زيدا وتعودتوا به الكوتش، كل مرة يقدم لنا مجموعة من النصائح، معلومات نعرفوها، معلومات نجهلوها، تفاصيل ربما جديدة علينا وحاجات تتبدل فينا، تكون فما حاجات يمشي في بيننا اللي هي مفيدة ما الأفراد فيها يولي يبدل الوجهة نتاع الفايدة. نكتشف اليوم موضوع جديد. يرجع معنا اليوم دكتور مروان زيتي في فقرة أنيماليا وحديث على حيواناتنا الأليفة، كيفاش نعتنيو بيهم وشنو كيفاش نتصرفوا معاهم خاصة في فصل الصيف وموجة الحر اللي خايفين منها عنا مديدة. رجعت الحمد لله ديما قولوا. على كل حال ردوين على رواحنا ومن بعد نقدموا لكم زادة معلومات أو آخر البلاغات من المعهد الوطني للرصد الجوي على درجات الحرارة المنتظرة اليوم والأيام القليلة القادمة. وباش نبدأ معاكم بعد شوية بفقرة ليزانسوليتا، كنبدأ بالترائف والغرائب حول العالم.

0: Les insolites.
1: نبدأ مع ليزان سوليت، الأخبار الطريفة والغريبة حول العالم. الأخبار باش نبدأ به ما هوش طريف حتى طرف، ما غريب جدا. وقت اللي قرر أب أنه يهز ولده يتفرهد ولا يمارس رياضة، فيعمل الغلطة الكبيرة اللي عملها الأب هذا، وهو ياباني عمره 48 سنة، هز أولاده زوز، واحد عمره 7 سنين والآخر كبير يقرأ في الكوليج. واليوم حديثنا على اللي عمره 7 سنين وخليه وين؟ في جبل فوجي، بعد ما قال له راني تعبت، قال له اقعد هنا على روحك هاني باش نرجع لك. الشرطة هي اللي خرجت الخبر بعد تشيف برشا في التلفز. الشرطة قالت انه واحد من العاملين في كوخ جبلي القى طفل صغير قاعد في المحطة السادسة نهار الخميس هذا اللي تعدى، قاعد على مقعد عند المحطة السادسة لمسار فوجي نوميا على ارتفاع نحو 2500 متر. المطر تصب ضباب كثيف في المنطقة، فالعامل هذاك استضاف الوليد داخل الكوخ وبلغ الشرطة وقال لهم طفل صغير وحده لهنا. البو هذايا قرر انه يعمل رحلة مع ولاده زوز، هذايا الوليد اللي نحكيو عليه واخوه. وخلال الصعود الطفل الصغير قلبه اللي هو تعب وما نجمش يكمل التسلق، ياخي خليه في المحطة هذيك، اعطاه شوية ماكلة ومشروب غازي وقالوا باش نخلط على اخوك اللي تقدم في المسار. وفق اللقاءات التلفزيونية اللي صارت مع الطفل، قال لي بابا طلب مني نقعد نستناه لهنا 8 سوايع، قال له ما تقلقش 8 سوايع بركة وتو نرجع لك. وطفل هذيك ولا عنده فلوس باش ينجم يتصرف، وحتى إذا كان عنده 7 سنين شنو بشي عم بيهم الفلوس، ولا عنده حتى وسيلة ينجم يطلب بها المساعدة، أو على الأقل معني أنا أحكيه هنا على تليفون. الطفل هذا قعد 3 سوايع قبل ما يلقاه الراجل اللي يخدم في الكوخ. ووقت أبوه وصل ديجا للمحطة الثامنة اللي تفصلها رحلة تستغرق قرابة 3 ساعات على البلاصة اللي خلى فيها ولد، وخلاه في المحطة السادسة وطلع للمحطة الثامنة 3 سوايع قعد طالع. يا أخي جات الشرطة وأمرت بوقف الصعود والعودة فورا قبل ما يسلموه الطفل بعد 5 ساعات من واقعة الترك متاعه. والحمد لله أن الطفل هذايا ما تعرض لحتى إصابة. شرطة توجه تحذير شديد اللهجة للأب وقتل التصرف متاعه يندرج ضمن أفعال مخالفة للقانون، وطالبته بإعادة النظر في السلوك متاعه. ووجهه رسالة للناس اللي تتفرج عبر القنوات التلفزية وقالوا لهم حتى إذا اضطررتم إلى التخلي عن الصعود فإنه ترك طفل وحيد أمر غير مقبول، فالكوخ الجبلي ليس دار حضانة. هذا يا اللي عملوا البومة انتهوا ليه وقلبوا بارد، قالوا 8 سوايع عطوا نرجع لكم ماشي بيلو الجزوزة اللي مدها له هذيك هي وطرف البسكويت ولا اللي هو هما اللي بيش يخليه ويقعد غديك 8 سوايع. الإصرار متاع الأب على الصعود والتسلق

يعتدي على لعبة البيسبول الشهيرة مستخدما الرامي السابق لفريق اسمه روي أوزويلت نجوم أحد نجوم الطفولة متاعه في بيسبول. المباراة المثالية هذه تعني أنه ينهي الرامي المباراة كاملة من غير ما يسمح لأي لاعب منافس أنه يوصل إلى إحدى القواعد، وهذا إنجاز نادر حتى في المباريات الحقيقية. بداش بذي المحاولات متاعه عبر تيك توك، وتحولت المهمة الشخصية إلى قصة يتابعوها المئات بل الآلاف يستناو في النجاح متاعه في كسر التحدي. كان يقضي نحو 8 ساعات يوميا أمام الشاشة. ارتفع عدد المحاولات متاعه بوتيرة سريعة، وبدأ المتابعين متاعه يناقشوا في اختياراته للرميات ويتناقلوا أبرز لحظات الإخفاق متاعه، كانوا يستنوا له فيها لحظات الإخفاق. حقق نحو 500,000 ظهور خلال فترة قصيرة جدا، وتحول التحدي إلى موضوع متداول على المنصات. قرب برشا مرات من تحقيق الهدف متاعه، ولكن تفاصيل صغيرة كانت كافية لنا ترجعوا النقطة الصفر، ولكنه واصل. نهار 17 أوت، وبعد 1992 محاولة فاشلة بدأت المحاولة عدد 1993، وصل للشوط التاسع من غير ما يسمح لحتى حد حتى منافس بالوصول إلى القاعدة، ولقى روحه مجددا أمام اللاعب نفسه اللي حطم له الحلم متاعه سابقا. لكن النهاية هذه كانت مختلفة، نجح أوزويلت داخل اللعبة في تسجيل الإخراج الأخير، معناتها يلزم يخرج المنافس، وحقق المباراة المثالية بعد 1993 محاولة. هذا درس في الأسرار والتحدي، والأكثر منها كان قال المحاولة هذه ما هيش نهاية القصة، ونجاح متاعي ذي ما هوش نهاية القصة. قال باش نمشي في تحديات أكثر صعوبة، وباش نخوض موسم كامل من 162 مباراة من دون هزيمة. كان مباراة واحدة عمل فيها 1993 محاولة، ما 162 مباراة قديش يعمل فيهم، ومع هذا يبقى مثال للعزيمة، واللي يحب على حاجة يعملها، واللي يحب يحقق هدف يسعى له فيحققه. هذه فقرة تيزان سوليت لليوم، بعد شوية تكون معنا المدربة حنان الساحلي وموضوع جديد.

0: بلس.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في ديمانش بلس لحديش 12 دقيقة. موعدكم تود سويت مع المدربة حنان الساحلي. أهلا وسهلا، مرحبا بك حنان.
2: عسليمة، صباح الفل، صباح الورد،
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. شكرا لك اللي ديما معانا، ديما تقدم لنا نصائح، ديما تعطينا شحنة إيجابية باش واحد ينجم يجابه بها إذا كان عنده صعوبات حتى في علاقاته، في محيطه، في تواصل مع الآخر، وحتى في تعامل مع صغيراته. اليوم عنا موضوع جديد.
2: أي
1: على شنو باش نحكيو
2: اليوم؟ باش نحكيو على جرح الأب. ديجا حكينا على السمين ديفنيغ على جرح الأم النفسي، دونك جمعة هذه إن شاء الله باش نحكيو على جرح الأب.
1: باهي، جرح الأب منين نبداو؟ احنا نحكيو على الإيجابية يا أخي، نلقاو الموضوع فيه جرح الإيجابي، أن نتجاوزو الجرح هذاك، جرح الأب أنه يكون غايب حتى وهو حاضر معنا.
2: أي بيت، أولا احنا نشكر كل الأباء والأمهات، وربي يفضلهم وربي يحفظهم ويخليهم لنا، وربي يرحم المتوفيين
1: يا ربي مين.
2: وأكيد هما الكلهم تعبوا علينا باللي يقدروا باللي نجموا، لكن أكيد في التربية تنجم تكون تربية سليمة تربية غير سليمة، يعني implicitement أو inconsciemment البو يعني هو ديجا يكون ضحية، معناها هو ديجا هو كان ضحية ويوصلهم الحاجات هذوكم من غير ما يشعر الصغار اللي هو معناها ربيهم، وذيك طريقته في التربية ترجع لبرشة أسباب. معناها بالنسبة معناها الجرح الأب يكون هو ديجا يحس الصغير من اللي هو يبدأ مراهق، ثم فوق حتى بعديك كي يكبر يولي معناها كي يكبر يولي معناها حتى كهلي يولي عنده ميم لي بروبليم اللي هو عايشها. بالنسبة للبو ينجم الصغير يأثر عليه كيفاش؟ يبدأ من اللي هو صغير مثلا مش احتواء، البو يبدا يقارن صغيره بصغير واحد اخر.
1: اي
2: عنده القسوه برشا، الاب يكون سواء يستعمل برشا العنف اللفظي او العنف المادي، الرفض ديما يعني بعد صغيره عليه ما يسمعوش، بروبليم دو كومونيكاسيون فمش تواصل بيناتهم. اكل الاب شديد القسوه، احنا لازمنا البو يكون صارم سي فغي، لازم او ميم طون لازم يكون لين، لازم يكون يحتوي صغيره، لازم يكون يحتوي سواء كان ذكر او انثى، لازم يقرب له يحتويه ينصحه، حاولوا للماكس نبعدوا على العنف اللفظي والعنف المادي على خاطر الاثار نتاعهم سلبيه برشا على صغيراتنا، حتى يقعد معاهم الجرح حتى كي يكبروا. ومن السلبيات نتاعو كي باش يكبر سواء كان ادوليسون ولا حتى كي يكبر من بعد يكشكل الصغير هذاك، البيرسوناليتي نتاعو باش يكون ياسر هشه، ياسر فابل، عنده برشا حساسيه مفرطه، في ساعة ما يبكي، عنده صعوبة الثقة في الآخرين، ما يعطيش ثقته في ساعة في ساعة، يحب ديما يرضي الآخرين على نفسه. يبدأ هو سعيد يعني كي يرضي في الآخرين يحس بسعادة غير طبيعية على خطر هو يرضي في الآخرين، خطر هو سيدجا ما تشبعش بالحاجات هذوكم. عنده عدم الشعور بالأمان، ما يحسش اللي هو معناه عايش في أمان، ما عندوش على شكون يتكى كيف ما نقوله، ما عندوش شكون يحتويه، هذوما لي بروبليم الكل عاشهم هما صغير خاطر هو ما يخاف يفقد الشيء اللي يعطيه. ما احنا نقولوا كيفاش احنا نقولوا كيفاش الصغير هذاك الاوديليسون والا الكال كيفاش ينجم يتجاوز الحاجات هذوكم اللي هو عاشهم من غير ما يشعر، عاشهم في محيط لازم معناه يتقبلهم من غير ما يشعر، خاطر هذاك ابوه والا امه
1: دونك مش باش يختار اي ولا باش يعترض. صحيح
2: خديا بالرغم راه البو هذيك حتى بالرغم القسوه نتاعو راه يحب صغيره برشا، لكن هذيك طريقه المعامله نتاعو هكيك هو تربى وقاعد يعاود فيها معناه يعني ديجا هي قاعده الحاجه قاعده ايغيتي قاعده تعاود
1: هذاك يعني يقول لك نكبسوا برشا اولي، يقول لك انا نضرب مثلا ولا نصيح ونوري الصرامه نتاعي باش يكبر راجل
2: مع كلامي. اي وهي لي بالعكس، قد ما تقرب لصغيرك وقد ما تتواصل الكوميونيكاسيون حل pour tous les problèmes. تحاول انت كابو تعاقب حاجات اخرى، مش لازم تنجم تحرمه من حاجه يحبها. باغ اكزومبل لي قاد يكون مستغرب لازم تحرم صغيرك انك باش تخرجها وسط باغ اكزومبل تقول خاطر انت اخطات ولا انت عملتي الحاجه هذيك ما تجيش، مانيش باش نخرجك الحاجه هذيك، تفك باغ اكزومبل التليفون اي سورتو بور لي ادوليسون نعرفوا اهميه التليفون، برشا حاجات اون فيت هذيك موضوع وحده. لكن احنا ننصحوا اللي سايي معناها ديجا في فيهم الحاجات هذوما اللي هما سايي تعبوا من حاجات هذوكم هما صغار، توا كي كبروا اول حاجه ننصحوا بها الانسان انه هو يدرك اللي هو عاش حاجات هذوكم. اهم حاجه هو الادراك، اذا انت شفت عندك تعلق مفرط، شفت عندك
1: اي توا باش نقول لك شنو الاعراض اللي تظهر عليا باش نعرف اللي انا عندي البليسيور هذيك.
2: وي اللي هي باغ اكزومبل نولي انا برشا حساس نولي عندي صعوبه اني باش نثق في حتى شخص نولي عندي يعني ديما نحاول باش نرضي الاخرين ديما نرضيهم اللي هي موجوده توا راهو موجوده انك ترضي الاخرين على حسب نفسك تعطيهم سواء مشاعر سواء ماده يعني تعطيهم حتى المشاعر بافراط الانسان هذاك ينفرك علي خاطر انت تعطي خاطر انت ما حسيتش كده احساس هذاك
1: قاعده نعوض معناها انا
2: طب يعني انت قاعد تعطي تقول انا ما حسيتش الاحساس هذاك انا ما خديتوش قد ما انا نحب دونك خنعطيه باش نفرح الاخر علي خاطر انت تشوف هذيك حاجه تفرحك دونك انت تعطيها باش تفرح الطرف الاخر واللي هي نو اذا انت وصلت عطيت اكثر ما خديت ديجا انت معناها بين قوسين لا قيمه لك تحاول باش تعطي قد ما تيخو il ne faut pas exagérer لا إفراط ولا تفريط عز نفسك تسيبها دونك وعدم الشعور بالامان زاده انت ماكش حاسس بالامان انت ديما هكا ديما مشغشب ديما موجوع ديما فهمت ماك ما حسيتش بالحنين بالحق الانسان مش باشي بالحنين كوم يلفو اول حاجه لازم نعرفوها هو الادراك انت باش تنقذ نفسك من الحاجه هذه واللي انت اهم حاجه ماكش باش توصلها للجينيراسيون اللي بعدك انك لازم تدرك اللي العنف ما عنده وين باش يوصل سواء كان لفظي وإلا مادي ذيكل إن لازم تعرفهم باش تتجاوز الجرح هذيك عفوا أنت كي باش تتجاوز الجرح هذيك لازمك أول حاجة كما قلنا تدركها لازم ما ترجعش للماضي حتى كي رجعت لو تألمت قولوا إلى سدجا إلى دي باسي وفيس أي ذيك لازم أنا ننقذ اللي مزيلي لازم نتحكم في حياتي توا نحاول به هو ما يتنسيش أما نتجاوزها ديما نقول الوعي أهم حاجة الوعي خاطر إذا أنت ما وعيتش اللي أنت هذيك راهو جرح عشته انت صغير ماكش باش تنجم تصلحه الوعي هو يصلح اذا انت حسيت ما حسيتش بالامان باغ اكزومبل تقول سي بون ذكرى وصي في الماضي انا توا حاجه اخرى انا توا انسان اخر انا توا نجم نتعايش نجم نعطي ثقتي في الشخص هذاك اذا انا قربت له نعطي ثقتي لكن ديما اون دي ليميت ديما بريدون بنحاول زاده اني ما نقارنش اذا وصلت باش نقارن نفسي بعبد اخر نقول حتى كان قارنت نقول على ان النجم انا باش نكون زاده كيفه الا خير نفو با كومباري نحاول باش ما نكونش حساس هذه حاجه اقوى منا لكن نحاولوا ما يسالش نحاول اونيسي باش نحاولوا ما نكونوش حساسين
1: نجم نحب نعوضوا الحنين هذاك اللي نقصني وانا صغير نحب ناس يزمي نحب ناس اما في حدود كما قلت بالمعقول
2: اول حاجه انا باش نعوض هذاك الكل لازمني انا نحب نفسي اللي هي عندها حق عليا قبل كل شيء نحبها نودها نسمحها حتى قدام المرايه نحكي معاها شنو تحب اذا توجعت نحكي معاها نفيقها ولازم اكيد الاخر ديجا هو اوبليجي معانا في الحياه لازم نحبوا الاخرين لكن اون ديليميت نركز معاها ما نحب الشخص وجعني والا سي يعني وصل تجاوز حدوده معايا انا مازلت نحب فيه نو ستوب خليك في حياتي لكن عندك حدود من فوبا ديباسي تي ليميت افيك موا سي بور سولا ديما ننصحو انه تحب ذاتك ما نحبش بانانيه نحبها بصوت بوزيتيف نعطيها الحب نعطيها الحنين نهدي لها نفرحها خاطر شكون باش تلقى انت باش تلقى نفسك اي شيء تصير لك في حياتك باش تلقاها
1: حنين فما اللي يعوضوا معناها وقت اللي يفتنوا هما كبار اللي ما عاشوش كيما تمناو ما خذوش من حب وحنين والديهم الزوز كيما تمناو يعوضوه مع صغارهم فيكون الحب المفرط زايده للصغار يولي يحاذيو فيهم ياسر يدللوا فيهم ياسر
2: هذيك تولي فات هذيك علاش انا قلت الادراك لازم انت تدرك اللي انت عندك بروبليم اللي انت صغير اللي انت ما تشبعتش بالحنين هذاك نعطي لولدي وي لازمني نشبعو لازمني ما نكونش قاسي لكن اون دي ليميت اذا ثم اني انا لازمني نعاقب صغيري خاطر عمل فوت لازمني نعاقبه لكن ماهوش بالعنف
1: أي. ماهوش بالعنف خاطر اذا كان حبيته برشا معناتها مش حبيته برشا اذا كان دللته برشا فباش توحل في مشاكل اخرين من بعد في تربيته والتنشئه نتاعو حتى دليل الصغار زاد يحب له موضوع وحده وجينا على قريب جدا ان شاء الله الغونتري باش نهز صغيري خاصه الوليدات الصغيرين اللي ماشيين للحضانه ماشيين للرياض الاطفال تعلق بالوالدين وين ينجم يوصل تعلق المفرط هذايا موش باش يقبلوا باش يبكي وكيفاش زاده يحتضنوهم القائمين على الرياضه الاطفال وكل منشطين هذه كل نحكيوا فيهم تباعا الحصص المقبله. شكرا ليك المدربه حنان ساهلي يعيشك. شكرا ليك شكرا نهارك اسعد ايام. شكرا على النصائح اللي قدمتهم لنا اليوم.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء في هذا الحر ليس بالأمر الطبيعي، مبينا أن المواطنين على وعي بأن الهدف هو تأجيج الأوضاع بكل الطرق، وشدد على العزم على التصدي لكل محاولات البائسة واليائسة المعلومة المصدر. جاء ذلك خلال زيارته أمس إلى معتمدية كندار بولاية سوسة، ومنها إلى مناطق برج الراس وسلقطة وسيدي علوان بولاية المهدية، حيث التقى عددا من المواطنين.
6: وقت لقصوا علينا الماء من لبهانا طاح الكوتا ما عادش تطلع لنا البرجرات.
7: اي لا تبعد
6: بالضبط،
7: ولكن بالنسبه للمناطق العالية ما ثماش ماء جمله واحده لمده شهر وعشر ايام، واليوم مش معقول قيد الحار. ما كناش نوصل للوضعيه هذه لو تم التعهد من 2013، واللي كان ترتيب اخر وترتيب مرتبط بترتيب الجهات اللي تحب تنفذ داخل الدوله. ضاعت الماء وضاعت حقوق الشعب، وحقه في الماء، حقه في الهواء، حقه في التعليم، حقه باش يعيش حياه كريمه في كل مكان. واللي حصل في عديد المدن داخل الجمهوريه ما حصلش بصفه طبيعيه، وتعرف العديد من التفاصيل المتصله بقطع الكهرباء وبقطع الماء بالصور موثق، وبطبيعه الحال لابد ان يتحملوا مسؤوليه قدام الشعب التونسي. تونس فيها كل الامكانيات وكل الطاقات وكل الوطنيين الاحرار اللي ان شاء الله يشدوا تونس، يشربوا الماء الزلال ويتنفسوا الهواء النقي ويعيشوا حياه كريمه. هذا خيارنا.
5: وكان رئيس الدولة قد عاين أمس عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، وطلع على سير عملها وعلى ما تعترضها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع. كما طلع أيضا على وضعية الموارد المائية بسد نبهانة بمعتمدية سبيخة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. المكتب الوطني المنظمة التونسية للتربية والأسرة يعلن إطلاق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة، وأفادت المنظمة بأن هذه البادرات تهدف إلى تمكين تلاميذ الأسر محدودة الدخل من الاستفادة من هذه الكتب، ويمكن للمتبرعين إيداع الكتب بما قال المنظمة الكائنة ب 78 شارع الحرية بتونس العاصمة وبدار الأسرة بالمنزه السادس. بمشاركة 18 تلميذة من كافة ولايات الجمهورية وببادرة من قصر العلوم المنستيرة، اليوم انطلاقوا المخيم العلمي الصيفي بعند رهم ولاية جندوبة ليتواصل لغاية 29 أوت الجارية. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فوسفورية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
8: عدل موجتك. تسمع صوتك.
9: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
10: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
9: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
11: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
9: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السيناسيس
12: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مدمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: plus.
1: Dimanche plus.
0: Éco plus.
2: ديما مستمعينا في ديمانش بلوس عندنا فقرة إيكو بلوس، الفقرة البيئية اللي تهتم بكل الأنشطة البيئية، بتساؤلاتكم ربما استفساراتكم أو توضيحات، حاجات نسمعوها حاجات نشوفوها، وشكون منا ما مشاش الشط من شواطئ تونسنا المزيانة صيفة ذي وما شافش حاجات ما تعجبوش ما ترقلوش، كما شفنا زادة حاجات ياسر مزيانة وقت اللي نشوفوا مجموعات متاع شباب يعملوا في حملات النظافة، نقولوا بلادنا أولادها يحبوها برشا. وقت اللي نشوفوا ناس ما علبلهمش يجي للشط للبحورات يعمل الجو متاعو كما هو يحب ويفرهد صغيرات ويفطروا ويأكلوا ويلعبوا ويعملوهم الكل في الاخر كيما تحطت القاعدة هذيك بساشياتها بتبيب زلمي بالجزوز بالياغورت باللي تحبوا عليه الكل قاموا وخليوهم. فهنا نستغربوا، اللي خلينا نستغربوا أكثر أنه نسمعوا ساعات حوارات بين الناس هذوما بين بعضهم، فاللي يجي يقول له علاش خليت هكيكة موهزهم يقول له ليه محسوب خليهم، اللي يشوفوه ينظف في بلاستو مثلا تيخلي بركة ما وغدوة تو ينظف وحده، كيفاش ينظف وحده على أساس الموجة معناها باش تجي على الرمل تنظف وتهز ذيك كل البحر. إجابة من إحدى السيدات مشكورة مع أني ما نعرفهاش، جيت نظفت البلاصة فقلت لها المرأة اللي قاعدة بحذاها تيخلي عليك بركة، قلت لها هذيك في بالك يمشي للبحر ويوصل للقاع ويأكلوا الحوت، قلت لها طول الحوت بشكل قبلي بلاستيك وضحكت. هل الحوت يأكل قبلي بلاستيك وإلا لا؟ هذي اللي بش نزيدو نتأكدو منه مع أنه نعرف المعلومة وحكينا عليها أقبل. دونك موضوعنا اليوم هو حملة تنظيف الشواطئ، الجدوى متاحة وحملات التوعية البيئية إلى أي مدى مهمة. هذو ما بش نحكيو فيهم مع أنس غزيل منسق مشاريع بجمعية تونسي للعلوم التشاركية وناشط بيئي. أكيد مرحبا بك أنس.
3: جدا على الدعوة ومشكورين جدا على المواضيع اللي قدموا في هذا.
2: شكرا ليك. احنا كيفنا كيفكم، نحب بلدنا ديما مزينة ونظيفة ومحليها، وبخلاف النظافة والزين نحب الكائنات البحرية تعيش في سلام، تعيش في بيئتها اللي تخلقت لأجلها وتخلقت فيها، فمش أنا باش نجي لازم نعوم عندهم لازم نزيد نوسخ لهم بحرهم. باش نبدأ بالتنظيف ولا بالتوعية زوز مع بعضهم هم يمشيوا كيف
3: هم مربوطين
2: كيف.
3: مربوطين ببعضهم تنظيف الشطوط معروفين على جمعيات الكل أغلبيتهم كلهم في كل صيف يعملوا حملة تنظيف، وأوفر الليل هي حملة توعوية باش يشوفوا العباد اللي راهو يد واحدة ما تفقش ما فهمش كان البلدية والأبال اللي هم ينقفوا اللي هم قامين دورهم في كل المواسم. احنا كجمعيات زادة نقوم بالدور نتاعنا للتوعية وتنظيف الشطوط هذايا الكل. قبل كل شيء هو راهو سؤال مش علاش ننظفوا في الشط وعلاش موجود الوسخ، علاش كل صيف نقاو تركم الفضلات هذي كل على الشطوط نتاعنا، مين جاء وفي كل عام تزيد وتكثر. هذيك هي خدمتنا تنجم تقول كمجتمع مدني اللي احنا نحاولوا كل ما نعمل حملات تنظيف هذية باش نقصوا كل عام باش كي نمشيو ما نلقاوش اكثر فضلات، ونحاولوا السلوك نتاعنا نوصل نوعيو العباد باش السلوك نتاعنا يتبدل. دونك كما قلت انت قالت لي هي تنظف وفما شكون قال لها سايب عليك تغض وحاعدك مسخ، هذا هو السلوك اللي نحب نتبدلوه، اللي هو السؤال يقوله علاش ما تنظف الدار خليها تغض وتعطف مسخ وما نعاود النظف وكيف كيف الكرهبة ما بش تمسخ ما غض، هذا هو السلوك نحب نوصله له احنا اللي نوليو انتونسيامون نوليو نمشي ونظف ونخلي نمشي البحر الفضلات اللي جبناها معانا بون مش فضلات من الاول هي اما نرجعوا نروحوا بها ونحطوا في الحاويات الموجوده، كان مش فماش حاويات انت جيت كرهبتك جيت باز معناتها في الكيس تلقى ثم حاويه تحط فيها هذا هو السلوك اللي نحب نبدلوه بالحملات النظافة. والحقيقة راهو كل عام راهو قاعدين نشوفوا في السلوك يتحسن بشوية بشوية. فما برشا فضلات، أما السلوك قاعد تبدل بشوية بشوية كيما أنت قلت توا، مادام فما شكون يشوف البحر وقاعد يعمل في الرومارك وقاعد يعمل مجهود وهو الخاص، هذايا هو هذايا نوع من
2: أي مشينا خطوة نحو الهدف.
3: أي هذايا هو شنو نحبوا احنا، وقاعدين نشوفوا زادة في وسائل التواصل الاجتماعي اللي برشا عباد تحط كومنتات، تحط رايها ومش عاجبها البحر كيفاش ممسخ، وقاعدين يعرفوا بشوية بشوية حتى الإيموشن بيبل اللي يعرفوهم، واللي يعرفوا البلاستيك قديش تقعد في البحر وين تمشي وهذايا الكل. دونك الحملات التنظيف ماهوش حل صحيح، حل هو المشاكل هذه، اما حل وقتي، جزء صغير من الحل، وحاجه معناتها حل من الحلول اللي باش نوصلوا به التوعيه. دونك هذه هي
2: في حملاتكم التوعوية اللي قمتوا بها أنس، وأكيد أنت مشارك في برشا حملات، ما كانش يقتصر على تنظيف الشطة كها، وما كان فما أنشطة هكا الصغيرات باش يرسموا بحر نظيف، باش ياخذوا فكرة على أهمية أنك ما ترميش غادي لمصلحة المصطاف اللي يجي ولمصلحة كذلك الكائنات البحرية.
3: إيه ديما نحاولوا احنا في الحملات نتاعنا ديما نربطوا معاهم فقرة صغيرة ولا حتى متوسطة باش نعرفوا بالبيئة البحرية نتاعنا، شنو عندنا في الشط نتاعنا، شنو لازم نحميوه، وشنو الأثر نتاع الفضلات والبصمة نتاع الإنسان شنو تعمل في الكائنات البحرية هذه، واللي هي مهمة جدا باش تحافظ على البحر نتاعنا وتحافظ على الشط نتاعنا حتى من النباتات هذا كيف كيف.
2: ايش اللي يقولوا ها وصيفوا فيه، علاش ننظفوا توا وصيفوا فيه؟ هو تنظيف بالاساس ما هوش للعباد بركه، ولا ربما اكثر من هكا، احنا نحكيوا على البحر في حد ذاته، على خطر البلاستيك هذاك والبقايا والفضلات الكل باش يمشيوا للبحر. فاعطينا فكره شويه كيفاش الحوت ياكلوا وذاك، السلحفاه تتخنق بيه،
3: هو كل شيء مربوط ببعضه. احنا من نبداو من المدينه معناتها نطيشوا حاجه 80% منها باش تمشي للبحر عبر الرياح والكانو نتاع الماء هذوك الكل يمشيوا للبحر، ومن بعد البحر عندها مده معينه تتجزأ فيها البلاستيك، تولي مش تندثر جملة، تولي جزئية صغيرة من البلاستيك اللي هي الحوت تاكلهم، خاطر الحوت تجي حاجة قدامها مش تحطها ديريكت في فمها، وبينسير تصير لها مشاكل الأمعاء متاعها، تنجم كي تموت كما تنجم تكمل تعيش، ومن بعد يصطادها الصياد ونقاها في
2: الصحن متاعنا.
3: هذا بالنسبة للبلاستيك الصغير. أما زادة واحد تايساشي يتعيشوا حتى عندها خيوط، أي حاجة دي قدامه راه ينساها في البحر وتمشي بالريح وتمشي في البحر يقدم ويهزها، وذلك مشاكل كبيرة للسلحفاة البحرية وللحوت الكبير، أو كسلحفاة تأكلها وتتخنق وتموت، واللي هي معرفتها سلحفاة معروفة في البحر، حيوان مهم جدا باش يعطينا معلومات كبيرة على البحر بتاعنا. كيف الحوت الكبير نجم يتخنق بالخيوط، نجم عندها مشاكل كبيرة ياسر في أي نوع متاع فضلات اللي احنا باش نطيشوها في البحر، وكله يرجع لنا احنا كإنسان معناتها كي نخمو في البيئة في الانفيرومون بصفة عامة راهو فما مشاكل كبيرة بالفضلات هذه، كي نخمو زادة في الإنسان راهو كيف نفس الحكاية باش ترجع لنا احنا، وعلى المنظر زادة العام زادة نحكيو على المنظر العام زادة مش معقول واحد يمشي بعد البحر متاع البلاد متاعه اللي هو من أحسن البحرات في العالم يلقى الشيء هذاك كل، يلقى فضلات هذاك كل، وهو الإنسان بيده معناته مساهم في الحكاية هذه، ومش عجبته زاد المنظر هذا دونك فما كما نقول نرجع من الأول، هي السلوك، نحاول نغير السلوك بالحملات بالتوعية بالأنشطة في البحر، الأنشطة زادة في المدارس
2: ايه
3: شاء الله ان شاء الله من حسن الى احسن.
2: كلامك ذكرني وقت اللي نبداو ننظفوا في ديارنا خاطر جايين ضيوف، فانت تخمم على دارك باش ضيفك يشوفها نظيفه، وما خممتش على بلادك اللي يجيوها سياح اجانب ما تحبهاش تكون نظيفه. هل نحبوا يخرج سايح من تونس بعد ما قضى فتره الاقامه نتاعو يقول والله تونس مزيانه، للاسف شطوطها مسخين والا ما مش حلوفه. كيما نحبوا لارواحنا نحبوا لبلادنا. وباش نختم معاك أناس على الناس اللي تسمع فينا توا ويقول لك ايه نحب نتطوع، انتوما كجمعيات بيئية ما زالت حملاتكم اكيد متواصلة، فاللي يحب ينضم لكم وإلا ينجموا وحدهم يعملوها كمجموعات صغيرة كل واحد هو أصحابه يمشي وينظف على رواحهم، ولا من الأحسن أنها تكون منظمة خير مع جمعيات؟
3: هو الحقيقة البحر هو ماهوش ملك انت ملك واحد ولا ملك وملك ناس الكل. انت حاجة كيما دارك تحب تمشي تنظف تعمل جروب فازي معناتها احسن من احنا كلنا بدينا هكاك معناتها جروب صغير بشوية بشوية لين وليت حاجة منظمة واكثر نوصلوا اكثر عدد كبير باش نوعي العباد. دونك انت كتحب تمشي تنظف لم جروب معاك امشي وحدك هذا كله باهي اللي كنتي وباهي للبيئة متاعك وزيد سبور زيد حتى هو
2: أي.
3: وبالنسبة للجمعيات أي جمعية تلقاها تعمل في حملات قول لهم استنى ما يهبطوا هما أفيش في ريزو سوسيو تمشي معاهم مش باش يقولوا لك لا بالعكس باش يرحبوا بيك بالكدا. وكيف باش تحب تنضم للجمعية باش تساهم في أكثر وعندها تعطي أكثر من عندها من وقتك شوية مش تعاون للتوعية وذي كل

ضعف العدد هذايا ونشوف تونسنا مزيانة كيما تعودنا بها وكيما نحبوها تكون. شكرا لك أنس غزاي المدير أو مناسق مشاريع بجمعية تونسي للعلوم التشاركية. شكرا لك ومن خلالك تحية لكل أعضاء في جمعيتكم وبقية الجمعيات البيئية الناشطة في كل الفصول وفي في برشا معناها فوليات في برشا فوليات وخاصة في الصيف وفي الشواطئ. إن شاء الله في لقاءات إذاعية أخرى معنا أنس. شكرا لك مرة أخرى وإن شاء الله نهارك زين.

0: أو فرحة.
1: وباش نكونوا في صحة جيدة وفرحانين برواحنا، وواحد ما يكون فرحان ساعة قبل كل شيء لما يكون في صحة جيدة، ربي بعد عليكم المرضي ربي. وهكا ندعي، وزيدا لازمنا نتلهيو برشا برشا برواحنا. ذيك عليش يكون معانا ديما كوتش علي تريكي كيما كل نهار حد في ديمانش بلوس، وكل مرة يقدم لنا نصائح جديدة، حاجات نعرفوها ربما فهمينا بالغلط كيما قلت لكم، فيصحنا المفاهيم ويقدم لنا الجديد. موضوع جديد معك كوتش، أهلا وسهلا بك.
2: عسلامة سهية، عسلامة المستمعين كل، وإن شاء الله نهار أحد مبروك على الناس كل.
1: يعيشك الله يخليك كوتش.
2: اليوم عجبتني كنت قلت نصحوا مفاهيم، خاطر بالحق اليوم نصحوا مفهوم ياسر على غلة مظلومة ومركبين عليها برشة تهم هكا عاطينها، ردوا بالكم منها ما تكثروش منها إلى آخره. من غير ما نكملوا في التشويق، ياسر هون مش نحكي على 10 فوائد للعنب. دونك العنب تويك جو بونس وقت العنب وانواع وشكل احمر واخضر وطويل وبقلوب ومن غير قلوب وبرشا ناس يخافوا يقول لك العنب باهي لكن راهو حلو برشا ما نكثروش منه وهيك ما كلاو يعني.
1: اي صحيح، خاطر من بين الغلا اللي مثلا اللي ديابيتيك الطبيب يقول لهم ما تاكلوش عنب.
2: به هاك بدون نبداو طول غاديك العنب مظلوم العنب والله مظلوم مسكين. قولي علاش؟
1: علاش؟
2: على خاطر احنا باش نعرفوا غلة فيها برشا سكر ما يهمنيش احنا قديش فيها سكر. هذه هي المغالطة، قديش فيها سكر ما يعنيناش احنا، اللي يعنينا الامباكت نتاع السكر في الدم اللي هو المؤشر الجلايسيمي، الجلايسيمي اندكس الجي اي، والأهم منه الجلايسيميك لودينج اللي هو الشارج الجلايسيميك، هذا اللي يهمنا احنا. مش نحكم على حاجة مثلا طلع لنا السكر ياسر وإلا لا، نجي واحنا نتبعوا مثلا المؤشر الجلايسيمي نتاع العنب نلقاوه 53 يعني متوسط إلى كما نقولوا احنا بقى إلى معناها طايح المؤشر الجلايسيمي نتاعه، معناها سرعة طلوع السكر في الدم بعد ما كلت العنب ماهيش رابيد. حاجة أخرى، كي نجيو نشوفوا الأهم من هذا اللي هو الشارج غليسيميك جي ال نتاع العنب نلقاوها طايحة أكثر 10، معناها لا يطلع بسرعة في الدم ولا ياخذ وقت كبير. دونك العنب هنية مظلوم. باش نقول كما أنا مطعم حلو ياسر كي أي الحلاوة ذيك اللي تحسها هي الفركتوز، الفركتوز هو اللي يعطينا الإحساس الحلاوة ذيك، لكن مش الإحساس لا يعني الامباكت. ها باش نعطيك اكزامبل آخر، المقرونة مثلا، المقرونة كي ناكلوها احنا ما نحسوا حتى شيء، ما نحسوش الحلاوة.
1: صحيح
2: ولا؟
1: صحيح.
2: لكن الانديس جليسيمينغ بتاع المقرونة يرفرف في الفضاء، حاجة في 80 في 90
1: فجعتني. طيبش مقرونة معناها اليوم
2: ولا، والشارج جليسيمينغ بتاعه فوق 20، معناها نون سيمون يدخل رابيدمون في الدم وياخذ وقت طويل في الدم، معناه يقعد فهمت دونك يطلع، دونك الانسولين يقعد طالع فترة طويلة، ويطلع الانسولين بيان سور هرمون التهابي، دونك يطلع مع الكورتيزول وبرشا حاجات، معناه يطلع يدمر يدمرها الدنيا، فهمت؟ ماذا بينا نخليه للماكسيموم اللوطة. دونك هنا نلاحظوا انه العنب مظلوم شوية، فهمت؟ صحيح مش معناه كي نقول هكا معناه يحط قطع عنب ونجم ولا
1: تو باش نقول لك نجم نعمل رطي الوقت اللي نروح
2: لكن سامحني انا باش نقول لك انسان لابس عليه ماهوش مريض بشكل حتى 15، معناه عنقود صغير، ما مش عنقود صغير معناه عنقود فيه اخويا 15 كعبة 20 ما يقلش، فاشمون مريض كذا ديابيتيك راهو حتى ديابيتيك ساليفير، هو نوع ديابيت الاول ولا الثاني، السكر كيما نقولوا احنا راكح ولا مش راكح، يخف الحرابس ولا يزرق في الانسولين، وضعيته الصحيه معناها تختلف من حد لحد، دونك ما نجموش نسيبوا الامر على مطلقه، لكن سلون الحاله اللي هو فيها ينجم يا اخو ملي وضعيته مطبط مسكين ربي يفرج عليه، نقولوا 3 كعبات للي ينجم يا اخو حفنه معناها ان بوانيه يقول بالفرنسي نتاعنا، فهمت؟ لكن العنب بصراحة معناه على تهمة السكر اللي ملسخينها العنب عطيتك الشارج غليسيميك بتاعه ميديوم تو لو يقول بالانجلي، معناه من متوسط إلى باس، والانديس غليسيميك والشارج غليسيميك نتاعو كاريمون طايحه على الاخر اللي هي 10. فبين من المقرونه مثلا الشارج غليسيميك نتاع المقرونه فوق ال 20.
1: حتى المقرونه عرفنا عليها معلومه جديده اليوم
2: في دمك صار في الفوق. كيفاش
1: قلت حتى المقرونه ما انت في بالي باش نعرف كاين معلومه جديده على العنب فعرفت زاده معلومه جديده على المقرونه.
2: اي فوالا دونك الخطر كله غادي. دونك احنا السكر شوف السكر عندي من قرى السكر ما يخوفش شيطانه السكر مبالغ فيها شويه. انا اللي خوفني هو اللي يعطيك امباكت معناها عندي سكليت من نتاعو طالع هو مش حلو. مثلا اكزومبل المعجنات علاش يخافوا منها مثلا كي تاخذ كيما الفلوكون دافوان شوفوا شوفي
1: اي
2: شوفي عندك غليسيميك تاعو فوق 90 معناها انت كي تاكل تقول تاكل فنجاره من غير ما تزيدو انت باش تحليه تخيل هو وحده هكاك في 90 زيد باش تحليه تحط له مغرف عسل ولا تحط له الغله ولا كذا خلاف المواد الحافظه اللي فيه كل شيء معناها ايماجين انت شنيه معناها هل معناها كيما نقولوا هالهده نتاع السكر اللي دخلتها على بدنك فهمت من غير ما تحس انت بالمطعم نتاع الحلاوه هذيك واللي يطلع في الدم والبدن معناها الفوضى اللي دخلتها فيه بك الوجبه هذيك لا وزيد يقول لك صحيه من فوق.
1: اي والله مش في بالي حتى انا.
2: لا لا الشوفان التجاري وحكيت عليه قبل
1: اي
2: اللي يتباع لي لون هذاك كنجره معدل معناها صناعيني اللي تتم برودوي ترانسفورمي في برشا مواد حافظه لاعبين فيه كيما حبوا واشتهوا دونك لا ماهوش ماهوش صحي ابدا وزيد الانديس غليسيميك والشارج غليسيميك بتاعه زوز عاليين برشا.
1: باهي يقعد هذا على البنك مش الاحتياطي يتم اقصاء.
2: لا لا لا يتنحر
1: اي ورقه حمر
2: هذا من لي برودوي كيما نقولوا احنا الفيك اللي معنا شوف كيما العنب اتهموه ظلما
1: هذا
2: على القول اوسمه نتاع الشرف وهو حاجه باهيه هو حتى
1: فوالا باش هنيتنا على العنب كوتش
2: باهي هاي نرجع لموضوعنا العنب يا لله بسرعه شنو من الحاجات الباهيه اللي نقاوم في العنب؟ اولا العنب غني بمضادات الاكسده كسوا الأخضر واللحمة خاصة الأحمر اللي فيه الأحمر واللي نقوله إحنا الأكحل فهمت دونك فيه مركبات قوية خاصة فيه مركب اسمه ريزفيراترول ريزفيراترول هذايا في فرنسا مثلا جاو يتبعوا قالوا راهو الفرنسيين ياكلوا خبز وياكلوا معناها برشا حاجات غلطة ومين حفظوا أنهم يعمروا في الدنيا يطولوا لقاو أنهم بما أنهم هما يستهلكوا عصير العنب المخمر كما يقولوا فهمت دونك فيه كمية كبيرة من ريزفيراترول ريزفيراترول هذايا يقاوم الشيخوخة يخلي كما يقولوا يبعد يقلل من إصابة بالألزايمر بالباركنسون يبعد معناه يقلل الإصابة بالسرطانات دونك نوعا ما يطور في العمارة بتاعهم فهمت دونك القاوم السبب هو الريزفيراترول اللي موجود في العنب واللي هما كل يوم في شكل معناه اللي بواسطة الكوليزي بتاعهم يستهلكوه فهمت
1: معناه احنا نجمو نشربو خل العنب
2: لا يا بنتي الخل راهو ناخذ مغرفه ما نشربوش كل حفنا عنب وخلينا نصيف ورايزين لا معنى المنفعة مش في الالكول المنفعة في الزفيرة اللي موجود في العنب
1: أي.
2: هو بيت يدعم زادة صحة القلب دونك يعمل على خفض ضغط الدم ينقص لنا من ما يسمى بالكوليسترول الضار الالديال حاجة باهية الحاجة الثالثة قلنا خاطر فيه ريزفيراتور دونك يعزز من صحة الدماغ يحسن تدفق الدم للمخ دونك كان في الأكسجين سبلاي معناه الأكسجين يوصل بكذا للمخ يدعم الوظائف الإدراكية ودونك ويقلل من خطر التدهور العقلي مع العمر بما أنه العنب فيك القشرة نتاعو المزيانة هذيك دونك فيها برشا ألياف والألياف كمية محترمة دونك الألياف هذه تعاون على تنظيم حركة الأمعاء دونك العنب ما يخليكش تولي عندك إمساك ويدعم بشكل عام صحة الجهاز الهضمي نتاعنا حاجة في العنب تسمى زوز مضادات أكسدة هامين برشا اللي هما اللوتين وزياكسانتين وهذوما باهين ياسر يحميوا العين نتاعنا من التدهور خاصة مع العمر تسمى بقاع ناس كي يكبر ولي عنده يرى كيما زبانة ديتاش هكا في عينيه يظهروا ناموسة عادات ولا حاجة وهي مع العمر معناها ستاش هذوما ينجموا يظهروا دونك العنب يعاون بفضل هالزوز مضادات الأكسدة يعاون أنه هذوما ينقصوا وإلا ما يظهروش حاجة أخرى قشرة العنب زادة فيها مركبات معناها نشطة برشا، دونك تساعد هذه في تقليل الالتهابات المزمنة في بدوناتنا. حاجة أخرى نلقاها في العنب فيه فيتامين سي، دونك يعاون الكولاجين، دونك على تصنيع الكولاجين في البدن، زاد فيه الفيتامين ك كيف كيف، وفي الفيتامين بي 6 اللي تعاون باش تعطينا برشا طاقة كيف كيف، بما أنه هو حلو دونك فيه الجلوكوز وفيه الفركتوز، دونك يعطيك بوش بتاع إنرجي، هذاك الدفع بتاع الإنرجي في نهارك، معناها تكون معناها كي تاكل نتي حفنة عنب تبدا مرتاحة، أعصابك مرتاحة، وفي نفس الوقت عندك إنرجي وما عندكش أكل بالبيتاسيون، وكي تبدا مثلا القهوة تنشطك ما تخليك على أعصابك، لا العنب بينشطك ويخليك كول معناها
1: ريلاكس
2: لا حتى شيء. دونك العنب ماذا بينا بما أن في موصل العنب تويك اون بوانيي للناس الأصحاء، معناها قد حفنة يدك باش تاخذ في النهار ما يقلقش، يكون كله منافع، القلوب نتاعو راهو باهي ما نخافوش منه، ثم يقول لك لا نحبوا بلا قلوب اوكي كذلك، لكن حتى القلوب مثال القرمشه فيهم زيت باهي هذاك نتاعهم.
1: اي كنت نقول لك من غير تقرميش ما ربحنا حتى شيء.
2: فوالا خاطر هو مش من غير تقرميش باش كيما يدخل كيما يخرج، كيما يدخل كيما يخرج هما كل حجر صغير معناه، دونك باش يلفا ايريتي معناه باش يجرح بلايخ خاصه في المطار. دونك ماذا بينا جاو زوز ثلاثة تحت سنيك قرمشهم، خذ الزيت اللي فيهم وكيك تاخذ منافع، فهمت؟
1: باهي
2: فوالا.
1: كوتش الناس اللي يحبوا الغلة ما يحبوا يعصروها، معظم أنواع الغلال القشرة متاحة فيها فوائد يذيعوا مع الجو.
2: كي تعصروا باش تخسر بتبيع، كي أنت باش تعصروا باش تخسر الألياف متاعه، وإذا خسرت الألياف متاعه دونك يولي معناها طلوع السكر في الدم يولي رابيد، خاطر الالياف هي اللي تبطئ من امتصاص السكر في الدم تاعنا، دونك خسرت بارتي كبيره. بون اذا ما عندكش مشكل مع السكر، لا كذلك بالنسبه لي انا ديما خير من ان تشري باكو جو من برا ولا
1: طبعا
2: لكن الافضل ديما يقول لك الغله ديما الافضل تاكلها كامله، ما تخسر منها حتى شيء غير ملي تاكلها مع الصوره. بي عندك انت صغير نكونوا عمليين يكره الغلة جملة، ولقيت له انت حل باش تشرب هالو عصير كيكة تصفي هالو شوية، ديما خير من بلاش معناها، ديما نشوف الحلول الوسطى ما نهربوش منها جملة، فهمت؟
1: باش هذه فوائد العنب كيما ديما تقول لنا كوتش، لا افراط ولا تفريط، مش متاكلهاش جملة ومش تاكل
2: لا موديراسيون في كل شيء.
1: باهي دونك حفنة قد اليد
2: فوالا اون بوانيي باهية، لكن مش معناه سامحني مش تقولي هاني كليت حفنة بجنبها ثلاثة كرموسات وكعبتين
1: وكعبة ما قلت باهي الهندي كوتش
2: اي باهي دونك باهي
1: مش مع العنب
2: لا افهم لا بشو معناه، اذا اليوم كليت هندي نقفو غادي غدو باش ناكلو حفنة عنب نقفو غادي، بعد غدو باش ناكلو كعبة كرموس نقفو غادي، فهم كيف؟
1: اي وكي نمشي انا انفيتي هو الكرموس غالي برشا والعنب زاد سو مطالع ما نبروفيتي
2: اعمل جون جون 24 ومشي لهم
1: باهي اوكي باش واحد يضيف على قاعدة يا أخي ومتسمي علي الضيافة زي
2: هكاك لا أنت تظهر لهم لا تحشم روحك معهم لا تغششهم مك
1: تري بيان سوا نتعدى نتعدى نضيف روحي عند حد عنده كرموس وهندي وعنب
2: تخيل تحت الكرموس
1: شكرا لك كوتش علي تريكي يعطيك الصحة بارك الله فيك وصلنا معك التوقيت نصف نهار وعشرين دقيقة إن شاء الله نهارك زين وألف شكر مجددا يعيشك

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن ما يحصل من قطع الماء والكهرباء في هذا الحر ليس بالأمر الطبيعي، مبينا للمواطنين على وعي بأن الهدف هو تأجيج الأوضاع بكل الطرق. وشدد العزم على التصدي لكل هذه المحاولات اليائسة المعلومة المصدر. قال رئيس الدولة خلال تحوله أمس لمعتمدية كندار بولاية سوسة ومنها إلى مناطق برج الراس وسلقتة وسيدي علوان بولاية المهدية والتقائه بعدد من المواطنين، فحتى قوارير الماء المعدنية غابت بدورها عن الأسواق وهو ما لم يحصل من قبل. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تعلن إطلاق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة، ويمكن للمتبرعين إيداع الكتب بمقر المنظمة الكائن ب 78 شارع الحرية بتونس العاصمة أو بدار الأسرة بالمنزه السادس. بمشاركة 18 تلميذا وتلميذة من كافة الولايات وببادرة من قصر العلوم بالمنستير، ينطلق اليوم المخيم العلمي الصيفي بعين دراهم من ولاية جندوبة ليتواصل لغاية 29 من أوت الجارية. في الرياضة، تتويج البطل الأولمبي فراس القطوسي وتأهله إلى الدور الربع النهائي بعد فوزه صباح اليوم على اللبناني يوسف فرج في وزن أقل من 80 كيلوغرام، كما تأهلت زينة المديوني إلى دور الربع النهائي ثم انتصارها على الإيطالية أنا كيوتشي. ومن أخبار العالم، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فوسفورية. القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية يؤكد أن منظومات بلادها الجديدة جاهزة وأن ما شاهده العدو في ساحة المعركة كان جزءا من القدرات وما لم يشاهده بعد أكثر بكثير. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
8: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
9: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
10: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
11: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
12: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
13: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
14: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
15: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
16: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
17: شعل الحماس وعيش الإحساس،
18: وعيش الإحساس.
19: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
1: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
5: وباش تبعث السلام
9: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
3: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
12: نعيشوا معاك الحكاية.
0: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
15: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
10: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
4: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
13: تسمعوا التونسي
4: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
6: عدل موجتك وصيف معنا.
4: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
8: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

زي الهواء يا حبيبي. وصلنا توقيت ماضي ساعة غربة وحبينا في آخر جزء من ديمانش بلوس اليوم نعطيو فكرة على حالة الطقس. برشا منكم متابعين حالة الطقس، ما لازمكم تبعوا زادة النصائح الإرشادات وتعملوا بيهم، خاصة على خاطر نشوفوا في الناس يبدأوا ينصحوا في بعضهم ما ينصحوش أرواحهم. الحرارة بداية من اليوم لحد 23 أوت وخلال يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 أوت تشهد ارتفاع ملحوظ تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتكون القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور شهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية والمرتفعات تكون بين 37 41 درجة. ينتظر أنه تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور شيلي لغاية نهاية الأسبوع القادم، والبلاغة دي معها جدول كذلك في نشرة متابعة للوضع الجوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. أعلى الدرجات تقريبا تونس اليوم، هذا تونس وأريانا 42، منوبة 44، بنعروس 43، 44 في بيجا، 45 في جندوبة، 43 في كل من الكيف وسليانة، 46 في القيروان، 45 سيدي بوزيد، 46 في توزر، و 47 في قبلي، 45 كذلك في صفاقس وقابس، مع فما مناطق ترتفع فيها شوية وتنخفض فيها شوية بدرجة درجتين بالنسبة للنهار الاثنين. 47 تقعد في توزر وقبلي، يقعدوا 47، 46 في قابس ومدنين، 40، 40، 41 في تونس أريانا ومنوبة، 40 كذلك في بن عروس. هذه تقريبا الدرجات المنتظرة اليوم غدوة وبعد غدوة. ردوا بين على رواحنا إذا كنت تحبوا تبحروا تقصدوا ربي صباح بكري، وإلا العشية ما خرت ردوا بيكم على رواحكم شربين الماء الشابو لازم منهم ديما، قولوا ربي يعطينا على قد جهودنا. نشكركم برشا على المتابعة ونشكر كل اللي اختار موجات إذاعة الشباب وكل المتدخلين معنا في مختلف الفقرات. إلى اللقاء.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: RG Music.

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوين النشرة: خلال زيارته لولايات القيروان وسوسة والمهدية، رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن قطع الماء والكهرباء في هذا الحر ليس أمرا طبيعيا. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تطلق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة. غدا انطلاق حملة بيع شراكات النقل المدرسية والجامعية. بمشاركة 18 تلميذا من كامل الجمهورية، اليوم انطلاق المخيم العلمي الصيفي بعين درهم. إلى التفاصيل. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. عاين رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، واطلع على سير عملها وعلى ما تعترضها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع. كما اطلع رئيس الدولة على وضعية الموارد المائية بسد نبهان بمعتمدية أسبيخة. وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال تحوله أمس إلى معتمدية كندار بولاية سوسة، ومنها إلى مناطق برج الراس وسلقطة وسيدي علوان بولاية المهدية، حيث التقى عددا من المواطنين. أكد أن ما يحصل من قطع الماء والكهرباء في هذا الحر ليس بالأمر الطبيعي.
2: وقت لقصوا علينا الماء من هنا طاح الكتام، عادش تطلع لنا البرج الراس.
3: أي لا تبعد
2: بالضبط،
3: ولكن بالنسبة للمناطق العالية ما فماش ماء جملة واحدة لمدة شهر وعشر أيام، واليوم مش معقول قيد الحار. ما كناش نوصل للوضعية هذه لو تم التعهد من 2013، واللي كان ترتيب آخر وترتيب مرتبط بترتيب الجهات اللي تحب تنفذ داخل الدولة. ضاعت المياه وضاعت حقوق الشعب، وحقه في الماء، حقه في الهواء، حقه في التعليم، حقه باش يعيش حياة كريمة في كل مكان. واللي حصل في عديد المدن داخل الجمهورية ما حصلش بصفة طبيعية، وتعرف العديد من التفاصيل المتصلة بقطع الكهرباء وبقطع الماء بصور موثق. وبطبيعة الحال لابد أن يتحملوا مسؤوليته قدام الشعب التونسي. تونس فيها كل الإمكانيات وكل الطاقات وكل الوطنيين الأحرار اللي إن شاء الله يشدوا تونس، يشربوا الماء الزلال ويتنفسوا الهواء النقي ويعيشوا حياة كريمة. هذا خيارنا.
1: هذا وقد تم خلال الساعات الأخيرة حجز أكثر من 80,000 قارورة ماء معدني كانت مخفية في أحد المستودعات وتم توزيعها على الأسواق. كما تم توثيق عدد من الجرائم المتمثلة في قطع مقصود لعدد من أنابيب توزيع المياه، فضلا عن أسلاك الكهرباء وفقا لبلاغ رئيس الجمهورية. تم اليوم دفن 3 جثث من ضحايا غرق مركب يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل بنغردان، تم انتشالهم يوم أمس. النائب عن معتمدية بنغردان بمجلس نواب الشعب علي زغدود أفاد بأنه تم العثور على مفقود رابع، فيما يزال البحث متواصل عن 10 مفقودين آخرين.
4: للأسف تمكن شخص فقط من النجاة، 14 غرقوا. اليوم تم دفن 3 جثث، ومدة ساعة تم العثور على مفقود رابع، ما زالوا 10 إذن ضمن المفقودين. من عمليات البحث والإنقاذ متواصلة من قبل الوحدات الأمنية والعسكرية وكذلك المواطنين، إن شاء الله معنا في أقرب وقت مكنوا من معنا وجود بقية المفقودين. تعيش ببنغردان معنا حزن كبير الحق على وفاة أبنائها، وإن شاء الله معنا هذه آخر الأحزان، وإن شاء الله معنا تحل الإشكال الاقتصادي اللي هو الأساس في دفع الأبنان إلى ركوب قوارب الموت.
1: في الشأن التربوي، تطلق مؤسسة أندى تمويل برنامج منح دراسية استثنائية لتمويل الناجحين الجدد في بكالوريا 2026، يمتد على 3 سنوات بهدف مساعدة الطلبة الجدد على مجابهة مصاريف العودة الجامعية، مع أعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة في المناطق الحدودية والداخلية. مديرة الاتصال في مؤسسة أندى تمويل أسمى زواوي أكدت أن هذه المبادرة تهدف إلى الحد من الانقطاع عن الدراسة الجامعية.
5: الهدف من المبادرة هي نعاون الطلبة هذوما على مواجهة المصاريف نتاع العودة الجامعية. المنح ينتفع به اللي خذوا الباك في 2026، لازم يكون تابع الوحدة من المعتمديات اللي مستحقة أكثر ذات أولوية قصوى. أما تصنيف معناها في تونس عملته وزارة التخطيط اللي هو يصنف 80 معتمدية ذات مستويات أولوية أولى وثانية، لازم يكون عامل انسكريبشن سنة دراسية جديدة. التسجيل هو بداية عنده مدة ويتواصل حتى 30 اوت، مازال عندنا شويه ايامات سور لاباد اللي مستحقها العائلات الموزه اولادهم ينجموا يعملوا لانسكريبسيون حيت لونجاجمون سورتو لو باركور اكاديميك ملي يبدا سنة اذا كان تحصل على المنحه باش يعاود يتحصل عليها العام الجاي والعام اللي بعده مده 3 سنين على اقل شيء حتى لين يتحصل على الليسانس نتاعو. المبلغ محترم ويغطي المصاريف الكل.
1: كما تم تولت مؤسسة أندى تمويل بالشراكة مع وزارة التربية إعادة تهيئة 200 مدرسة عمومية إلى الآن أغلبها في المناطق الحدودية، وهي تعمل حاليا على توفير النقل المدرسي ل 1800 تلميذ للسنة الدراسية المقبلة. أسماء الزواوي تضيف.
5: شراكة عملناها مع وزارة التربية لإعادة تهيئة المدارس العمومية، المدارس الموجودة الأكثرية في المناطق الداخلية والحدودية، وقمنا حتى لتوا بإعادة تهيئة 200 مدرسة، حسنا البنية التحتية نتاعهم، وفرنا لهم الماء، الأسقف والأسوار، الحماية وتوفير أنفاس معناها نتاع قرار ملائم للتين وحتى للإطار التربوي اللي يخدم غاديكا. خدمنا زادة على نقل المدرسة مع جمعية المدنية، وفرنا نقل 538 تلميذ عام. ونحبوا سنين زيدوا معناها نخدموا على 1800 تلميذ آخر متواجدين بتباع في المناطق الداخلية ونوفروا لهم النقل للمدارس اللي يقرأوا فيهم.
1: نبقى دائما في الشأن التربوي، حيث أعلن المكتب الوطني للمنظمة التونسية للتربية والأسرة عن إطلاق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة بادرة تهدف إلى تمكين تلاميذ الأسر محدودة الدخل من الاستفادة من هذه الكتب، ويمكن المتبرعين إيداع الكتب بمقر المنظمة الكائن ب 78 شارع الحرية بتونس العاصمة أو بدار الأسرة بالمنزه السادس. بمشاركة 18 تلميذا من كافة ولاية الجمهورية وبادرة من قصر العلوم بالمنستير، ينطلق اليوم المخيم العلمي الصيفي بعين درهم ليتواصل إلى غاية 29 من أوت الحالية. المخيم يهدف إلى تحفيز الابتكار والإبداع واستكشاف المهارات الشبابية، وفق رئيس قسم البرامج والتنمية بقصر العلوم بالمنستير سليمان سدرات.
0: المخيمات العلمية تهدف أساسا لنشر الثقافة العلمية وتقريب المعارف التكنولوجيات الحديثة خاصة من التلاميذ والناشئة والطلبة. الشباب هذا عايشوا مغامرة معرفية ثقافية متكاملة، يكون فيها الأنشطة العلمية، يكون فيها تجارب ثقافية وترفيهية، ونحاول نخلقوا له بيئة محفزة للتعلم وللتواصل وتبادل الأفكار. المخيم العلمي الصيفي السنة إن شاء الله باش يكون من 23 إلى 29 أوت في مقصر العلوم بالمنستير بدار الشباب في عين درهم. إن شاء الله باش يضم 18 تلميذ أو شاب من كافة ولايات الجمهورية. هنا عديد المطالب، ربط 40 مطلب، عمر يجب يكون من 12 ل 18 سنة. حبوا نخفوا مغامرة معرفية ثقافية، وخيم فيها عديد الورشات العلمية، ثم 3 مقيمات علمية أخرى إن شاء الله تكون موجودة اتباعا في الأشهر الجاية.
1: تنطلق غدا حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027 في قسطها الأول. ووفق بلاغ سابق لشركة النقل بتونس، فإن عملية بيع الاشتراكات الصالحة على شبكة النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس حلق الواد المرسى ستتم عبر 151 مكتب بريد، كما ستوفر الشركة 5 نقاط لتأمين عمليات البيع. في الشأن الثقافي، تنظم الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة بداية من اليوم وإلى غاية 29 من أوت الحالي الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا. مدير المهرجان هشام التومي أكد أن المهرجان يتضمن جملة من المسابقات، ومن بينها مسابقة الأفلام الدولية بمشاركة 26 فيلما، والمسابقة الوطنية بمشاركة ما يقارب عن 30 فيلما.
6: اخترنا باش تكون السنة شعار الدورة هذه هو السينما والصورة زمن الحروب والأزمات. مهرجان يمتد على 7 أيام في مسرح الهواء طلق زين الصافي. هو مهرجان قليبي، هو أول مهرجان سينمائي عربي أفريقي. الخصوصية اللي هو كان توا ولاو فما أكثر مهرجانات في العالم، أما كان المهرجان الوحيد السينمائي في الهواء طلق. السنة دونك الفقرات اللي عندنا في المهرجان على المسابقة الأفلام الدولية، ترشحوا أكثر من 380 فيلم، تم انتقاء منهم لجنة انتقاء الأفلام 26 فيلم، منهم 5 أفلام تونسية. عنا كيف المسابقة الوطنية اللي هي تضم أفلام نوادي الجامعة التونسية للسينما الهوات، أفلام طلبة المدارس، أفلام مستقلين، وإلا أفلام جمعيات مستقلة. كيف تقدموا تقريبا 180 شريط، تم انتقاء منهم في حدود 30 شريط، إلى جانب مسابقة السيناريو ومسابقة الصورة الفوتوغرافية الفوتوغرافية.
1: نختم برياضة، حيث تأهل البطل الأولمبي فراس القطوسي إلى دور ربع النهائي ضمن منافسات التايكواندو في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة تورونتو الإيطالية بعد فوز صباح اليوم على اللبناني يوسف فرج في وزن أقل من 80 كيلوغرام. كما تأهلت زينة المديوني إلى الدور ربع النهائي إثر انتصارها على الإيطالية أنا كيوشتي. نقطة نهاية النشرة، وفي مالي تذكير بالعناوين. خلال زيارته لولايات القيروان وسوسة والمهدية، رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن قطع الماء والكهرباء في هذا الحر ليس أمرا طبيعيا. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تطلق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة. غدا انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجمعية. بمشاركة 18 تلميذا من كامل الجمهورية اليوم انطلاق المخيم العلمي الصيفي بعين درهم. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
8: عدل موجتك،
7: تسمع صوتك.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: Summer Sport.
1: Summer Sport.
0: Info Sport. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا على إذاعة شباب في موعد الرياضي متاع كل نهار حد. اليوم أكيد من توا توقيتنا ماضي ساعتين حتى للأربعة متاع العشية، نتواصلوا في سامر سبورت البرنامج الرياضي الجامع كل نهار حد. ليكيب الكل نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا على فيم، تنجموا تتابعونا تتفرجوا فينا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعونا على www.radiojeune.in. تحيات سليم القصيبي في الإخراج التقني، أهلا وسهلا مرحبا سليم. نسلموا على شاذيل مزوغي في الإخراج الرقمي، عاطف زنيدي في الأعداد، منى حمام حاضرة معاكم اليوم في سامر سبور. سامر سبور أكيد برشا وقت اليوم باش يكون لي تارنتو لألعاب البحر الأبيض المتوسط، أكيد نحكيوا على جديد البعثة التونسية بعد الميداليات، ننتظر أكيد المعدن النفيس، وإن شاء الله انطلاقا من ماضي ثلاثة غير درجين تقريبا يكون حاضر معنا مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية زميلي وصديقي زياد الخياري مباشرة من تارنتو. نحكيه على البعثة التونسية، برشا وقت لتارنتو مع الاستجوابات مع التصريحات وكل النتائج. اليوم باش نحكيو سبيسيال كرة يد، لأنه فما برشا نشاط الفترة هذه اللي كرة اليد. باش نسلم على ضيف لأول مرة إن شاء الله بعد شوية يكون حاضر بحذينا، سي هشام الترابلسي رئيس الرابطة.

الوطنية لكرة اليد الشاطئية بتبيع بعد موسم خامس على التوالي والموسم الأول لمكتب الرابطة الجديد بطولة بأربع أصناف 270 لاعب ولاعبة. نحكيه على التحدي هذا بالنسبة لسي هشام الطرابلسي كيف ما قلت رئيس رابطة كرة اليد الشاطئية، وسعيدة باستقباله ضيف وأخ عزيز وصديق سي ماهر بن عثمان العضو الجامعي. شكون ما يعرفش ماهر بن عثمان، من سنوات في تواصل معاه وقت اللي كان في المكاتب الجامعية اللي تعديت، وحتى وقت اللي خرج من الجامعة التونسية لكرة اليد. الحقيقة كل ما نحبه على المعلومة، كل ما نحبه على أي إفادة يكون حاضر معنا سي ماهر بن عثمان باش نحكيه على الجديد. نحكيه على ملتقى الرابطات في بادرة أولى، باش نحكيه على ورقة المباراة الإلكترونية كيف الجديد بالنسبة ليه، لأنه ماهر ديما مع الإجازات مع النوادي في علاقة قريبة برشا بكل ما يهم التكنولوجيا. نبدأ بنغم أول في سامر سبار وبعد نستقبل ضيوفنا.

0: هذايا جديد حمائي، وصلنا للماضي ساعتين وسبعة دقائق على إذاعة شباب. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على فريكونس متاعنا على فيم في تونس الكبرى على 88.6، تتفرجوا فينا زيدا على اللايف ستريمينج، وإلا تسمعونا على www.radiojeune.tn. نسلم على ضيوفي كيف ما قلت لكم، على يساري سي هشام الترابلسي الرئيس الجديد للرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية. مرحبا سي هشام.
1: مرحبا بيك وبارك الله فيك على الدعوة، ومرحبا مستمعين إذاعة الشباب.
0: أول مرة تجي لإذاعة الشباب؟
1: أي أول مرة.
0: يا سيدي مرحبا، أنت ولد الدار وكرة اليد والليلهين وكل ما عنده علاقة بكرة اليد من قريب وإلا من بعيد، هما ديما ضيوف عزيز علينا هوني في إذاعة الشباب.
1: يعيشك، أول حاجة شرفني يكون في إذاعة الشباب، ويشرفني زيادة لأن نكون معك.
0: يعطيك الصحة سي هشام. هو مش غريب على إذاعة شباب، هو العلاقة متاعنا ما هيش علاقة مهنية أكهو، علاقة شخصية، علاقة إنسانية، علاقة أخوة وصديقة. مش أنا كهو، ما تقريبا اللي يخدموا في الإذاعة الكل سواء هوني في إذاعة شباب وإلا حتى زملائنا في الإذاعة الوطنية، لأنه راجل خلوق الحقيقة، معناها في التعامل ما يبخلش عليك بحتى معلومة. سي ماهر بن عثمان، مرحبا سي ماهر.
2: مرحبا منى، يعطيك صحة على التقديم هذا، الحقيقة ما سحقش هذا الكل، ما يعطيك صحة أنت بيدك، معناتها أخت عزيزة غالية وجاية لهنا ديما تسعدنا، وإذاعة شباب أنا تعرف ديما كلمتي إذاعة كرة اليد الحقيقة.
0: إذاعة كرة اليد، وما نجموش نكونوا حاضرين في استوديو ما نحكيوش كرة اليد، خلنا عملينا ساعة سبيسيال ديديكاس تو بعد شوية نعدي له غنية، هو مخر شوية. أما ياسين بن عثمان ولد سي ماهر بن عثمان اللي نقولوا له مبروك نجاحه في امتحان البكالوريا في المعهد النموذجي بورقيبة، معدل تبارك الله 18 79. ياسين بن عثمان، ما شاء الله على ياسين، متلامذة المتميزين جدا في معهد بورقيبة النموذجي. كيف ما قلنا 18 59، مشي للينسات، ان شاء الله بالتوفيق لياسين بن عثمان. اي مبروك هاو لياسين.

0: مبروك لياسين بن عثمان ومبروك لكل الناجحين في امتحانات البكالوريا، ان شاء الله خذاو التوجيه اللي يحبوا عليه، وما زالت اكيد المراحل نتاع الدراسه مستمره. ما عندكم جديد سي ماهر؟ طبعا شويه نحكيوا عليه
1: ان شاء الله.
0: انت كعضو جامعي نحكيوا على الورقه المباراه الالكترونيه، في مشروع ممكن انت بديت فيه من سنوات من وقت مكتب سي مراد المستيري، وانت ديما مع التكنولوجيا وديما الاحلام نتاعك، وانه ممكن نسهلوا على النوادي برشا حاجات. نبدا ساعه كلامنا مع هشام الترابلسي ضيفنا اليوم في اذاعه الشباب، الرئيس الجديد للرابطه الوطنيه لكره اليد الشاطئيه. علاش البيتش سي هشام؟ انت مش غريب على كره اليد الشاطئيه، علاش الاختيار على رياضه كره اليد الشاطئيه؟
2: انا مش غريب على الزوز،
0: اي
2: على السال ولا البيتش.
0: اي
2: البيتش من اللي بدات في تونس من 2013، انا بديت نشارك كنت كمغروم، معناها عملت فريق في من 2016 عملت فريق اسمه الامل الرياضي ببنزرت، شاركت به في الدورات الكل في البطولات الكل، معناها من 2016 حتى تقريبا 2023 بعد انقطعت على خاطر بعد مشيت في مهام اخرى مع المنتخب.
0: اي
2: الفتيات كنت المرافق والمدير الرياضي معهم. وكنت في السال زاد لعبت قبل في ساقية الزيت، كنت انا اصولي من صفاقس، لعبت في الساقية انا صغير هونت، وبعد كنت مسؤول في جمعية نادي فتيات بنزرت، كنت رئيس الفرع، والحمد لله طلعنا بها لاول مرة
0: مع سي صفاقسي
2: لطفي صفاقسي
0: مع سي لطفي صفاقسي،
2: طلعنا بها 2017 لاول مرة للقسم الوطني وقتها للنخبة، ومن بعد شديت نائب رئيس في جمعية النسائية بصفاقس. انا عندي شويه اكسبيرينس
0: عندنا شويه اكسبيرينس بالنسبه للفتيات المنتخبات. غرامك هزك لكره اليد الشاطئيه، معليش الاختيار على
2: من كل واحد
0: هو اختيار ولا مش ما كانش
2: اختيار؟ الاختيار هو هي عجبتني اللعبه، ما انا هو نقول لك حاجه بصراحه، انا مخيل هم زوز ثلاثه من الناس هم اللي اثروا معناها غرموني بها. نبداو على نقدم لها تحياتنا من هنا السيده هنا الجناوي
0: رئيسه المنتخبات الوطنيه،
2: المنتخبات خاطر هي اللي غرمتني بها. وكنت تقريبا وقتها كانت هي حتى هي كانت قبل ما تدخل في المنتخبات كانت رئيس جمعيه مجرين تشارك بانتظام معناها كره اليد الشاطئيه، كنت تقريبا هو سيمير كان حاضر
0: زيادة. او حتى سيمير زاد مشى للبيت.
2: لا سيمير هذاك قصه اخرى، هذاك قصه اخرى. سيمير كان حاضر، كنت تقريبا انا المنافس الجدي ديما معها تقريبا، فهمتني؟
0: أي.
2: بعد ولينا اصدقاء ولينا
0: هو ديما للمصلحه، احنا نقولوا ديما المصلحة كره اليد في القاعه والا في البيتش. خلينا نرجع انا لماهر بن عثمان، ماهر بن عثمان اللي عضو جامعي في المكتب الجديد للجامعه التونسيه لكره اليد برئاسه سي كريم الهلالي. ماهر بن عثمان ديما عليك الاجماع حتى في المكاتب المتنافسة، حتى في القائمات المتنافسة، ديما كل رئيس قائمة يطمح ويطمع بشكون أنت في القائمة نتاعو، معناها العلاقات الطيبة اللي بدأت من سنوات من وقت سي مراد المستيري، اللي فرصة زادة باش نسلموا عليه إذا كان يسمع فينا في أي مكان، عليك الإجماع متاع الناس الكل حتى في زوز قائمات متنافسة ولا ثلاثة قائمات، ديما الطلب على ماهر بن عثمان.
3: والله الحمد لله، الحقيقة هذيك هو الميدان الرياضي، راهو الميدان الرياضة تخلقت باش الناس تقرب لبعضها، باش الناس تعاون بعضها، باش نحاولوا معناتها نقدموا حاجه مزيانه للعباد يشوفونا في احسن مظهر، والحمد لله. والحقيقه زاد ثم شويه الزهر على الحقيقه، ديما نتيح مع ناس معناتها ديما ناخو منهم، معناتها ديما نتعلم منهم، معناتها الحقيقه في ثنيتي كان ديما ثم شخصيات معناتها مرموقه في عالم كره اليد، أبدأ من عائلتي معناتها جت في عائلة تحب كرة اليد المنطقة اللي نسكن فيها
0: معناتها سعاد القبيل
3: المنطقة معناتها البارد ومعناتها كسوة رياض الصانع ياسر ترابلسي عصام تاج معناتها كلهم ولاد بارد
0: محسن الماتري
3: كنا تحنا في حومة نحبوا الهوند الحقيقة بشي نقرا ليسي بارد وبحذا دار الشباب القاعة مع تقريبا داك الهوند بعد حتى كي دخلت الحقيقة خدمت مع ناس غرمتني قعدت ديما نتعلم وما زلنا نتعلم منهم والحمد لله وإن شاء الله وين استحقتنا كرة اليد إن شاء الله نزيدوا من عنا ونعطيه الإضافة وكهو ذيك هو
0: موجود في المكتب الجامعي المرة هذه تواصل ديما مع نفس الأفكار اللي بديت فيها مع التطوير كرة اليد التونسية ديما من الناحية اللوجستية ديما التكنولوجيا شنو البروجي اللي ماهر خاطر نعرف أنه عندك برشا مشاريع معناها من وقت اللي كنت مع سي مراد المستيري رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد ديما هذه الأفكار متاعك خاصة
3: الحقيقة قبل كان معناتها معناتها تسكي تطور رقمي كانت معناتها رغبة فهمت لكن توا ولات ضرورة توا ولات ضرورة معناتها هنا نمشي ونشارك ونحن مع المنتخبات ونشوفوا معناتها كيفاش قاعدة تدور المقابلات وكيفاش الناس تتعامل والواحد تعامل كل أصبح تعامل رقمي معناتها ما دونك ولات ماهيش العملية للمظهر والواحد أصبحت ضرورة سيتين يوتيليتي يلزم معناتها نتعديو هالمرحلة هذه وهذا كان من البرامج نتاع المكتب الجامعي الجديد كنا ثلاثة حاجات نحن وقتها قلنا على التوازن المالي قلنا على النتائج الرياضية معناتها باش نحاولوا نزيدوا نحسنوا وكنا باش نتعديو زادة للأمور الإدارية معناتها باش نحاولوا شوية تعسير هالعملية هذه معناتها من وين ثم إمكانية نتاع ترقمنا وتسهيل الاتصال بالجمعيات ما نش باش ندخلوا باش نحاولوا وين نجمو نمشيو علاش لا مادام حاجه باش تنفع ما نش باش نوخروا لتالي
0: باهي قبل ما نرجع لسي هشام ونحكيو بالطبيعه على البطوله الموسم هذايا ونحكيو على الجديد بالنسبه ليهم خاصه وانه ينتظرنا مشاركه في الالعاب الاولمبيه للشباب في دكار ونعولوا على مواليد 2009 بعد القرار الجديد ممكن والترهويجه اللي ترهوجناها شوية لكن ما نقفوش تبدأ الخدمة أكيد الطموحات ديما موجودة العمل متاعك شنو الجديد في الموسم هذايا برشا ناس حكيت على ورقة المباراة الرقمية نحكيه على الإجازات ولو أنه بدأت زيدة حتى قبل انطلاق الموسم الرياضي فما برشا ناس بدأت تنقد تقول لك وين احنا باش نمشيو للرقمنا نوادي تعاني نوادي تعبه القاعات نونومولوجي هل انه نحن حمل معناها التصورات نتاعكم واللي قاعدين تخططوا له الكل نبداو الساعه من الاول العمل نتاعكم والانتقادات اللي ممكن بدات ترافق الخدمه هذه
3: هو الحقيقه الورقه الالكترونيه ماهيش فكره جديده الحقيقه لها مده مع سي كريم من المكتب الجامعي القديم حتى مع المدير الفني السابق سي امين بن عمار نوجه له تحيه كان ثم المشروع ما تبدات الفكره ما تتطور وتتعمل وتحطت سور باز والحقيقة هذه كان في وسط منتصف الموسم الفارط مع دخولنا مكتب الجامعي الجديد معناتها سي كريم والمكتب الجامعي معناتها كان ثم إصرار كبير برشا معناتها ماهر قال لي لا سبيل إليه لازمنا
0: نكملوا المشروع
3: نتاعنا وفي أقرب وقت ما زلنا لازمنا نبدأ نمشيو الحقيقة الورقة الإلكترونية ماهيش كما قلت لك للمظهر ولا لا باش تكون ضروره علاش احنا انا تو كان نسال مثلا معدل حصول اللاعب التونسي في البطوله على خروج بدقيقتين قداش تو ما يجاوبني حتى حد الوكو هما موجودين في اوراق المقابلات معناتها يلزمك تلم الاوراق المقابلات وتبدا تشوف لي كروا
0: وتحسب
3: معناتها العمليه مرهقه كبيره برشا الاهداف احسن هداف في تونس قداش المعدل نتاع اضاعه ضربات الجزاء ضربات
0: الحراس
3: هذا كله موجود تعرف ايش نلقاوها هنا نلقاوها في البطوله الافريقيه نجيو شفت لعبنا كنت مصر 20 مينوت 2 مينوت لعبنا كنت معناتها نعرفوا احصائياتنا
0: بعد المسابقات الكبيره بطوله افريقيا ولا بطوله العالم.
3: نحبوا نمشي وعارفين رواحنا معناتها نحبوا نمشي ودوك معناتها المعطيات
0: شكون تفيد ورقه المباراه الرقميه تفيد اللاعب أكيد. تفيد النادي تفيد الإداري تفيد
3: الناس الكل.
0: الصحافي زاد أنا كي نمشي للقاعات ما يبداش عندي الميموار باش نتفكر مثلا شكون أحسن هداف كل المعطيات اللي كنت تحكي عليها
3: الورقة الرقمية ما تعرف باش نوصلوا على اللايف سكور باش نوصلوا للكلاسمون أوتوماتيك البيوتور أوتوماتيك الفير بلاي كيف كيف ما تثم برشا معطيات تصلح للإدارة الفنية تصلح لإدارة التحكيم ما تعرف الحكام قاعد يزفروا بعد ياخذوا ورقتهم باش يمشي حاسب هذا الكل باش يولي موجود في قاعده نتاع بيانات القاعده هذه ثم اكسي خاص بالدي ان اي اداره التحكيم اكسي خاصه بالاداره الفنيه الرابطه الوطنيه كيف كيف المعطيات والتجميع نتاع ورقات المقابله اعرف ان انت عندك قانون عدم ارسال ورقه مقابله تتعدى بخطيه ومجلس هذا الكل معناتها باش يتنحى يولي الورقه المقابله اوتوماتيك كيف كيف الجمعيات باش تولي عندها الاحصائيات نتاعها عندها كذا هذا ما ينجم كان يفيد كره اليد الاحصائيات مهمه برشا باش نعرفوا رواحنا اش قاعدين الحكام يعرفوا رواحنا اش قاعدين يزفروا الجمعيات تعرف رواحها اش قاعده تعمل في الماتشوات هذا الكل خاطر الورقه نتاع المقابله كي نشوفوها فيها العديد من المعطيات لكن الحقيقه قاعدين ناخذوا في السكور فينال ونشوفوا الكاز الوطنيه ثماشي ريزيرف ولا ثماشي بليسور ولا ثماشي اون ريكلاماسيون اي والبقيه وكل الاوراق الحمر ولي دي مينوت ولي 7 متر والتيم تايم اوت وكن اللي نحطوا فيهم هذوك الكل اش نعملوا بهم من بعد في الاخر كلاسي ساعات نلقاو على مستوى الرابطه ثم عابد مغروم يلم مسكين ويحسب وحده ويحب يخرج معناتها زازيك يعطيه الصحه لكن عمليه مرهقه برشا توا بالرقمي هذا علاش زاد سهلت علينا العملية دي على خاطر على مستوى الجامعة توا عندهم مدة اللي مخرجين قانون اللي الماتشوات الكل تتعدى اون لايف ستريمينغ جميع المقابلات وهذا عاون برشا والناس ولات تتبع في الماتشوات وتشوف
0: وتتفرج وتشوف
3: نشوف انا الماتش وباش نقعد نرشم وحدي واحد لا انت قاعد تشوف الماتش تبع ركز في الماتش ثبت ومن بعد توا لي ستاتيستيك يجيوك حاضرين ثم ورقة مقابلة رقمية دونك شيء تبع بعضه تبع بعضه وكل ولا رقمي ما ثماش علاش ما عنده حتى علاقة الواحد بالعكس باش تربح برشا حاجات
0: طب بعد شوية احنا نرجعوا للانتقادات الكلام اللي تقال بعد المشروع اللي انتم بديتوا تخدموا فيه بدينا معاك سي هشام الترابلسي كرئيس جديد للرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية بديت معاك البطولة هذه البطولة الموسم الخامس ظهر لي كان ما خانتنيش الذاكرة
3: من 2015 من البطولة قاعدة تمشي
2: 2015 كانت
0: اي
2: بدنا نشوف شو نقولوا اشهار احنا
0: أي.
2: كانت اللي تخص مؤسسات
0: اي
2: بنوك
0: اي
2: ومن بعد وليت رئيس رابطة بديت من هنا يتني ومن بعد سي
0: اي هذاك علاش قلت يمكن
2: حاب نوجه اول حاجة تحية للرؤساء اللي خلطت عليهم انا سيدة هنا يتني وبعد سيد كمال البرجي وسي ماهر
0: بن عثمان
2: اللي كان متسبب الاول في أنا كنت توا رئيس رابطة احنا خذينا راهو الوقت ضيق خذيناها في وقت ضيق برشا ما بقيناش وقت باش نحضروا تقريبا فيتنا تقريبا اسبوع
0: اما نقولوا احنا الخرا ماخش معناها
2: صحيح اي معناها راهو والله الواحد يقول صحيح واجبه هذا واللي يحب ينجح ما يخممش في العراقيل وما يخمم في حد شيء خذينا قلنا اوكي
0: باش تلقى اكيد عراقيل وباش تلقى في كل مهمه
2: كبيره أي. فوق ما تتخيل خاطر فما نبدالك باش نبداو بالعراقيل معناها فما راهو فما فرق بين نقد بناء ونقد هدئ اعطيه واحد برك اللي ينقدك مرات ينقدك اما يحب مصلحتك ينقدك باش يصلحك فما واحد ينقدك شد تليفون شد بي سي شد قاعد شي قهوه ويقعد ينقد فيك وقهوه هذيك هي الغاية نتاعو ما عنده فادي شغل معناها ما عنده حتى شيء على خاطر هو عنده مشكلة مع إكس ولا إيكغريك ولا كذا يظهر له كلها مع بعضها في قفة واحدة فهمتني الحمد لله حاولنا بدينا نهار 26 في المهدية أول حاجة عملنا حاولنا باش نعملوها ضيق الوقت عملناها ثلاثة زوج تصفيات ونهائي في بنزرت باش نقول لك شنو اللي صار بالضبط بدينا في نهار 26 في المهدية، وضيق وقت ضيق بصفة غريبة، وحاولنا اللي علينا عملناه والحمد لله. فما نقايس ما نقولوش ما فماش نقايس خاطر الوقت ضيق. وبالمناسبة هذه نشكر سي أحمد مبروك اللي وقف معنا بصراحة، معناها واكتشافي للسيد هذايا خاطر ما كنتش نعرفه، وكان لي الشرف اللي تعرفت عليه، معناها أرفع له القبعة. فهمتني؟ سيد إنسان ممتاز، إنسان مسؤول، عاوننا باللي نجم، نجحنا نسبيا وخذينا الانتقادات وصلحنا بالانتقادات. خاطر الانتقادات اللي خذيناها في المهدية راهو بصفة غريبة، بالرغم راهو نسمى نجحنا نسبيا، نجحنا راهو 27 فريق أول مرة تصير في تونس.
0: أنا قلت تقريبا 270 لاعب ولاعب
2: 331 ما بين لاعب ولاعب. شفت الرقم،
0: أنا علاش تصلح
2: 331 ما بين لاعب ولاعبة، ما غير المسؤولين، ما غير
0: شاركوا في البطولة الموسم هذا.
2: راهي تقريبا أول مرة سي ماهر، تقريبا أول
3: عدد كبير،
2: أول مرة ورقم قياسي عملنا 27 فريق برسك من كامل الجمهورية، من العالية تصور أنت العالية.
0: أي معناها ناس بدأت تحل عينيها على البيتش، بدأت تتغرم بالرياضة هذه اللي ممكن برشا راهو باش تدخل للألعاب الأولمبية، معناها كرة اليد الشاطئية
2: بالطبيعة. هذا شيء متوقع. أنت راهو فما بلدان، راهو بلدان أخذت الوضعية نتاعها، راهي كنشوفوا الدنمارك ونشوفوا النرويج ونشوفوا البرازيل ونشوفوا فرق أخرى، راهو ألمانيا، قطر، عمان،
0: إيران، توغو، البلدان الإفريقية،
2: هذو البلدان الإفريقية. احنا راهو احنا الرايدين راهو عليهم، احنا يتعلموا من عندنا، غير هذا ما فيش حتى. لكن عباد بدأت تفيق وتحب تخدموا وتحط في الإمكانيات وتحط في الميزانية وتحب تخدم وتوصل. انت راهو يشروها بالفلوس، راهو ميداي وعلم نتاعهم يرفرف، راهي ما تشريهاش بمال الدنيا. قلت لك بدينا في المهدية نهار 26، نجحنا نسبيا، فما برشا نقايس. مشينا للدزيام تور اللي هي تصفيات، هما نفسهم 27 مشاو، هما بيدهم مشاو للمعمورة نهار 2 اوت. في المعمورة صلحنا النقايس نتاعنا، كانت دورة متميزة، كانت اللي يشوفها يقول هذه بطولة عربية، بطولة أفريقية، تنظيم إيماج محلاها،
0: خطر يفرج البيتشي صحيح. يفرج والناس تشيخ،
2: عملنا اللي علينا
0: وإحنا عنا أحسن الشواطئ، معناها على المستوى العالمي، معناها العبيد الحاجة اللي تبكي عليها موجودين في بلادنا.
2: إحنا نعملوا في دعاية لوزارة السياحة ببلاش،
0: اللي هي تنجم تدخل شريك فاعل، معناها باش تنفستي في الرياضة هذه.
2: الحمد لله احنا في ذيق الوقت الحمد لله لقينا سبونسور، نجموش نذكر اسمه صحيح، لكن لقينا سبونسور وقف معنا بالكدا، عاوننا بالباهي بالباهي باش نجحنا. كي قعدنا مع الخيام بعد نهاية التصفيات في المعمورة على أساس باش نلعبوا الفينال نتاعنا نهار 8 أوت في بنزرت، الحق نتاع ربي فما التساهيل الكل، خاصة على راسهم السيد المندوب سي رياض عزيز، نوجه له
0: اللي هو ولد كرة اليد،
2: ولد كرة اليد يعرف معنا، نوجه له التحية ويرحم والديه وبارك الله فيه، استقبلني خدش مرة وكان متساهل معايا. لكن اللي صار عندنا برشا معدات احنا باش نحولوهم لمدينة بنزرت، ما عادش يزازينا الوقت، هذه اللي ما حسبناهاش من الاول. شو قاعد نخدنا، خلينا نقعدوا على بلاصتنا هذيك بما اننا نجحنا وزدنا كملنا بصراحه. فينال كان من عرش تعدى على الوطنيه سبور،
0: اي
2: كان بصراحه، معناها انا بعد ما وفيت الدوره سمير حاضر، معناها من غير ما نشعر بصراحه، انا راهو دموع الفرح معناها والتحدي، يعني مش وحدي انا راهو مكتب جامعي القديم وقف معانا، الجامعة على رأس رئيس الجامعة سيد كريم الهلالي، مدير المنتخبات هنا جناوي، الستاف اللي يخدموا معايا سي معتز الهلالي، سي عدنان عبيد، سيد صفوان، معناها خدمنا جروب صغير، لكن أميرة المال اللي يسر دباش كانت متواجدة. الحمد لله
0: الحمد لله
2: الحمد لله.
0: نقصوا هوني، احنا نرجع بعد شوية اكيد باش نكملوا نحكيوا معاك سي هشام التربلسي ونحكيوا مع سي ماهر بن عثمان. ليلى المجهد تقرا لكم موجز اخبار، ماضي ساعتين ونص على اذاعه شباب، نتواصلوا بعد الموجز.
1: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتت تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. إذاعة الشباب عادل مشتت تسمع صوتك.
5: عادل مشتت تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
6: أهلاً مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. تم اليوم دفن 3 جثث من ضحايا غرق مركب يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل بنغردان، تم انتشالهم يوم أمس. النائب عن معتمدية بنغردان بمجلس نواب الشعب علي زغدود أفاد بأنه تم العثور على مفقود رابح، فيما يزال البحث متواصل عن 10 مفقودين آخرين. مؤسسة هند تمويل تطلق برنامج منح دراسية استثنائية لتمويل الناجحين الجدد في بكالوريا 26 و2000، يمتد على 3 سنوات، بهدف مساعدة الطلبة الجدد على مجابهة مصاريف العودة الجامعية، مع إعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة في المناطق الحدودية والداخلية. مديرة الاتصال في مؤسسة هند تمويل أسماء زواوية أكدت أن هذه المبادرة تهدف إلى الحد من الانقطاع عن الدراسة الجامعية. المكتب الوطني للمنظمة التونسية للتربية والأسرة يعلن عن إطلاق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة، بادرة تهدف إلى تمكين تلاميذ الأسر محدودة الدخل من الاستفادة من هذه الكتب. ويمكن للمتبرعين إيداع الكتب بمقر المنظمة الكائن ب 78 شارع الحرية بتونس العاصمة، أو بدار الأسرة بالمنزه السادس. بمشاركة 18 تلميذا من كافة ولايات الجمهورية وببادرة من قصر العلوم بالمنستير، ينطلق اليوم المخيم العلمي الصيفي بعين درهم ليتواصل إلى غاية 29 من أوت الجارية. المخيم يهدف إلى تحفيز الابتكار والإبداع واستكشاف المهارات الشبابية، وفق رئيس قسم البرامج والتنمية بقصر العلوم بالمنستير سليمان سدرت. غدا انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 26 و2027 و2000 في قصدها الأول. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة رفقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز. في المقابل، شدد من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على جميع الدول المجاورة ألا تشارك الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية، وإلا سنعتبرها عدوا. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المجد، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.

0: هذا يا شيرين توصلنا التوقيت ماضي ساعتين وثمانية وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في إذاعة شباب شيرين اللي رجعت في حفل في الساحل الشمالي ملقى متابعة كبيرة. سمعناكم جديدة. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا في سامر سبور. بدينا معكم ماضي ساعتين نتواصلوا حتى للأربع متاع العشية. أكيد في الساعة الثانية باش يكون عنا برشا وقت مباشرة من مدينة تورنتو للألعاب المتوسطية مع مبعوث الإذاعة زياد الخياري. أكيد في كل المتابعات الكل النتائج التصريحات والاستجوابات للنخبة الوطنية. إن شاء الله بالحظ والتوفيق للتوانسة الكل وين ما كانوا. ننتظر أكيد برشا معادن خاصة مع تواجد سباحين لاعبين في التايكواندو كيف كيف في رفع الأثقال. ننتظر كرة اليد ننتظر كرة القدم. إن شاء الله بالحظ والتوفيق للنخبة الوطنية. ضيوفي نذكر بهم سي هشام الطرابلسي رئيس الرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية، سي ماهر بن عثمان العضو الجامعي حكينا على الجديد بالنسبة ليهم ديما مع الرقمنة لورقة المباراة الرقمية. كيفاش باش يبدأ المشروع؟ كيفاش باش تجربوا اللي حكيناها قبيلة شوية في
1: هي تجربة جديدة باش نبدأوا بشوية بشوية من الجولة الأولى باش نحاولوا في قاعة ممكن قاعة واحدة باش نحاولوا نخدموا هالورقة الإلكترونية ونشوفوا النتائج بتاعها. الأكيد في الاستعمال متاعها في فترة التجربة هذه أكيد باش تظهر لنا العديد من المعطيات يمكن الناقصة اللي باش نكتشفوا اللي
0: باش نصلحوها
1: بحاجة لها احتمال باش نلقاو حاجات اللي هي زايدة توا لكن تنجم تكون مهمة لمبعد. من الحاجات مثلا في الورقة هذه أنها تسجل التوقيت متاع الدو مينوت والتوقيت متاع الورقات الصفراء والتوقيت متاع الورقة العمراء. معناتها تنجم تعطيك بعد معطى وقتاش تحس الإقصاءات معناتها تكثر وقتاش تنقص. فهمت معناتها فما حاجات رؤية للبعيد لكن توا مبدئيا باش نبداو التجربة على أساس أنه الورقة كيما هي باش تحاول تكون رقمية وباش تعطينا الإحصائيات اللي موجودين على الورقة باش تولي موجودين على الأورديناتور اللي يولي الاستعمال متاعهم سهل والتجميع متاع المعطيات باش يكون تجميع سهل. باش نبداو بالجولة الأولى إن شاء الله في مقابلة ومن بعد تباعا نزيدوا كل مرة نزيدوا مقابلة حتى لين نخلطوا للوقت لنهاية المرحلة الأولى. نحاولوا نكونوا ستة قاعات تكون فيهم أون باراليل بعد الليكيب المنتخب الوطني باش يمشي للبطولة العالم في الرجوع في المرحلة الثانية من شهر فيفري باش تحاول نوليو نخدموا رقمي 100% وتكون هذيك الفترة من هنالك الوقت جربنا المنظومة وكيف كيف أمننا التكوين للزاربيتر دو تابل في استعمال الورقة هذه وزاد أمننا التكوين للناس اللي بشتريكيبيري الورقة هذه سواء الجمعيات وإلا الرابطات وإلا الإدارة التحقيق هي بيدك بجهة الورقة كيفاش بش تجيها كيفاش بش تتعامل كيفاش تلم لدوني متاعها. دوك هذا يلزموا فترة متاع تكوين كنا النجم نقعد ونحضر ونكون ومن بعد ننطلقوا فيها. قلنا ليه علاش ليه نجم نخدموا أون باراليل نحن أبريتو في فترة تجربة وك علاش بش نحافظوا على الورقة العادية بالنسبة من هنا للمرحلة الأولى مبدئيا على أساس المرحلة الثانية ونحن في فترة التجربة نشوفوا قينا رواحنا حاضرين 100% إن شاء الله. دونك نستغني ونلوي على الورقة معاش حشنا بها مش نخدمه رقمي دونك ديريكتومو وكان مازال واحد أبريتو عنا العام كامل لكن لازم باش يجي نهار وتولي ورقة رقمية وماذا بينا 100% وماذا بينا في كل قاعات يولي عشان الحكم عنده صفارته وعنده تابلت والكيب كيما عندها كورة عندها تابلت.
0: من بين الانتقادات اللي تعرضتوا لها يقول لك هل نحن معناها قادري على تطبيق الأفكار هذه والمشاريع متاعكم؟ احنا اللي عندنا برشا مشاكل على مستوى والقاعات احنا اللي من اسبوع لاسبوع ديما السيامون نلقاو مشاكل في تنظيم المقابلات نتاعنا في البرمجه نتاعنا مكثر القاعات وهذا واقع سي ماهر. نونومولوجي برشا قاعات ماهيش ماخذه شهاده الصلاحيه وقاعدين تقريبا معناها بالسيف ننهيو الموسم الرياضي نتاعنا باش نحكيو على الرقمي. هل نحن قاعاتنا هل عندنا من الامكانيات التقنيه ولا التكنولوجيه ولا اللوجستيه باش تنفذوا المشروع نتاعكم سي ماهر؟
1: والله نفس الكلام تقال لنا وقت اللي قالوا على اللايف ستريمينغ.
0: ايه؟
1: وبعد رقينا الماتشوات الكل الحمد لله قاعدين يتعداو لايف ستريمينغ. بالنسبه للورقه الالكترونيه زاد
0: باش نلقاو صعوبات اكيد مع كل مشروع جديد.
1: لا نحن ماناش باش نقعدوا نعطيو قرار ونغطيو وجوهنا ونقولوا لا اكهو ما يهمناش. لا نحن مواكبين وباش تكون ثم استثناءات باش نحاولوا وين ثم اشكاليات باش نحاولوا نسهلوا على العباد. نحن رانا مكتب جامعي جينا باش نسهلوا اللعبه باش نحاولوا نامنوا الماتشوات الكل مش جينا باش ننميو على العباد الكتف العباد ونقعدوا نتفرج جولي. بالعكس العباد ترمي علينا ونحن لازمنا نقولهم الحلول. نحن لازمنا نتعاونوا مع بعضنا. الحاجة اللي قاعدين نحبوا نعملوها هي حاجة باهية دوك باش نحاولوا نسعولها. وقت اللي نلقاو إشكال باش نحاولوا نحلوه الإشكال هذا وحلنا وما تحلش ما تحلش ما تحلش دوك تو نشوفوا الحل ليه. لكن ما لازمناش نقفوا جوست على خاطر ثم فكرة ثم إمكانية ما نجموش. لا نحن نجموا نراو في روحنا عنا قادرين. راهو كي نحكي تابلت ولا انترنت راهو حتى بتليفونك راهو تنجم تعمل الفيديو ماتش الكترونيك حتى على تليفونك. بقولنا تابلت على خاطر الاكرون يكون اوضح شويه وكاو ينجم يجيبوا حتى اورديناتور وما العمليه. ثم الكورون موجود في القاعات
0: الكل.
1: الورقه الالكترونيه راهي ما تستوجبش انترنت من اول الماتش لاخر الماتش. لا تستوجب اول انترنت قبل الماتش بور ريكوبيري لا ليست دي جوار كاليفي لا ليست دي زاربيتر لا ليست دي ديليغي. الكل هذا باش يكون جينيري دون فاسون اوتوماتيك. ومن بعد اون فوا بدات المقابله وتبدا تسجل على ورقه ما يهمش كما فماش انترنت. اون فوا رجعت الانترنت اللي كتبته الكل سورا ريكوبيري ولونفوا نتاعو يصير دون فاسون رابيد. نعرفوا جمعيه الكل عندهم دي زادريس ايميل دونك الكل عندهم دي ايميل لي زاربيتر الكل عندهم دي ايميل دونك ما فماش علاش ما نبعثلكش على الايميل نتاعك. الناس الكل نتعاملوا تو بالايميل والايميل راه سي تاني ايدونتيفيون راه ما يتعودش معناتها كل واحد عنده الايميل نتاعو ما نجمش تلقى عنده واحد اخر ولي سيكوريزي بمود باس. انت برك تنجم تدخل الايميل نتاعك تاكل ورقه المقابله تمشي للريسبونسابل اللي حاجته بالورقه المقابله اللي هو مسؤول على الجمعيه هذيك تمشي ليغ تمشي الكل. دونك نحن باش نحاولوا نجتهدوا الحاجه به ان شاء الله ربي يوفقنا. الحاجه به باش نحاولوا نسرعوا في اقرب وقت نامنوها. لكن وقت اللي نخلطوا ما عندناش حتى اشكال.
0: يعطيك الصحه سي ماهر بن عثمان. تو بعد نخدم معاك بالملتقى اللي صار ملتقى الرابطات. نرجع لسي هشام الطرابلسي حكينا على بطولة الموسم هذية حكينا على الإيجابيات حكينا على الصعوبات وأكيد من موسم لموسم تتحاولوا معناها تتفاداو تفيقوا بالنقائص اللي لاحظتوها ومن موسم لموسم نحاولوا ننقصوا. نحكيوا على البروجي نتاع أنه ممكن البيتش ما يكونش في الصيف كهو ما يكونش حكر على فصل الصيف كهو وبعد نحكيه على المنتخب الوطني التونسي مواليد 2009 اللي إن شاء الله باش يمثلنا في الألعاب الأولمبية للشباب.
2: بالنسبة للبطولة الموسم القادم إن شاء الله صدقني احنا بدينا نخدم عليها من تو هي باش ما نقعدوش باش نشوفوا مناطق أخرى نشوفوا باش نحاولوا باش ندخلوا بها في في الجمهورية معنا ندخلوا بعض المناطق خاطر
0: ما نقعدوش في الحمامات
2: لا صحيح مهدية
0: بنزرت في إطار اللامركزية
2: اللامركزية صحيح باش نحاولوا نشوفوا زادة تحكم فينا برشا
0: حاجات لوجيستية
2: ثم عوامل تحكم فينا احنا نتمناو نلعبوا حتى في توزر فمش لازم في حر نجموا فيها رمال نجموا نلعبوا لكن فما حاجات تحكم فينا باش نحاولوا نشوفوا على تبرقة نحاولوا نشوفوا جربة نحاولوا باش نشوفوا زاد الفرق تنجم تتنقل ما تتنقلش كما احنا تو في 2019 صارت تجربة في جيبس أول مرة تصير فيها بطولة بيتش على أساس اللي باش يربح في جيبس يمشي يتعادل النهائيات.
0: اي
2: مشينا لجيبس وقعدنا نهارين وربي يعلم وقتها في أيامات مديرة المنتخبات تو هنا قناوي وقتها هي رئيس الرابطة تحولنا بالحكام نتاعنا بكل شيء لعبوا جي وجي أربعة ولا خمسة فرق وفرحنا بيهم وريناهم فما حتى شكون وقفنا عليهم حتى احنا نوقفوا ونوريو فيهم. ومن بعد ما جاوش النهايات ما جاوش يلعبوا معنا راه باش نشوفوا ان شاء الله ربي سهل. اول حاجه قاعدين نخدموا مع سبونسور باهي باش نخرجوا ديما ليماج تقعد ديما هي باهي
0: وباش مال ديما قوام الاعمال والرياضه اكيد ما يكونش فما
2: بالطبيعه. بالنسبه للتوجه الثاني نتاعنا اللي احنا ما عادش نحبوا نلعبوا في الصيف برك البيتش، خاطر تو في البلدان المتقدمه كيما فرنسا والمانيا وغيرها قاعدين يلعبوا في البيتش على طول العام. يعملوا في تيرانات، يجيبوا في الرمال، يجيبوا كذا، يحضروا. احنا تو ان شاء الله فما تطمينات من بعد، فما مثلا نسبقوا الاحداث مثلا العاليه فتو جمعيه العاليه الرياضيه اتصلت بيا وقالت لي نجم نوفر لك ملعب ونعملوا ونجيب الرمال تاع البحر ونضيف ونعمل تيران تاع بيتش وشوفوا لنا انتم الفايده شنو التراخيص اللازم وكذا. قلنا لهم به فكره طيبه لكن ما نجموش ناخذوا احنا كرابطه وحدنا القرار،
0: في انتظار
2: بالطبيعه لازم تجي تو رئيس المنتخبات من خارج ونتصلوا بسيد رئيس الجامعه ونقعدوا مع بعض الناس الكل، خاطر هذه حاجه لازمها مش وحدنا نجم ناخذوا فيها قرار وحدنا. هذا هو التوجه تاعنا
0: الجديد. علاش ليه معناها كرة اليد الشاطئية ما تكونش حكر على فصل الصيف كهو؟ نمشيو للمنتخب الوطني التونسي، منتخب مواليد 2009 اللي ان شاء الله باش يكون حاضر في الالعاب الاولمبيه للشباب، بطبيعه باش يكون نواه اوليه، ممكن علاش ليه ينافس على ميداليه اولمبيه المنتخب هذا. نعرف اللي ممكن وانه كان عندنا منتخب 2008 اللي كان موجود مع سي محمد الطبوبي، لكن مع تغيير القانون وكان ذي في سي محمد الطبوبي من شهر تقريبا، معناها حكينا على النقطه هذه، كان قرار مفاجئ. لكن نمشيو ديما مع الجديد،
2: نخدموا ديما يخدموا معنا،
0: نحكيو ديما على الجديد ونتاقلموا مع كل حاجه تصير.
2: قرارات مش علينا احنا،
0: وين وصلنا في المنتخب هذا؟
2: قرارات مش علينا احنا برك،
0: على المنتخبات الكل، على المنتخبات الكل.
2: وصلنا في الخدمه نتاعنا بالنسبه للمنتخب، قاعد يخدم على روحه باش ما راعيك، معناها باش ما يقعدش المنتخب يتدرب فقط، يشارك معنا في بطوله السنه، يشارك معنا باش اكثر مقابلات يلعبهم برغم وصلهم في اصغر، فهمت، صغار معنا ناخذ ولعبوا قدام فرق معناها عندها باع وذراع وكلهم اونسيان ملاعبين تاع المنتخب الاكابر نتاع اللي هز تيتروات بطوله فريق وهز بيسكارا وهز لعب ضدهم وخذ الخبره. و المشاركه نتاعنا ان شاء الله باش تكون في داكار في
0: شهر نوفمبر
2: تنعطيك بالضبط وقتاش الدات تبدا. نبداو النهار في داكار ان شاء الله، تبدا نهار لا اله الا الله
0: الدات
2: نعطيك الدات بالضبط من 9 حتى 13 نوفمبر.
0: اللي هي البعثه التونسيه الكل اللي ان شاء الله تكون حاضره معناها في كل الاختصاصات في الالعاب الاولمبيه للشباب، اللي هو حدث مهم جدا لانه العناصر هذوما زاد راهو مش نحكي على البيتشيه لكن اكيد
2: قيمه الفرق العالميه المشاركه فيها
0: في الالعاب الاولمبيه 2028 في لوس انجلوس. نحكي على الاختصاصات،
2: راهو فرق المشاركة احنا في تقسمت على زوز مجموعات، هما 8 فرق، زوز مجموعات كل مجموعة فيها 4. احنا المجموعة متاعنا فيها ألمانيا،
0: ألمانيا جينا في
2: مجموعة ألمانيا المتحصلة على الفضية في كرواتيا بطولة العالم، معنا تايلاند زاد حتى هي بحر على طول العام، هذوكم عندهم صيف على طول العام، وعندنا جزر كوك إيلاند كوكيلاند بالنسبه لي انا مجهوله، ما نعرفش سمير عندوش فكره عليه.
0: اي اكيد الاطار الفني سي محمد الطبوبي
2: باش نحاولوا ان شاء الله. اول حاجه نشرفوا تونس واحنا عندنا ثقه في الـ في الـ في الـ في الملاعبيه تو المدرب ومع المساعد نتاعو سي ايمن التوزي مع الدعم المعنوي لمدربه الفتيات السيده هاجر العياري. ان شاء الله يا رب ان شاء الله علاش لا نحاولوا احنا، فماش واحد يكره ما يكونش في البوديوم، فماش واحد يكره ان شاء الله، يمكن ان شاء الله احنا هما باش يلعبوا ما غير حتى ضغوطات وان شاء الله نجموا
0: وليداتنا
2: ولي صغار محلاهم
0: 2009
2: ان شاء الله،
0: معناها
2: علاش لا نكونوا
0: 16 سنه
2: 16 17 سنه
0: ان شاء الله بالحظ والتوفيق
2: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شاء الله نروحوا بميدالي ان شاء الله شخص
0: ان شاء الله ان شاء الله علاش لا ميداليه اولمبيه في الشباب. احنا باش نختموا معاك سي ماهر بن عثمان نحكيوا على الملتقى التنسيقي الاول بين الرابطات اللي صار في المستير باشراف رئيس الجامعه بحضور سي ابراهيم العقربي المدير الفني الوطني عدد من اعضاء المكتب الجامعي ورؤساء واعضاء الرابطات الوطنيه والجهويه والمدربين الوطنيين لاصناف الشبان. ريكاب للأبرز ما جاء في الملتقى الوطني هذية.
1: الحقيقة منى نحن كمكتب جامعي رانا مانيش واحد معنا رابطات
0: أي.
1: عنا رابطات جهوية عنا رابطات وطنية والحقيقة العمل كامل يلزم يكون موحد مع الناس الكل نخدمه على نفس المنهج ونجاح مكتب جامعي راهو بنجاح الرابطات وهوك علاش معناتها اعطينا
0: اللي هما يعرفوا الدواخل نتاع الامور
1: هما كرة اليد كرة اليد راهي هي الرابطات معناتها على مستوى الرابطات معناتها الرابطات كي تنجح العمليه على مستوى الرابطات سكو مكتب جامعي راه نجح دونك العمل يلزم يكون عمل موحد رؤيه موحده الحقيقه السي كريم معناتها والمكتب الجامعي معناتها سعوا لانجاز الملتقى هذا بالإشراف سي سامي حمرون اللي هو رئيس التنسيق ما بين الرابطات وكما قلت لك راهو الملتقى ذي للضرورة ما تراه تعمل راهو ضروري وماهوش باش يكون ملتقى وكاو لا مازال باش يتواصل باش نقعدوا ديما يمكن على شهري ولا يمكن ديما لابد المقابلات بين الملتقى بين الرابطات هذا باش يتواصل وهذا علاش باش نوحدوا العمل نتاعنا البطولات نتاعنا على مستوى البطولة على مستوى العمل الإداري على مستوى العمل الرياضي حتى على
0: باش نشوفوا المشاكل زادة
1: حتى مشاكلنا الكل راهي مشكلة واحدة بركة دونك لازمنا نخدموا الكل نفس الرؤية نفس المنهج رانا يد واحدة ما ثماش مكتب جامعي ثم رابطة ثم كرة اليد ثم تونس هذاك هو الأهم ثم منتخبات دونك الناس الكل لازم الهدف نتاعنا نسعاو باش نعملوا نتائج رياضية باهية النتائج الرياضية هذه ما نوصلولها إلا بالعمل القاعدي والعمل هذا يلزم يكون نفس العمل على مستوى كافة الرابطات من سواء إدارة فنية ولا إدارة التحكيم وإلا اللجنة الرياضية في تنظيم المقابلات يلزم الكل كيف كيف الحكام التكوين نتاعهم في مختلف الرابطات يلزم يكون نفس التكوين الريتم هو بيدو مش قاوة رابطة طالعة ورابطة هابطة لا نحن باش نكونوا نحاولوا العمل اللي يكون العمل اللي يمشي مع بعضه معناتها متناسق مع بعضه باش نخلطوا للنتائج نتاعنا لا مفر معناتها من العمل اللي يكون منظم تو نخلطوا للنتائج كان العمل باش يكون موش منظم منيش باش نخلطوا والعمل المنظم منين يبدا من الرابطات ونحن كمكتب الجامعي نتبعوا ونحاولوا وين ثم اشكال وين ثم غلل باش نحاولوا ندخلوا اللي ما فيه خير مصلحه كره اليد هذاك هو
0: هاي كلمة الختام من عندك سي هشام.
2: أول حاجة بارك الله فيك على الاستضافة هذه لتنوير الرأي العام وحكينا شنو اللي صار والحمد لله نجاح نسبي بنسير هذا ما يمنعناش احنا نطمحوا باش نكونوا في أعلى المراتب إن شاء الله لمصلحة المنتخب أول حاجة ولتطوير كرة اليد الشاطئية اللي باش نحيو فكرة اللي هي لهو ولعب ولا شنو عاش في بعض الأخوان فاضيين شغل قال لك هذه لعبه معناها نتاع تفرهيد ونتاع تضيع وقت
0: إيه الرياضه فيها تفرهيد زيد الرياضه وسيله من وسائل النمو الرياضه اللي تقرب بين الناس
2: فما بعض
0: اي معناها هذه الرياضه في معانيها الكبيره وبالطبيعه الرياضه زيد راهي تتويجات راهو الرياضه كره اليد الشاطئيه جبت لنا برشا القاب افريقيه عرفت بتونس زيد على المستوى العالمي ان شاء الله بالحظ والتوفيق
2: يعيشك بارك الله فيك
0: يعيشك الترابيسي خاصه المنتخب التونسي مواليد 2009 في الالعاب الاولمبيه
2: ان شاء الله نجيو نفرحوا بحذاك لهنا
0: مرحبا هذايا واجبنا واجب المرفق العمومي مش مزير سي ماهر بن عثمان ناخذوا من عندك كلمه الختام
1: نحب اول حاجه نشكرك منى
0: لا مرحبا سي
1: هذايا اللي نحب نتوجه به للناس الكل اللي راهي كره اليد معناتها راهي رانا ماشيين في ثنيه صحيحه يلزمنا شويه صبر نتلموا الناس الكل ان شاء الله اللي ينجم يفيد مرحبا به راهي ابواب الجامعه محلوله للناس الكل انا رانا ما نسكروا على حتى حد، بالعكس ماذا بينا الناس تجي وناس تعاون، رانا في حاجة للناس الكل. راي كرة اليد تهم الناس الكل، راي تهم بلاد، هذه سمعة بلاد، مناش راهي حكر على المكتب الجامعي، لا نحن متفتحين على الناس الكل، نحبوا الخير للبلاد هذية، نحبوا الخير للرياضة هذية، باش نحاولوا خذينا الأمانة هذية على عاتقنا دوك، باش نحاولوا نمشيوا بها لأبعد ما يكون، باش نحاولوا نفرضوا هاللعبة هذية، باش نحاولوا ناخذوا المكانة نتاعنا على مستوى إن شاء الله الإفريقي والعالمي، باش نحاولوا نرجعوا. ما فماش علاش ما ينقصنا حتى شيء، الرغبة موجودة، الغرام موجود، بوتنسيال موجودة، شوية الإمكانيات اللي ما زالت تعيقنا، تعرف الأمور المالية ما زلنا بعاد شوية، لكن إن شاء الله قاعدين نخدمه، ومرحبا باللي يعاون ولو حتى بكلمة طيبة.
0: يعطيك الصحة سي ماهر بن عثمان العضو الجامعي، حكينا على ورقة المباراة الرقمية ذي الجديد بالنسبة لكم، حكينا على الملتقى الرابطات. سي هشام تربلسي

0: معكم من جديد. مرحبا بالناس اللي التحقت بنا في الاستماع، مرحبا بكم على فريكونس نتاعنا على فام في تونس الكبرى 88.6، والا تتفرجوا فينا على اللايف ستريمينغ. كيف ما قلت من اللي بديت نبدا واكيد متابعتنا للالعاب المتوسطيه بترنتو مع دخول اكيد التايكواندو، اليوم السباحه، المصارعه، الملاكمه، الكره الحديديه الرافا، البادل، الكرة الحديدية المقيدة، الكانوي كاياك، كرة اليد، الكرة الطائرة. طبعا شوية زياد يعطينا البرنامج الكامل ونشوف شكون حاضر بحذا. زياد، زياد أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: من الجنوب الإيطالي من طرنتو، راديو أكيد إذاعة الألعاب المتوسطية. بحذا شكون بحذا سلاح بوذينا، يعني كيقول سلاح بوذينا الإعلامي الكبير، خبره كبيره في الالعاب الاولمبيه المتوسطيه. سلام عليك مناس سلاح، اكيد باش يعطي كلمه، لكن بحذايا كذلك بطل اولمبي، بطل عالمي، بطل متوسطي في اول مشاركه، خليل الجندوبي. يعني تذكر منى وهران كانت عنده التزامات دراسه وبكالوريا، يعني فوكس كان على باريس، قبلها طوكيو، قبلها الالعاب الالعاب الاولمبيه للشباب في بيونس ايرس في الارجنتين، وفرحان برشا بالميداليه المتوسطيه البارح فضه، كانت تكون مذهبة. تعرف شو اللي صار منى، الإصابة. خليل مبروك في الإذاعة التونسية إذاعة الشباب، أول حاجة طمنا على الصحة أوكي، وأكيد جيت في التيم تاع فراس خليل باش تشجع أصحابك. فراس نصف نهائي وفاء نصف نهائي، وألف مبروك مرة أخرى أوكي.
2: السلام عليكم الناس كل، أول حاجة مبروك لتونس على الميداليات اللي تحصلنا عليها من البارح، وان شاء الله اليوم تويك عنا ثلاثة في النصف النهائي.
1: زوز فقط.
2: ان شاء الله ربي يوفقنا، وان شاء الله الرياضيين الكل اللي ما زالوا يعني يتوجوا ويعرفوا رايت بلادنا ونفرحوا ان شاء الله.
1: كيفاش عشت الميدالية الفضية؟ ما هي سهلة اول مشاركة، ترى احكي لي شو اللي صار الاصابة البارح.
2: أول مشاركة لي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط مش حاجة سهلة، هذه أول حاجة. ثاني حاجة ميزان جديد من بقى عندي 6 شهور، يعني تسمى إنجاز بالنسبة لي. أنا دخلت للدورة بإصابة، حبيت نحاول نتأقلم لماكسيموم، لأن الإصابة يعني تطورت في وسط الكومبيتيشن ما خلتنيش نجم نكمل.
1: شو الإصابة وين بالضبط؟ هل هي كسر؟
2: فراكتور في صباع ساقي. الحمد لله لاباس، ان شاء الله راحوا لتونس تلاقوا بها ونرجع اقوى من قبل ان شاء الله.
1: خليني شكون تهديها الميداليه، باش تزيدها لك الفضيه نتاع طوكيو، باش تزيدها لك البرونزيه نتاع باريس، باش تزيدها لك المتحف من بيونس ايرس في الارجنتين اولمبياد الشباب، عندها قيمه ذي؟
2: بالطبيعه عندها قيمه كبيره، اول ميداليه متوسطيه باش تدخل للمتحف كما قلت انت. فرحان الحمد لله، نهدي الميدالية ذي للعباد اللي شجعتني وتبع فيا وديما دز معايا باش نوصل الهدف متاعي، وانا ما كنتش ديما كنا في المستوى ونشرفهم. يعطيهم الصحة ونشكر سيدة عائلتي اللي هي ذيك أول حاجة ديما يقفين معايا، كسوا بعاد ولا قرابة ديما معايا، أصحابي وأخواتي وشركة أريد وستارس.
1: أوكي إكسترا في أوكي. خلي فراس وفاء شو يقولوا لهم؟ ماي 5:30 يبدأ فينا، 4:30 تونس وقت تونس.
2: إن شاء الله ربي معاهم، إن شاء الله يجيبونا زوج ذهبيات اليوم إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة منى. هذا حوار في الإذاعة التونسية في إذاعة الشباب، أعطيني فقط فيدباك، صوت سافاري إنه في الصالة
0: لباس لباس، 10/10 الصوت، 11/10.
1: الله يخليك منى، هذا من شغفك وحبك للألعاب وللرياضة ولتونس، إن شاء الله النشيد الوطني.
0: شوف أنا رأو كي تسمع زياد، كي نسمع معناها الرياضيين ونسمع في خليل الجمدوبي، خطر 5 ميداليات البارح في اليوم الأول وبرشا مؤشرات واعدة الجيل الجديد، والله تحس لحمك يقشعر معناها بالحق، يعني تحس تفهم معناها حجم التضحيات. لاعب داخل بإصابة ورغم الإصابة فما ميدالية فضية متوسطية، إن شاء الله تكون حافز زكيد لوفاء المسغوني وحافظ زيدا لفراس القطوسي انطلاقا من 4:30 الادوار النصف النهائيه.
1: ان شاء الله ما نحبش نقول ضمنوا الميداليه، نحب نقول ان شاء الله العالم يرفرف والنشيد يزعزع هنا في الجنوب الايطالي. استحبوا دينا يعني توب كونكتي هاي تيك من الجيل، معناتها من الزمن الجميل، حبوا برشا عشت معاه منى في الالعاب الاولمبيه في باريس، في مرسين، في تركيا،
3: قبلي في الالعاب تسليح منى حمام تحبك برشا وديما كونكتي وين نكلموا الاذاعه تخصم منى تاخذوها في المباشر وتعطينا التغطيه التفاصيل الفرحه نتاع اللجنه الاولمبيه خاصه بعد نجاح سي محرز بوصيان.
4: شكرا ساعه نبيلي نحب نسلم على منى حمام
0: اللي هي نعتبرها سلاح.
4: مرحبا مناضلة يعني. مناضلة إعلامية بأتم معنى الكلمة.
0: يعيشك من منك نتعلمه سي سلاح منك نتعلمه وانت رجل
4: العفو
0: لا صراحة صراحة توا مسيرة نتاعنا أنا عندي أكثر من 30 سنة أنا وزيد في الإذاعة والله كل ما نستحقك كل ما نحب المعلومة كل ما نحب الإفادة لا والله بالحق بالحق بالحق نلقاو ديما أنت سبقنا في الميدان وفي التجربة وكما عاهدتك من سنوات سي سلاح.
4: عايشك بارك الله فيك ونسلم زاد على مستمعي إذاعة الشباب اللي نحب نقوله هو كونوا الألعاب المتوسطية هذه ظهرت بل أكدت بروز جيل جديد من الأبطال إن شاء الله الواعدين يتقدمهم طبعا خليل جندوبي ولكن أيضا بن عباس اللي البارح عمل ميدالية برونزية هامة وهامة جدا في مسيرته وكذلك اليوم عنده نهائي آخر هو والجوادي. الجوادي كيف كيف يعني الناس تعرف اللي راه الجوادي كان في عطلة وكان هكا عنده مريض شوية وتوا يرجع معناتها رويدا رويدا باش يحضر يعني الملتقيات الكبرى الجايه وخاصه طبعا الالعاب الاولمبيه لوس انجلوس 2028 ولكن ايضا بطوله العالم الجايه. فالحقيقه ثم جيل واعد جدا من الابطال في كل الرياضات لازم يحظوا بلهوه خاصه وبتخطيط خاص وبرؤيه استراتيجيه معناتها متاكده لازم هذا يكون يتم لانه حقيقه في عديد الرياضات في المبارزة في التايكواندو في السباحة في عديد يعني الاختصاصات هناك أبطال جدد طلعوا يلزم توا العناية بهم عناية خاصة جدا باش معناتها ياخذوا المشعل ويواصلوا لأنه قدامهم تقريبا ثلاثة أو أربعة أولمبيادات توا خليل مثلا خليل راهو بدأ مسيرته من 2018 في الأرجنتين ألعاب الأولمبية للشباب وكان كيف توج بميدالية وبعد أكد ذلك في طوكيو وبعد أكد ذلك في باريس واليوم هاو يأكد معناتها الحقيقة ثم لازم يكون برنامج على الأقل نقول أنا ثم 20 بطل واعد في الاختصاصات يلزم يحظوا يعني بلهوة خاصة وخاصة جدا لأن ما ذلك هما أبطال المستقبل. يلزم نعرفه اللي راهو العام البحر الأبيض المتوسط فيها منافسة قوية وقوية جدا وتم عديد البلدان الأوروبية اللي يعتمدوا عليها باش يحضروا أبطالهم للألعاب الأولمبية وإحنا الحقيقة جو خرق العادة في طرنتو بين معناتها الوفد التونسي بكافة أعضائه طبعا اللي زاد معناتها نقول أحدث نوعا ما من الافتخار والاعتزاز بالانتماء إلى تونس هو الخطاب الكبير اللي عمله سي محرز بوصيان في حفل الافتتاح واللي حوذي حقيقة بمعناتها تجاوب كبير من لدن الإيطاليين ولكن أيضا لدن كافة العائلة المتوسطية الرياضية. فالحقيقة معناتها التوانسة وين يكونوا مهما كان معناتها موقعهم يشرفوا اللاعبين الرياضيين المسؤولين الإطار الفني هنا نشوفه في الحكام توا مثلا مباشرة في القاعة التايكواندو عندنا حكمة تدير في لقاء معناتها سيدات كيف ثم أنور جلاسي معروف هذا قديم جدا وعنده معناتها صيت كبير. فتحقيقة واحد يشعر بفخر بالانتماء إلى تونس نظرا لكون جميع المكونات متاع العائلة الرياضية ومتاع المؤسسة الرياضية جفدير معناتها موجودين وشغفوا معناتها لا يحظوا معناتها ب معناتها تقدير كبير من طرف جميع المتواجدين هنا. هذاك علاش دائما فرحانين ودائما الحمد لله معناتها مشرفين الغاية الوطنية ومشرفين تونس ومشرفين القيادة واحنا معناتها هذاك هو جنود نسكل بما فيهم الرياضيين والإطار الفني والمسؤولين جنود لتونس.
0: يعطيك الصحة سي سليح، يعطيك الصحة، شكرا لك. وحتى البعثة الإعلامية الإذاعة التونسية فيها زوز صحفيين يواكبوا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بتبيع زياد الخياري صديقي ورفيق دربي وشهير الكافي اللي زاد معاه على الإذاعة الوطنية، وكل الإذاعات المركزية والجهوية في الإذاعة التونسية تعيش على وقع ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. زياد ما نعرفش إذا كان قص الخط مع زياد من مدينة تورنتو. زياد في الاستماع لينا؟ زياد بهن عاودوا نكلموا زياد دعات فقط باش نأيد كلام سي سلاح بوذينا، لأنه المشاركة التونسية البارح في اليوم الأول في ألعاب البحر الأبيض المتوسط الحصيلة كانت 5 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية، باستثناء البطل فارس الفرجاني اللي هو عمره 29 سنة. الميداليات جات عن طريق رياضيين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 سنة، كيف ما قال سي سلاح بوذينا، جيل تونسي جديد قادر وأنه يحمل الراية الرياضية الوطنية في السنوات القادمة. محمد خليل الجندوبي سمعتوه في إذاعة الشباب 24 سنة يواصل المسيرة المتميزة، يضيف ميدالية فضية للسجل الحافل، كان صعد مرتين لمنصة التتويج في الألعاب الأولمبية. شيماء التومي 22 سنة لأكدت بدورها مكانتها ضمن جيل واعد في التايكواندو التونسي. صعود السباح أحمد الجوادي 21 سنة بطل العالم لمنصة التتويج في 400 متر سباحة حرة. محمد ياسين بن عباس 20 سنة اللي هو واحد أبرز الوجوه اليوم الأول اللي أكدوا أن السباحة التونسية موجودة، سباحة تونسية موجودة، وأن السباحة التونسية تملك أسماء شابة قادرة على مواصلة الحضور في أعلى المستويات. في انتظار وأنه يرجع لنا زياد الخياري مباشرة من مدينة تورنتو، 5 ميداليات ممكن إن شاء الله تكون بالألوان اللي نحبوها، المعدن النفيس يعزف النشيد الوطني التونسي، كيف ما قلنا جيل جديد يتشكل ومواهب تأكد نفسها، مستقبل يستحق المتابعة والثقة والعمل ضمن رؤية استراتيجية واضحة وطموحة باش تضمن للطاقات هذه أفضل ظروف التطور والتألق. مبروك مبروك لأبطال تونس والقادم أفضل. زياد يرجع لنا مباشرة مرة أخرى من مدينة تورنتو. زياد مرحبا.
3: نعم نسمع فيك منى، ما نكثرش عليك. عندك تسمع فيا منى؟
0: مازال عنا الوقت راهو يا زياد، عنا 5 دقائق على موجز الأخبار.
3: عندك ميدالية في العاجل في البوكس، برافو اللي بطلنا يوسف الرفرافي، يعني يدخل بقوة في ميزان ال 80 كيلو ويربح أول كومبا لي، دونك ضمن ميدالية أخرى. منى ما نحبش نكون معدن إن شاء الله تكون ذهب. دونك نستنى ربع ذهبي في التايكواندو فراس ووفاء أبطال العالم وبطلنا الأولمبي في باريس والعالمي فراس القطوسي. البيتونك حسن شوي أمورهم بعد
1: دون فينال برونز في الفردي، اليوم دخلوا في الدوبل زوجي
3: جيل وسيدات.
1: هما بالنسبة لبقية النتائج كما
3: قلنا عند الفينال
1: جوادي بطلنا العالمي في 800 بس سلاحي زلنا نشوفوا
3: كيفاش نعدلوا امورنا بين سال التايكواندو وبين العومه تاع مصعبه سهله هي مصعبه. دونك برافو لي ابطال النخبه تعمل الكيف. البادل ما قصروش في اول مشاركه تاريخيه، يعني دخلوا بقوه واليوم باقي في المشوار بنات ولاد. منذ قليل بحثت نجافيك بالم زاد هذي اختصاص متوسط يعمل كيف، يعملوا الكيف الوليدات والبنات اللي دخلوا للقرية متربين على مستوى عالي مع مدربهم سيف بالي. الكانوي عملوا لي فينال متاع يعني التصنيف الثاني الفينال بي. دونك مازلنا نتابعوا في كل أبطالنا وإن شاء الله أكيد بربوحة. فما شفت منى تحبوا برشا أنت ولدي ذات شباب، أكدهولي خالد جندوبي عصام الشوالي شفنا في باريس في الجران بالي وقت الفيناليت متاع خليد وفراس. اليوم موجود في الجنوب الإيطالي عصام شوالي في قاعة التايكواندو، يحب يتبع أبطالنا ويتبع فراس ووفاء، وممكن حتى بعد يمشي يتبع العومة متاع الجوادي وكذلك بن عباس. هذه أهم الأخبار. الإقامة توب، يعني الإقامة أولمبية المستوى عالمي. رياضيين نتاعنا إن شاء الله يشرفونا وينورونا. عندك البيلون مونا الفضلة متاع خليل القية برونز، واليوم إن شاء الله الذهب.
0: يعطيك الصحة زياد، أكيد تتواصل متابعة الإذاعة التونسية بإذاعاتها المركزية والجهوية، بطبيعة إذاعة الشباب زياد الخياري مبعوثنا، شهير الكافي مبعوثنا، زيادة الإذاعة الوطنية وكل الإذاعات الجهوية اللي قاعدة تعيش على وقع ألعاب البحر الأبيض المتوسط. شكرا لك زياد الخياري. نذكر ميدالية ليوسف الرفرافي في البوكس أقل من 80 كيلو في انتظار اليوم في التالي تايكواندو في راس القطوسي في أقل من 80 كيلوغرام، وفي المسغوني أقل من 67 كيلوغرام. في السباحة كيف كيف محمد ياسين بن عباس حاضر، أحمد الجوادي زادة كيف كيف التصفية النهائية لـ 800 متر سباحة حرة. في المصارعة خير الدين بن تليلي، رضوان الترهوني، حكيت على الملاكمة يوسف الرفرافي في الأقل من 80 كيلوغرام. الكرة الحديدية الرافة، الكرة الحديدية المقيدة. في البادل نذكر الثنائي التونسي درة الشملي ونور العلاني، في الكانوي كاياك صلاح الدين مجنين وفاروق الدالي، محمد علي أحميدة كيف كيف. نذكر وأنه زاد انطلاقا من السبعة متاع العشية المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة يلاقي المنتخب الصربي، وبالحظ والتوفيق للنخبة الوطنية في الألعاب المتوسطة وسطية تورونتو 2026. موجز أخبار ماضي 3:30 على إذاعة الشباب، وأكيد نرجع نحكي على شوية متفرقات في الرياضة العالمية بعد الموجز. Summer Spot.

0: Summer Sport. Summer Sport. Info Sport.
1: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
2: تجمع وتضم
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
2: محبتها جمعتنا
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
2: وبسحرها شدتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا
2: إذاعتنا هي عائلتنا
1: سحر الكلمة ذوق النغمة جودة الإلقاء حسن الإصغاء
2: أصوات تخاطب الفكر والإحساس وبرامج لكل الناس
3: وبرامج لكل الناس
1: تغذي الروح وتدفع الطموح تشارك الآلام وتفتح الآمال
2: في كلمة
1: إذاعتنا هي عائلتنا
2: إذاعتنا هي عائلتنا
4: إذاعة شباب من تونس إذاعة شباب من تونس
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية
6: معلومة الوافية
5: نفس الروح نفس الإحساس
6: نفس الإحساس
5: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى
6: من القلب للقلب
5: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
4: عد الموجتك تسمع صوتك

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. تم اليوم دفن 3 جثث من ضحايا غرق مركب يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل بنغردان، تم انتشالهم يوم أمس. النائب عن معتمدية بنغردان بمجلس نواب الشعب علي زغدود أفاد بأنه تم العثور على مفقود رابع، فيما يزال البحث متواصل عن 10 مفقودين آخرين. مؤسسة ذات تمويل تطلق برنامج منح دراسية استثنائية لتمويل الناجحين الجدد في بكالوريا 26 و2000 يمتد على 3 سنوات بهدف مساعدة الطلبة الجدد على مجابهة مصاريف العودة الجامعية، مع إعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة في المناطق الحدودية والداخلية. المكتب الوطني للمنظمة التونسية للتربية والأسرة يعلن عن إطلاق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة، بادرة تهدف إلى تمكين تلاميذ الأسر محدودة الدخل من الاستفادة من هذه الكتب. بمشاركة 18 تلميذا من كافة ولايات الجمهورية وببادرة من قصر العلوم بالمنسير، ينطلق اليوم المخيم العلمي الصيفي بعين درهم من ولاية جندوبة ليتواصل إلى غاية 29 من أوت الجارية. المخيم يهدف إلى تحفيز الابتكار والإبداع واستكشاف المهارات الشبابية، وفق رئيس قسم البرامج والتنمية بقصر العلوم بالمنسير سليمان سدرت. غدا انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 26 و2027 و2000 في قسطها الأول. الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة تنظم بداية من اليوم وإلى غاية 29 من أوت الجارية الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية. في أخبار العالم، قال الرئيس الإيراني أن بلاده لن تقدم تنازلات أمام العدو، وأنه يمكنه أن يتحل مشكلتها بقوة ومنطقة، وهي تبذل جهودا لتحقيق ذلك، وأنه من الأفضل أن ننهي الحرب اليوم ونحن في موقع قوة. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: دباير صايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
12: من 10 لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
14: شعل الحماس وعيش الإحساس،
15: وعيش الإحساس.
16: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
17: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
18: وباش تبعث السلام
19: تجيكم ديديكاس من 8 لـ9:30،
2: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
3: نعيشوا معك الحكاية.
4: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
5: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
7: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
14: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
1: تسمعوا التونسي
14: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
17: عدل موجتك وصيف معانا.
14: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
11: إذاعة الشباب عدل موجتك، تسمع صوتك.

مرحبا بكم من جديد في سمر سبار. نذكر ضيوفنا كانوا سيد هشام الطرابلسي رئيس الرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية، سي ماهر بن عثمان العضو الجامعي، حكينا على الجديد خاصة فيما يهم بطاقة المباراة الرقمية اللي باش يتم اعتمادها للموسم الجديد. كنا حاضرين معكم في مدينة تارنتو مع مبعوث الإذاعة التونسية زياد الخياري. بتبيع أبرز المواعيد اليوم، أبرز المواعيد باش يكون في الرياضة الوطنية دفعة ثانية من مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قمة اليوم بين الترجي النجم الرياضي الساحلي بإدارة الحكم هيثم الطرابلسي، منقولة أكيد المباراة على الوطنية الأولى، نادي البنزرتي المستقبل الرياضي بالمرسى، الحكم منتصر بالعربي وحكم الفار أمير العيادي على الوطنية الثانية، النجم الرياضي بالمتلوي يستضيف النادي الإفريقي بإدارة الحكم أمير لوسيف، والترجي الرياضي الجيسي يستضيف الأولمبي البيجي بإدارة الحكم أمين الفقاير وحكم الفار هيثم جيرات. النجم تفرجوا فيها مسجلة المباراة هذه على الوطنية الثانية انطلاقا من السبعة. بتبيع كل المقابلات تنطلق مع الأربعة ونص بالنسبة للجولة الافتتاحية. ونذكركم البارح فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير كان عمل انتصار تاريخي على حساب شبيبة العمران في الجولة الافتتاحية بزوز أهداف مقابل صفر. الأمل الرياضي بحمام سوسة كان تعادل مع الاتحاد الرياضي المنستيري، والبارح تعادل 1-1 كان بين الملعب التونسي والنادي الرياضي صفاقسي. نرجع للأنغام في توقيت الأربعة غير أربعة على إذاعة الشباب. بعد شوية نعمل بكم جولة في الرياضة العالمية.

0: سبورت.
1: في سامر سبورت أكيد باش نختم أخبارنا بجولة في الملاعب الأوروبية مع انطلاق اليوم الدوري الإنجليزي البريمير ليج، كذلك انطلاق الدوري الفرنسي، انطلاق الدوري الإيطالي، البطولة الإسبانية اليوم توصل لجولتها الثانية. خلنا نبدأ بالبريمير ليج لأنه بعد 85 دقيقة تقريبا فريق برايتون متقدم على أستون فيلا بأربع أهداف مقابل صفر، المان سيتي متعادل مع بورتسموث 1-1 في دقيقة 85، مع الأربعة ونص تنطلق مباراة نيوكاسل وفريق ليفربول، مباراة تنجموا تتفرجوا فيها على البي سبورتس الأولى في البطولة الفرنسية. الجولة الأولى اليوم لحد الآن بعد 89 دقيقة فريق ليل متقدم على أنجي بزوج أهداف مقابل صفر، الأربعة وربع تبدأ مباراة فريق لوافغ وفريق موناكو وحامل اللقب فريق البي اس جي اليوم انطلاقا من 8 غير بعض فريق رين، مباراة تنجموا تتفرجوا فيها على البين سبورتس الأولى. في البطولة الإيطالية اليوم الجولة الأولى فريق أتلانتا مع ساسولو انطلاقا من 8 غير بعض، وتورينو 8 غير بعض زيدا ضد فريق ميلان. نذكركم في البطولة الإسبانية اليوم الجولة الثانية انطلاقا من الأربعة فريق أتلتيكو مدريد ضد فريق فياريال، فريق خيتافي مع 6.5 ضد فريق راسينغ سانتاندير، مباراة منقولة على البين سبورتس الثالثة، وعلى البين سبورتس الثانية مباراة فريق إلتشي 8.5 ضد حامل اللقب فريق برشلونة. تقريبا هذه أبرز بطبيعة ليزافيش كي نزيدوهم الجولة الأولى لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بطبيعة سي بي مستقبل المرسى، ترجي نجم رياضي الساحلي، نجم نتلوي النادي الإفريقي، والترجي رياضي الجرجيسي، الأولمبي البيجي، هذه الدفعة الثانية انطلاقا من الأربعة ونص. توصلكم تحيات كامل الفريق، وليد الريفي في الإخراج التقني يعطيك الصحة وليد، شذي المزوغي في الإخراج الرقمي شكرا ليك شذي، عاطف زنيدي تواصلوا معاها أكيد اليوم في توب سبور وأيضا في مجلة الألعاب المتوسطية كالعادة على إذاعة شباب. تسمعونا باقي على الفريكونس نتاعنا على الفهم، تتابعونا على اللايف ستريمينغ، ولا تسمعونا على www.radiojaune.fr. نقولكم بسلامة في لمن نسكلها.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
3: عملاق الفن السوداني من إنتاج الإذاعة السودانية. محمد وردي. حين يذكر الغناء السوداني يحضر اسم لا يشبه إلا نفسه، صوت خرج من أقصى الشمال فعبر حدود الجغرافيا إلى وجدان

وأتوب. إنه الفنان الكبير محمد وردي الذي غنى للحب وللثورة وللوطن، فصار صوته جزءا من ذاكرة

0: في منطقة صواردة بأرض النوبة شمال السودان، ولد محمد عثمان حسن وردي عام 1932. هناك تشكل وجدانه الأول بين البيئة النوبية والغناء الشعبي وإيقاعات الأرض القديمة. فقد والدته صغيراً، ثم عاش حياة قاسية صنعت منه إنساناً شديد الحساسية. عمل معلماً في بداياته قبل أن ينتقل إلى عالم الفن الذي كان ينتظره.
1: 56 في كورس تأهيلي

للمعلم اللي ينقل من المدارس الصغرى إلى المدارس الأولية. جابوني من صوادة لشندي، اسمها مدرسة تدريب تابعة لمعهد التربية. هنا الواحد بيثبت أستاذ للمدارس الأولية. جيت في شندي 56، أخذت 57 وأنا في شندي كنت بقلد الزميل الكبير إبراهيم عوض، يعني بقلد. وإبراهيم عوض يغني الليلة أغنية أنا أغني تاني يوم، مش تقليد ساهل يعني.

في شندي عرفت بأن أنا بقيت فنان، يعني ناس شندي عارفين. بقعد مع الأخ إبراهيم حدود نظر الجعلين، بقعد مع إبراهيم جميل، بقعد مع عامر جمال الدين، بقعد مع دكتور أحمد حسن آدم كان حكيم باشي المستشفى، يعني بقيت فنان شندي أو فنان الناس المعروفين في شندي. ولاحظ أنا ما شفت فنان قبل كده من الخرطوم يعني غير ما بسمعه في الراديو.

0: في خمسينيات القرن الماضي بدأ ظهوره عبر الإذاعة السودانية، وكان صوته مختلفاً قوياً عميقاً يحمل الشجن والكبرياء معاً.
1: الحقيقة أنا جابني الوسط الفني ذاته عشق الفن وعشق الذين كانوا يعملون بالفن قبلي، يعني هم هذول كلهم حقيقة أثروا فيها جميعاً دون استثناء. فقد كان الفن جميلاً أو كان حسب إدراكي في تلك الأيام فناً جميلاً، إلى أن وصلت الخرطوم واستقبلت حتى في الإذاعة في تلك الأيام برحابة، وشجعوني جميع الفنانين. يعني في زماننا الناس كانوا بيحبوا الفن لأنه أساسا كانوا موهوبين فنانين. يعني لم أجد صعوبة، وطوال وكل للأخ إسماعيل حسن الله يرحمه والملحن خليل أحمد أن يلحنوا لي واكتبوا لي شعرا. أول أغنيتين دخلت بهم الإذاعة اللي هما أغنية الحب والورود، أي يا طير يا طاير، أغنية بتعديل وهي أغنية نوبية الليلة يا سمرة.

عرف الجمهور وردي عاشقا للكلمة الجميلة، فغنى لكبار الشعراء وقدم أعمالا أصبحت من كلاسيكيات الغناء السوداني. كان يؤمن أن الأغنية رسالة، لذلك اختار نصوصه بعناية، فامتزج صوته بكلمات شعراء مثل إسماعيل حسن وصلاح أحمد إبراهيم وغيرهما.

0: حبيبي.
1: في أغنياته العاطفية لم يكن يغني للحب بوصفه علاقة بين شخصين فقط، بل باعتباره حالة إنسانية كاملة فيها الشوق والفقد والانتظار. لكن محمد وردي لم يكن فناناً عاطفياً فقط، لقد كان صوتاً وطنياً ارتبط بتاريخ السودان الحديث. في ثورة أكتوبر عام 1964 أصبحت أغنياته جزءاً من وجدان الشارع السوداني، غنى للحرية وللشعب وللحلم بوطن أفضل.

0: كانت تلك الأغنية أكثر من عمل فني، لقد تحولت إلى نشيد للثوار ورمز للأمل. ثم جاءت أعمال أخرى حملت الروح الوطنية نفسها، فغنى للأرض وللنيل ولإنسان السودان.
1: أنا أعتقد أن الفنان زيه زي أي مسؤول مفكر، يعني إذا كان أنت يعني إنسان بتفكر صح ونجحت في عملك، لما تفكر بالأشياء الكبيرة، الوطن همومه والمواطن همومه، بتكون أكثر إنسانية وبتعطي أحسن. في نماذج من الفنانين بيفتكروا أن الفن ده لحظات بتاع سعادة مؤقتة كده، يعني كأن تحب ليك بنت دي حقيقة سعادة، لكن شوية بالنسبة لأن تسعد بلد، كأن تنشغل بهموم وطن وهكذا. يعني أنا الوطن ده بيشكل اندهام كبير جدا، والمواطن أيضا. أنا إنساني بحب البلد وبحب الإنسانية، لذلك جادي في العملية الفنية بتاعتي.
2: اسمك الظافر ينمو في ضمير الشعب إيمانا وبشرى.

0: فتسلحنا بأكتوبر لن نرجع شبرا، سندق الصخرة حتى يخرج الصخر لنا زرعا وخضرة، ونرود المجد حتى يحفظ الدهر لنا اسما وذكرى.
1: عملاق الفن السوداني.

0: يمثل الأستاذ الراحل المقيم محمد وردي واحدا من الأعمدة الأساسية في بناء صرح الثقافة الموسيقية الغنائية في السودان، فهو وبما قدمه من منتج غنائي موسيقي من ألحانه ومن تأليف موسيقاه هو على مدى يربو على نصف القرن من الزمان، منذ العام 1957 تاريخ أول تسجيل له في الإذاعة والالتحاق بها وحتى رحيله في العام 2012، قدم كم كبير من الأعمال اتسم بالتنوع وفقا لتطور المراحل التي مر بها عبر نصف قرن من الزمان، كان لتطور الآليات نفسها وما أتاحته الظروف الاقتصادية من آلات موسيقية جديدة قام باستيعابها واستيعاب كيفية التأليف لها، فهو ممن يشهد لهم بإضافة آلات نوعية مثل الآلات الكهربائية زي آلة الجيتار، آلة الباص جيتار مثلا، حتى على مستوى آلات النفخ الخشبية مثلا، فهو من الموسيقيين الأساسيين اللي أبرزوا آلة الفلوت في منتصف سبعينيات القرن الماضي وأصبحت من الآلات الأساسية في موسيقاه والتي يفرد لها مساحات في تأليفه الموسيقي للعزف المنفرد وغيرها من الآلات. يشهد له بهذا التنوع الكبير في المنتج الموسيقي اللي قدمه خلال هذه الفترة الطويلة على مستوى الأفكار الموسيقية المتجددة المتنوعة، على مستوى استخدامه لعناصر موسيقية من مختلف ثقافات السودان، مثلا في الجانب الإيقاعي استخدم إيقاعات مثل إيقاع الدليب اللي هو بيدون عن ميزان 7-8 وهو معروف أنه من منطقة قبائل الشاقية في شمال السودان، مثلا استخدم غيره من الإيقاعات، استخدم إيقاع السيرة مثلا في أغنية سليم الزوق وها أيضا من شمال السودان لكن من شمال السودان الأوسط من منطقة قبائل الجعليين. هنا تجدر الإشارة إلى أن أهمية استخدام وردي لمثل هذه النماذج إنما تأتي من أن محمد وردي نفسه أتى من ثقافة غنية جدا ومميزة، هي ثقافة بلاد النوبة في أقصى شمال السودان، وهي ثقافة غنية لها ما يميزها، لها لغتها الخاصة، لها إيقاعاتها المميزة الغنية جدا، لها أساليبها في الأداء والتصويت الموسيقي، لكن محمد وردي لم ينغلق عليها بل انفتح على مختلف ثقافات السودان الأخرى ونهل منها وأخذ منها وأبرزها وقدمها في مختلف أعماله. ممكن نستمع مثلا لنموذج من النماذج اللي قدم فوقها تنوع إيقاعي ولحني في مطلع الستينيات، أوبريت يقظة شعب اللي تغنى فيها بالتنوع حتى الثقافي في السودان نفسه، وحاول يمثل ذلك في انتقاله من مقام لمقام، من إيقاع لإيقاع، من لحن للحن، من أسلوب أداء لأسلوب أداء، غطى فيه مختلف مناطق السودان من شمال وشرق وغرب وجنوب السودان في الأساليب الأدائية وفي طريقة التأليف والتكوين. بذلك يعد محمد وردي يعني واحد من رموز ما يمكن أن نطلق عليه ديمقراطية الفنون وديمقراطية الموسيقى بصفة خاصة، وذلك لما اتسم به من تنوع ومساواة في تناوله للعناصر من مختلف ثقافات السودان، وبالنظر إلى ما تمتع به محمد وردي من إجماع ثقافي حوله من مختلف أعراق السودان من محبين ومن مستمعين لغناء ومن مرتبطين بما قدموا من منتج وإبداع موسيقي. تجدر الإشارة إلى أنه محمد وردي إلى جانب أنه مغني مطرب عازف عود يصاحب نفسه بالعزف على آلة العود ومؤلف موسيقي يؤلف المقدمات الموسيقية والجمل اللحنية في كل ألحانه، وقدم عدد كبير من الأغنيات اللي تعتبر أغنيات كبيرة مليئة بالتنوع زي أغنية الحزن القديم، زي أغنية جميلة ومستحيلة وغيرها من النماذج اللي يربو زمن بثها على 30 دقيقة أو نصف الساعة. وبالتأكيد مثل هذا العمل يتطلب جهد ذهني وفني وموهبة غنية وثرة.
1: الموسيقار الدكتور كمال يوسف وحديث حول تجربة أحد أهرامات الفن الغنائي السوداني الموسيقار محمد عثمان وردي. تعرض للملاحقة والمنع والسجن في بعض الفترات بسبب مواقفه السياسية، لكنه ظل ثابتاً على قناعاته، مؤمناً بأن الفن لا ينفصل عن الإنسان. تميز محمد وردي بقدرته على التجديد الموسيقي، فقد أدخل توزيعات حديثة واهتم بالبناء اللحني المركب مع حفاظه على الروح السودانية الأصيلة، كما لعبت جذوره النوبية دورا كبيرا في تشكيل تجربته الفنية، فقدم أعمالا باللغة النوبية حافظت على التراث وقدمته للأجيال الجديدة.

في سنواته الأخيرة عانى محمد وردي من المرض، لكن محبة الناس له لم تتغير بل ازدادت عمقا. وفي 18 من فبراير عام 2012 رحل الجسد، لكن الصوت بقي حاضرا في البيوت وفي الذاكرة وفي وجدان السودانيين. ستظل تجربة محمد وردي واحدة من أعظم التجارب الفنية في تاريخ السودان. فنان حمل وطنه في صوته وغنى للإنسان والحرية والجمال. رحل وردي لكن أغنياته ما زالت تعبر الأجيال تماما كما يعبر النيل أرض السودان، هادئا حينا وصاخبا حينا، لكنه لا يتوقف أبدا. محمد وردي. كنا معكم نجوى آدم عوض، إبراهيم محمد عثمان، وبنجا حسب الرسول بنجا.

0: في سلسلة الموسيقيون العرب، اتحاد إذاعات الدول العربية آسبو، والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام.
1: عملاق الفن السوداني.

0: شباب من تونس.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. تواصل عملية البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرزيس وفقدان مجموعة تضم 15 شخصاً من بينهم 14 صيلي بنغردان وشخص صيل جرزيس، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي. وأضاف جبابلي أن عملية البحث تتم بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية وبإشراف ومتابعة الإطارات العليا بالإدارة العامة للحرس الوطني. وقد أسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشال 11 جثة ليرتفع بذلك العدد، في حين تتواصل الجهود للعثور على بقية المفقودين. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 26 و2000 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعيتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك في أجل أقصاه يوم 26 من أوت الجاري. غدا انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 26 و 2027 و 2000 في قسطها الأول، بمشاركة 18 تلميذا من كافة ولايات الجمهورية وببادرة من قصر العلوم بالمنسير. ينطلق اليوم المخيم العلمي الصيفي بعين الدراهم ويتواصل إلى غاية 29 من أوت الجاري. الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة تنظم بداية من اليوم وإلى غاية 29 من أوت الجاري الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية. المكتب الوطني للمنظمة التونسية للتربية والأسرة يعلن عن إطلاق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة، بادرة تهدف إلى تمكين تلاميذ الأسر محدودة الدخل من الاستفادة من هذه الكتب. في أخبار العالم، قالت إسرائيل أنها استهدفت من أسمته إرهابيا في جنوب سوريا أمس، في حين ذكرت وزارة الخارجية السورية أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في ضواحي دمشق في انتهاك صارخ للأراضي السورية. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف الورغي.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكم في عدد جديد من خمسة نجوم. وليد الريفي في الإخراج التقني، واليوم معكم هند سعيدي في تعويض لي عواطف الورغ. إن شاء الله العدد الجاي تكون حاضرة معكم. تحياتنا زادة لشذا في ديجيتال، وفي جولة كالعادة كما تعودتوا نتحدثوا موضوعنا الرئيسي طبعا هو السياحة والصناعات التقليدية. نتحدث في السياحة بكل ما فيها من ألوان، وجهات سياحية اليوم باش نكتشفوها، تراث وموروث ثقافي نحافظ عليه، وحرف وصناعات تقليدية يمكن تكون طبعا مهمة جدا، خاصة وقت اللي تحدثوا على الصناعات التقليدية في الجهات، وقت اللي تتحول إلى مشاريع للتنمية ولجذب السياح زادة. كعلاش اليوم باش نكونوا في القيروان، وتعرفوا المناسبة المولد النبوي الشريف، ذكرى وأحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. أيضا اليوم باش نكونوا في المنستير، وباش نكونوا زادا في قرقنا، ونكتشف مع بعضنا كيفاش تتحول الخصوصيات المحلية إلى تجارب سياحية مميزة. نسلم عليكم الكل، نحييكم الكل، شكرا لكم لاختياركم موجات إذاعة الشباب. طقس سخون، عشوية تحد، حرارة مرتفعة اليوم فعلا، ومشكل الماء مشكل كبير برشا اليوم. أنا درت وجيت معاكم من غير دبيب زيت ماء يا وليد. ثلاثة نقاط ولا أربعة، وأنا لوج على دبوزة ماء، تعرف طقس سخون، وصلت معناتها بتعب، ولكن ما فماش ماء، ما فماش ماء، وين ما نمشي الماء وفين الماء وفين، ما نعرفش المشكل هذايا الوقتاش. على كل ساعة البال حاضر إن شاء الله. شكرا لكم تسمعونا تتابعونا، برشا موزيكا زادة في خمسة نجوم كما تعودتوا. مرحبا، نبدأ معاك وليد. يلا

إذاعة شباب لتونس.

0: يلا أولى وجهتنا إلى القيروان اليوم في 5 نجوم. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. كنت حاطوا على القروان أكيد لا حديث إلا على الاحتفالات بأحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. إن شاء الله مولدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. مستمعينا، القيروان عاصمة الأغالبة، القيروان مدينة التاريخ والروحانيات اللي تعيش على وقع الاحتفالات هذه. مناسبة دينية تحولت إلى موعد ثقافي وسياحي يستقطب العديد من الزوار في الحقيقة، ومعنتها يعرف برشا بالموروث الثقافي في ولاية القيروان. هكا علاش الذكرى هذه والاحتفالات هذه فيها برشا من المخزون الثقافي السياحي. أكيد باش ناخذ أكثر تفاصيل على الموضوع هذايا معنا المندوبة الجهوية للسياحة بولاية القيروان سي مراد علويني. مرحبا بك سي مراد، اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك، مرحبا بمستمعي اذاعه الشباب،
0: اهلا وسهلا بك.
1: مستمعي برنامج 5 نجوم،
0: اهلا وسهلا بك سي مراد. نتحث اليوم على تعرف معناتها القروين وانت في ذروه العمل توا، في خاصه في هالاحتفالات هذه ومناسبه دينيه وايضا فيها جانب كبير برشا من الزوار وتتحول الى مناسبه للسياحه الثقافيه. سي مراد،
1: فعلا مدينه قيروان تشهد تنظيم أحياء احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف. انطلقنا على الحقيقة منذ 15 أوت الفارت في معناتها تنظيم جوز أيام ترويجية بمدينتي سوسة والمنستير، ثم انطلقت الاحتفالات رسميا منذ 19 أوت في مدينة القيروان، وكانت هناك احتفالات دولية إلى جانب معناتها التهر على تنظيم ليلة كبيرة، ليلة ترويجية سياحية ستكون إن شاء الله يوم الاثنين مساء، يعني يوم 24 أوت.
0: يوم 24 أوت ليلة ترويجية،
1: هي ليلة سياحية وستكون ليلة ترويجية خاصة بجهة القيروان وخاصة بالجمهورية التونسية. نعرف احنا انه المهرجانات الدولية الكبيرة هي ذات طابع معناتها سياحي ثقافي حضاري، وهي يعني تعتبر منتوج سياحي بامتياز.
0: نعم، مهم جدا. القيروان تزخر برشا معالم تاريخية، معناتها فماشي مسالك سياحية سي مراد خاصة بالمناسبة هذه؟ تعرفوا معناتها ما نعرفش نجمو ناخذوا الرقم خاصة عم ناول قديش من الزوار في المناسبة هذه، مناسبة حياة ذكرى المولد النبوي الشريف.
1: عم نقول شهدت جهة القيروان إقبال قرابة 700,000 زائر خلال معناتها الأسبوع الكامل للاحتفالات. إن شاء الله السنة معناتها باش نتأملوا أنه يكون العدد هذايا يرتفع أكثر من 700,000، لأنه يعني الأمسية الترويجية أعطت معناتها ردة فعل مباشرة من أحباء جهة القيروان ومن أحباء الإقبال على الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. فكانت هناك يعني حجوزات معناتها كبيرة على مستوى النزول الموجودة في جهة القيروان. نعم. وهذا مؤشر إيجابي معناتها يعطينا أنه إن شاء الله بشكون هناك إقبال كبير، خاصة وأنه هذه السنة تشهد معناتها الاحتفالات. نعم. عودة الأضواء على صومعة جمع عقب المنافع اللي معناتها منذ تقريبا 5 سنوات لم يتم معناتها برمجتها، وكان هناك طلبات كبيرة من يعني من زائري مدينة القيروان لإعادتها. فأسنان إن شاء الله معتها سلطة الإشراف وزارة السياحة ووزارة الثقافة والشؤون الدينية يعني عزمت معتها تحت إشراف طبعا سيد ولي الجهة وجمعية الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف على إعادة تنشيط الفقرة الضوئية على صومعة جمع عقب المنافع. إن شاء الله أسنان هذه هو اللي بشي يميز الدورة، إلى جانب العرض الكبير المميز لي يوم الاثنين مساء إن شاء الله.
0: نعم، مهم جدا معناتها الإقبال من السياحة الداخلية أو حتى غيرها سي مراد.
1: فعلا نحن ما نحكيوش على السياحة الداخلية فقط، لأنه المهرجان هو مهرجان دولي.
0: أي.
1: وأيضا عندنا يعني سواح يعني بطبيعتهم موجودين في جهة القيروان معناتها يسكنوا في النزل، وهناك رحلات سياحية تجي حتى من البلدان المجاورة معناتها من أجل يعني مواكبة الاحتفالات والمهرجانات والسهرات المبرمجة. فنحكيون دائما لهنا على معناتها مهرجان دولي بإقبال كبير من كافة الجنسيات ومن كافة الأسواق السياحية.
0: نعم، يعني من البلدان العربية وغيرها، كنت حثوا السياحة داخلية كي توانسة ولايات، ولكن أيضا بلدان عربية وحتى من الخارج.
1: نقصد من بلدان عربية وأيضا من الجنسيات المختلفة.
0: أي جنسيات يعني مختلفة.
1: نحكيه مثلا عم نقول كانوا بحثنا مع جنسيات صينية، كانوا بحثنا جنسيات من بلجيكا، كانوا هناك سياح من فرنسا من إيطاليا، وجاءوا وثبوا معنا وسهروا معنا وتمتعوا بالعروض الشيقة اللي يعني بالنسبة لي لهم اكتشاف، معناتها العروض الصوفية يعني الاحتفالات بصفة عامة هي بالنسبة لهم اكتشاف. وكان أيضا هناك يعني تظاهرات شاركت معنا العديد من الجنسيات، كما في الدورات السابقة كانت هناك معناتها المناطيد الطائرة في الجنسيات الإسبانية الأنجليزية الألمانية الفرنسية، فكان معناتها هناك معناتها العديد من الجنسيات احتفل معنا واكبت معنا العروض إلى جانب عدة الفقرات الأخرى اللي أيضا عندها طابع يعني دولي.
0: نعم، هذا هو إن شاء الله بالتوفيق لكم. شكرا لك سي مراد علويني المندوب الجهوي للسياحة بولاية القيروان، تحياتنا لكم.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نتحدث مازلنا في القيروان، وبش نتحدث على فكرة حلوة برشا، فيها برشا هكا تراث وفيها برشا أيضا تجذر، أفاويح. الكلمة هذه مشروع هيل برشا، من دار جدود إلى مشروع أفاويح. حكاية ثلاثة إخوة يحملوا الذاكرة، ذاكرة القيروان، في وصفاتهم، في تثمينهم للموروث الغذائي. مهم جدا طبعا الحديث على هذا، حتى من كلمة أفاويح. تو ناخذ أكثر تفاصيل مع سليمة. سليمة عمران اللي حاضرة معايا. سليمة مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك عسليمة، مرحبا.
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا. هيك ولا حكاية حلوة، أفاويح، عنوان جميل. أعطينا حكاية هالعنوان هذية، أفاويح من الفايحة، معناه من رايحة، رايحة الماكلة القيروانية.
1: أي تنجم تقول هكيك. أفاويح هو جمع الكلمة توابل، دونك قبل كانوا ما يقولوش فلفل أكحل، فلفل أحمر، كمون، دونك كانوا يقولوا أفاويح على مجموعة الفواحات اللي نستعملوهم في الكوزينة. الغرام هذا بدا من الطفولة، من البدار، دونك احنا الوالدة كانت مغرومة برشا في الكوزينة، طيب برشا، تصنف ياسر، دونك احنا كبرنا على الغرام هذايا، وطورت الفكرة لبعث مشروع، دونك أنا وخديجة أختي، وهو تو عائلي بخيس معناتها الفاميل كل فوالا وليت تمبليكي في المشروع هذايا. نركزوا اكثر على الوصفات الزمنيه اللي باش تنتثر واللي الناس نسيتها، صغار توا ما يعرفوهاش، جينيراسيون جديده ما تعرفهاش، دونك احنا نحبوا نرجعوها من خلال فحيتنا اللي نخدموهم والحاجات اللي نصنعوهم على طريقه تقليديه. وهكي كان شاركوا وصفه تقديمه ولا تنسيت مع الوقت.
0: حلو، من اهم الوصفات اللي قاعدين بديتوا بيهم وقاعدين مواصلين فيهم سليمة.
1: من اهم الوصفات
0: كي نقول القيروان مثلا. نعم
1: صحيح، القيروان عندنا مرقة المرمز بالمشميش، اللي هي نطيبوها في اول الصيف وقت اللي تيح المشميش. الوصفه هذه ماهيش مرقه حلوه، دونك ديما احنا وين نهبطوها ونشاركوها مع المتابعين نتاعنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديما يتخيلوها هي مرقه حلوه. اللي هي مش مرقه حلوه، هي مرقه مرمز بالبرشني الطيب، وفي اخر وقت نرميه في عبيت مشميش اخضر، دونك فري، معناها نغسلوهم ونرميوهم، نحيو لهم القلوب ونرميوهم في المرقه، يعطيو بنه ياسر ياسر مختلفه على اي مرقه اخرى تنجم تذوقها. دونك هذه الوصفه معناتها خاصة بولاية قيروان وما يعرفوهاش العبيد، مم حتى القراوة معناتها الصغار والجينيراسيون هذية ما يعرفوهاش، دونك احنا وين نطيبوها ديما هكا تصير عليها تسئوديت والناس تشتهي فوالا. هذه أكثر الوصفات اللي بالا ديما تنشاركوها نلقاو عليها إقبال معناها.
0: مهم جدا. اليوم انتم المشروع هذايا كبر، قاعدين تقدموا برشا الأكلة التقليدية، كيفاش تحولوها إلى تجربة سياحية متكاملة يعني، وانت مباشرة في 5 نجوم. مهم جدا تثمين الموروث الثقافي وأيضا جذب السياح من خلال الغذاء طبعا.
1: أي بالطبيعة احنا نعملوا في أفاويح أبر أننا نصنع اللفاحات والمعجون، نعملوا التقطير زيادة على طريقة تقليدية، تقطير من الورد، زهر وعطر شيا، دونك نبتكروا في الموروث نتاعنا، نصنع زيادة تجارب غذائية يجي السائح وإلا ساعات حتى توينسا يكونوا موجودين يحضروا على صناعتك اللفيحة هذاك كيفاش يكون، من البذرة للتركيبة في حد ذاتها، كيفاش يصير الخليط بين اللفاحات باش نصنعوا في الاخر فيح مميز يكون خلطة معناتها فريدة من نوعها، ومن بعد نطيبوا به حاجة تكون تتبعها من التراث الغذائي نتاعنا معناتها مميزة بها ولاية قيروان ولا أي ولاية أخرى ولا تونس ككل، كيما العجة، كيما الكسكسي، كيما الكفتيجي، دونك تختلف الورشات هنا وفوالا. هذه أكثر تجربة اللي رأوها مميزة زيدة في أفاويح.
0: مهم جدا،
1: مهم جدا بالطبيعة، مهم زيدة باش نشاركوا معناتها ثقافات أخرى، ثقافتنا الغذائية ويطلعهم هكا كيفاش مستمتعين ويأكلوا كيفنا هكا بيديهم يعديوا بالخبز، دونك هذيك بيدها معناتها تجربة مختلفة ولا
0: أي. يعني ورشات حية وهذا اللي معناتها السياحة تطورت لأن السياح ولاو ما عادش يركزوا برشا على السياحة التقليدية يحبذوا أكثر معناتها يعيشوا ورشات حية
1: يعيشوا ولا يعيشوا يسمع منك ويشوف مثل مهريز بيرا النحاس بيرا التسكيت ويفهم الفينومين في التقطير زي دايرا القطار النحاس يفهم كيف الفينومين كيفاش يتبخر كيفاش يهبط له الماء وارد صافي ماء زهر صافي دونك هذيك يحبوا
0: نعم ولا. نعم هذا هو قبل ما نختم معاك سليمة ما نعيش على إيقاع المولد النبوي الشريف الذكرى أكيد لا حديث إلا على عصيدة
1: أكيد أكيد كلها تسأل على كيف
0: تجيني في
1: ثواني كيفاش العصيدة تجيني ما تلكزش كيفاش الكريمة تجيني فيوحة دونك احنا
0: في القيروان موجودة العصيدة العربية
1: بيانسور هذيك ديما حتى كي نعملوا عصيدة الزبوب لابد العصيدة البيضة بالعسل والسميد بالسمن دونك هذيك ما تغيبش على طاولة معناها لازم منها فوالا ومن بعد نعملوا احنا سيرتو هكا الشباب نحبوا هاو عصيدة فزدق عصيدة بوفري ونزينوا لي كوب هكا نعملوا دروا فوالا عصيدة واكوش يسميوها بورجوا نزينوا بالفيكيا وكل قدير وقدره بالطبيعة والله لا يقطعنا عادة وكهو
0: في أفويح معناتها تخرجوا في العصايد حاضرين
1: على طلب بالطبيعة ما تعرف حاجة فريشكة معناتها لازمها تكون موجودة معناتها بالوقت تحضر في نهارها لي كوموند ناخذوهم معناتها دجور أجور سينو نصنعوا معناتها دي معناتها زبدة فواكه دي بات نتاع بوفري وإلا بيستاش تاخذهم أنت بالروسيت نتاعهم وتعودهم في الدار طيبهم معناتها تحضرهم في الدار وتكون عصيدتك دونك زمنية وحاضرة في تاع ما تعبش عليها برشا ولا ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير وان شاء الله مولدنا مبروك الكل
0: شكرا لك ويعطيك الصحه وسليمة عمران وايضا تحياتنا لخديجه وهالمشروع هذايا اللي ثمن في الموروث الغذائي في ولايه القيروان تحياتي لك سليمة نلتقي ان شاء الله شكرا يلا باش نواصل معاكم بعد شويه موجز الاخبار ونرجع بعد الموجز لمواصله اللقاء في خمسه نجوم مازال برشا مواضيع عندنا خليكم معنا
2: خمسة نجوم

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: مجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أكد ارتفاع عدد الجثامين المنتشلة إثر حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية قبالة سواحل جرزيس. وأوضح جبابلي أنه تم اليوم انتشال 7 جثث إضافة إلى جثث أخرى يجرى التعامل معها حاليا من قبل جيش البحر، ليرتفع بذلك إجمالي الجثامين المنتشلة إلى 11 جثة بعد انتشال 8 اليوم و3 أمس، وذلك في إطار عمليات التمشيط والبحث المتواصلة للوصول إلى كافة المفقودين 14 الذين كانوا على متن المركب. وكالة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 26 و2000 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعيتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك في أجل أقصاه يوم 26 من أوت الجاري. غدا انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 26 و2027 في قسطها الأول، بمشاركة 18 تلميذا من كافة ولاية الجمهورية وببادرة من قصر العلوم بالمنسير. ينطلق اليوم المخيم العلمي الصيفي بعين درهم ليتواصل إلى غاية 29 من أوت الجاري. الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة تنظم بداية من اليوم وإلى غاية 29 من أوت الجاري الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية. بمشاركة 18 تلميذا من كافة ولاية الجمهورية وببادرة من قصر العلوم بالمنسير، ينطلق اليوم المخيم العلمي الصيفي بعين درهم ليتواصل إلى غاية 29 من أوت الجاري. في أخبار العالم، قالت إسرائيل أنها استهدفت من أسمته إرهابيا في جنوب سوريا أمس، في حين ذكرت وزارة الخارجية السورية أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في ضواحي دمشق في انتهاك صارخ للأراضي السورية. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: خمس نجوم،
1: خمس نجوم.

0: إيقاعاتنا متواصلة، مرحبا بيكم. أنتم تسمعوا في خمسة نجوم على موجات إذاعة الشباب، نسلم على كل الناس اللي تحقوا بينا في الاستماع، ومواصلين معكم اللقاء. نتحدث على الصناعات التقليدية اللي هي رافد حقيقي للسياحة والتنمية المحلية. نتحدث على معرض متنقل للصناعات التقليدية، تحديدا المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية اللي احتضنته ساحة الفنون بمدينة المناستير من نهار 18 أوت، ومتواصل المعرض هذايا. ناخذ أكثر تفاصيل على المعرض هذايا، وشكرا ليه على حضوره معنا المندوب الجهوي للسياحة للصناعات التقليدية بولاية المنستير سي كاظم المسمودي. مرحبا بك سي كاظم، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك، تحية لكم ولكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا. فعلا سي كاظم، الصناعات التقليدية رافد حقيقي للتنمية وللسياحة والتنمية المحلية تحديدا. نتحدث على المعرض الوطني المتنقل هذايا، دورة ثانية تقريبا، وعطينا أكثر تفاصيل على التظاهرة هذية. وأيضا بما أن قريب باش إن شاء الله باش يتم اختتام المعرض هذايا، حتى نعمل شوية تقييم مثال. سي كاظم تفضل.
1: شكرا لك. بالفعل هو صناعة التقليدية كقطاع أصبح رافد للتنمية ولتطوير وتنمية التشغيل والاستثمار، خاصة الاستثمار في القطاع الخاص بالمناطق الداخلية، وقطاع هذا يعرف حركية متزايدة باعتبار إقبال جيل جديد من الشباب المتكون، شباب خريجي معهد التكوين المهني، مراكز التكوين، معهد العليا، حتى الشباب العصاب من التكوين. الشباب هذا كل أصبح يقبل على القطاع هذا باعتبار الحركية اللي والإمكانيات الكبيرة اللي أصبح يوفرها، خاصة في مجال ترويج المنتوج سواء في الأسواق الوطنية للسوق السياحية أو خاصة السوق الترويجية خارج تونس. إذن ديوان الوطني للصناعة التقليدية ووزارة السياحة عندها استراتيجية هي لتشجيع الحرفيين وخاصة الشباب منهم على ترويج منتوجاتهم، تعمل من خلال تعدد وتكثيف التظاهرات الترويجية داخل البلاد في مختلف الجهات. ارتئينا في فترة الموسم الصيفي وذروة الموسم السياحي أنه تكون التظاهرات هذه مركزة أكثر على الشريط السياحي، أين نلقاه مع إقبال سواء من التونسي أو أبناء تونس في الخارج أو السياح الأجانب اللي يقبلوا على المناطق هذه للاصطياف والترفيه. ثم كذلك لما لا التسوق من منتجات الصناعة التقليدية، تعرفوا منتجات الصناعة التقليدية مثل جانب مهم من تراثنا من حضارتنا، والزائر اللي يزور تونس أو من السياح الأجانب أو أبناء تونس في الخارج كيف يرجعوا لبلد الإقامة من بيهم يقتنيوا منتوجات هي تكون تعبر عن حضارة هذيك البلاد التراث هذيك. علاش احنا سميناه المعرض هذايا هدية وتذكار من بلادي. المعرض انطلق في 18 أوت بإشراف السيد وزير السياحة ويتمثل إلى يوم 27 أوت بساحة الفنون بالمنستير. يعرفوا زوار المنستير، يعرفوا مدينة المنستير، ساحة فنون هي ساحة جميلة فضاء مفتوح موجود في قلب المنطقة مع المسلك السياحي بجانب مدينة العتيقة بجانب رباط المنستير،
0: نقطة استراتيجية
1: وفيها عبور كثيف تقريبا 3000 أو أكثر من 3000 عابر يوميا. إذن مع الحركية هذه خلتنا نختاروا المكان هذا لتنظيم هذا المعرض. هذا المعرض يستقطب تقريبا 30 حرفي جاونا من 8 ولايات، فيهم تقريبا أكثر من 20 اختصاص حرفي، باش نلقاو صناعة الخزف والفخار، نلقاو خشب الزيتون، لباس تقليدي، الحولي، منتجات الهدايا والديكور، منتجات الأكلة التقليدية، منتجات كيف اللي مخدومة بالحلفة، بالسعف، بالسمار، هذوما كل منتجات اللي ترمز ومنتجات متنوعة حتى نلبيو أغلب الأذواق، نلبيو مختلف الفئات، ونلبيو سواء رغبة المستهلك التونسي اللي هو الغاية الأساسية نتاعنا أو الزائر الأجنبي حتى يلقى منتجات مباشرة من الحرفيين.
0: تقريبا قداش من حرفي في المعرض هذايا سي كاظم؟
1: المشاركة كانت تقريبا 30 حرفي باعتبار أن الفضاء هو فضاء معناتها يحتوي 26 جناح في فضاء مفتوح تحت خيمات مهيئة خصيصا لاحتضان المعارض المفتوحة. 26 جناح يحتضنوا 30 عارض. كما قلنا الحاجة الإيجابية وإحنا في إذاعة الشباب أنه إقبال الشباب على المشاركة في هذا المعارض، عندنا تقريبا 10 مشاركين هم خريجي تعليم عالي وندمجوا وانخرطوا في هذا القطاع وقاعدين يقدموا في منتوجات جيدة، وهي دعوة للمختلف زوار مدينة المنستير باش يشجعوا المنتوج التونسي ويشجعوا الحرفيين هذوما.
0: نعم، وأيضا أنتم تشجعوا في الحرفيين هذه، خاصة نعرف أن الحرفيين أكثر مشكل عندهم ربما هو الترويج. سي كاظم، مهم جدا مثل هالمعارض هذه لترويج طبعا منتوجاتهم اللي تعبوا عليها. نعرف الصناعات التقليدية فيها برشا وسعبال، فيها خدمة وإتقان كبير برشا، يحب له برشا وقت، هكا ليش يحب القطعة اللي تتخدم تتباع ويصرف عليها برشا. أكيد
1: بالفعل هي من أهم مشكلات اللي تعترض الحرفيين وأصحاب المؤسسات اللي يخدموا في قطاع الصناعات التقليدية هي ترويج المنتوج. احنا كما قلت تم دعم للمعارض الوطنية الكبرى في الفضاءات المغلقة، دعم للتصدير المنتوج، ثم كذلك دعم للترويج المنتوج في الأسواق الوطنية داخل الوطن، سواء من خلال المعارض أو من خلال الترويج في المحلات التجارية. احنا حتى التظاهرة هذه سميناها معناتها كما قلنا هدية وتذكار من بلادي، وفي إطار تظاهرة كاملة هي مونستير فيست. مونستير فيست حبينا المعرض باعتباره متواجد بجانب المدينة العتيقة اللي هي فيها مسلك سياحي وفيه العديد المحلات التجارية لتبيع وتروج منتوجات الصناعة التقليدية. حتى أصحاب المحلات التجارية طلبنا منهم باش تكون فرصة هذه باش يقدموا خدمات أكثر وأفضل للزوار، حتى نعطيه قيمة للمنتوج التقليدي، سواء في التخفيضات، في طريقة العرض والبيع والتغليف لما لا ورشات حرفية داخل المحلات هذه. كما قلت أنه ترويج منتوج الصناعة التقليدية هو في الفترة الصيفية باش يكون بالطبيعة في المسالك السياحية في المناطق السياحية. الحرفيين من داخل الجمهورية عندنا حرفيين من جابس، من قصرين، من سليانة، هذه فرصة
0: هيك السعف والمظلة سي كاظم، مع طقس حار مهم جدا لاقتناس سواء للسائح ولا لغيره، معناتها مهم جدا.
1: علاش احنا في المعرض قيل اكثر اقبال وعلى المنتوجات هذه، خاصة على المظلة نتاع جابس، قفة السعف اللي هي معناتها منتوج بيئي، منتوج جميل، ولقينا في الحقيقة حتى أبناء تونس في الخارج اللي هم قاعدين يقبلوا على المنتوجات هذه باعتبارها أنها تنجم تتقدم كهدايا عند عودتهم للبلدان الإقامة بتاعهم.
0: نعم، والمعرض ما زال متواصل؟
1: بالطبيعة المعرض باش تواصل حتى يوم الخميس 27 أوت الجاري. معرض مفتوح من الثالثة مساء حتى منتصف الليل، مفتوح للعموم الكل، ومرحبا بكل الزوار باش يلقاو إن شاء الله ما يلبي كل رغباتهم وأذواقهم.
0: هذا يا هو، إن شاء الله بالتوفيق ليكم. شكرا ليك سي كاظم المصمود المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بولاية المنستير، تحياتنا ليك.
1: شكرا،
0: إلى اللقاء.

0: السلام.
1: يلا نكمل معكم أكيد بحديثنا على وجهة سياحية بامتياز، منطقة من المناطق في تونس، في بلادنا الكل فيها برشا مناطق محلاها مزيانة. اليوم وجهتنا إلى جزيرة قرقنا، أرخبيل الجزر اللي يجمع بين سحر البحر وخصوصية الطبيعة وثراء التراث المحلي. قرقنا مش كان وجهة للراحة والاستجمام، لكن زادة هي عنوين للسياحة الإيكولوجية. علاش لا؟ فيها برشا ما نتحدثوا مع سناء الفهري اللي حاضرة معنا، ناشطة أكيد سناء وصاحبة دار الفهري، وأيضا متحف العباسية، متحف الصناعات التقليدية وتاريخ الجزر بالعباسية. مرحبا بك سناء، مساء النور.
2: عسلامة مدام هندي، عيشك شحوالك.
1: أهلا وسهلا بك،
2: شحوالك. شكرا على الاستضافة.
1: يعيشك، مرحبا بيك. وتحياتنا ايضا لسي عبد الحميد الفهري الاستاذ والباحث.
2: يعيشك.
1: وانت مباشره على موجات اذاعه الشباب في برنامج خمسه نجوم. وجهتنا ليكم القرقنا، كن عندما نتحدث على قرقنا سناء واللي يحب يمشي القرقنا، اعطينا الطريقه كيفاش الاجواء غادي الصيف في قرقنا. اكيد فيه برشا ايقاعات، عندكم مهرجان زادا، ظهر لي اختوتي من مهرجان الدماسه، نتحدثوا على برشا نقاط حلوه. اغرينا باش نمشوا غادي القرقنا بحضيكم.
2: مرحبا بكم. قرقنا كما قلت انت هي مش كان بحر، هي تراث معبي برشا، وهي مجموعه ارخبيل تراثها بحري، وإن شاء الله ليزورنا يجم يخرج في الفلوكة ويشوف طريقة صيد تقليدية واللي هي تتميز بحوتة فرشكة من بحرها، هيك الحوتة تصوم دونك تطلع في الدرينة، وهي طريقة تفخيخ طبيعية. إن شاء الله يجيبوا شي يجربوها على المباشر كما يقولوا.
1: نعم. هذه عادة من العادات، يعني الزوار اللي يجوكم ينجموا يقوموا بالعملية هذه، مع يخرجوا مع البحارة
2: أي هي أي. عندنا حاجة اسمها شرفية، اللي هي طريقة صيد التو تقليدية. عندنا برشا نخل، دونك من نخل تتغرس، وهو التيار يتبع الظل، معنى الحوت يتبع الظل والتيار ويلقى روحه حصل من دار صغيرة لدار كبيرة لين يوصل للدرينة. دونك من الحاجات اللي تتميز بهم الجزيرة طرق صيدها التقليدية التو محافظين عليها. وبخلاف اللي بالطبيعة عنا ديما الطبل اللي هو في العادات والتقاليد في العريس.
1: سمحني قبل ما نمشوا للطبل، حبيت أيضا نزيد إضافة أخرى اللي هي الصيد بالشرفية، تم تسجيله على لائحة التراث الثقافي العالمي في اليونسكو.
2: أكيد.
1: نعم. وعندكم أيضا نوع آخر من الصيد هلي
2: ثم كما قلت أنت مهرجان الدماسة هالأيامات، اللي هما عندنا قرية اسمها قرية العطاية معروفة بطريقة صيدها للدماسة، يشدوا بيها الحوت اللي نقص كيما ميلة كرشو بوري، وهي ديما في معناها سوليداريتي، المجموعة تتعاون مع بعضها باش تجم تتحصل على الحوت هذايا. وبخلاف بيئتها الطبيعية قرقنا أكيد عندنا غروب وشروق ياسر مزيان. وحاجة أخرى، التو ما زلنا محافظين على العادات في العريس، معناه برشا تقاليد حتى كي يجيوا في المتحف تشوفوهم، كما الجحفة كما قفة البحر اللي هي ياسر أوريجينال، شعوب يعملوا كورتيش في العريس يخرجوا وسط البحر بالفليك اللي ما نلقاوهاش في أي بلاصة.
1: معناتها العرس في البحر.
2: أي الاحتفالات اللي يشرحوا أي يخرجوا الفليك يزينوهم بالمحارم ويعملوا كوغتيل شعوب كيما في البر، أما وراء بعضهم بالفليك في البحر مع الطبال اللي معاهم.
1: بيه هذه مازالت العادة موجودة عندكم؟
2: مازالت. وحتى النخل اللي في قرقنا طبيعي، يعني هالمشاهد كلهم نخل مش مغروس، كلهم نخل طبيعي عفوي، اللي هو يخلي المشهد طبيعي مريح في العين.
1: نعم.
2: وسط الجزيرة.
1: بيه؟
2: شو آخر باش نحكي؟ برشا.
1: شفت كيف تحكي على قرقنا؟
2: لوز على بكثر حاجة نصفها. شنو للي ما يعرفش قرقنا هي زوج جزر، هي مجموعة كما قلت لك متاع أرخبيل. احنا عندنا 12 قرية وطولها 42 كيلومتر، وفما 8 جزر صغار مش مسكونين.
1: 8 جزر
2: أي محيطين كما نقولوا الجهة الشرقية والجهة الغربية. دونك للي يبحث على الهدوء نمط حياة مرتبط بالطبيعة ما يجم يلقى كان قرقنا أحسن ديستيناسيون.
1: نعم حلو برشا أي.
2: يعيشك.
1: ومازال أيضا عندكم متحف سنام محليه أي. المتحف قديش ثري المتحف هذايا كل زاوية في المتحف هذايا فيها قصة وحكاية وتاريخ ومعناتها ندعو البرشا ناس يسمعوا فينا ينجموا يعملوا طلع على المتحف.
2: مرحبا بكم. نعم. كان تسمح تنعطيهم فكرة صغيرة
1: تفضل
2: مش كبيرة باش يجمو يجيو. المتحف هو متحف الوالد اللي هو أستاذ تاريخ ومتحف أثنوغرافي يحكي على الحياة اليومية على قرقنا وكما قلت هي رحلة بين الماضي كيفاش وسط الدار والسقيفة تتكون من ثلاثة أجزاء معناها الحاجات اللي يتعملوا باليد كما الحلفة كما اللاجمي.
1: نعم.
2: وكيفاش كل حاجة نحاول نقوله كيفاش لازم نحافظوا عليها اللي هو ديجا يكون مساج للصغيرات اللي جيونا. كيف كيف النمط المعماري القرقني اللي عنا الواجهة مختلفة متاع نجمة المصباح سدة تحت السدة. عنا كيفاش مشاهد على المقايضة بين الجربي والقرقني كما تعرف قبل ما كانش فما فلوس دونك كانوا يتبادلوا بين بعضهم حاجة مقابل حاجة أخرى. طريزتنا اللي هي تميزنا على الاخر غرزة قرقنا واللي كل غرزة انسبيري من حاجة تعيشها المرأة في الجزيرة معناها تحولها لطرف تلبسه العروسة.
1: نعم بي
2: غرزة قرقنا اسمها
1: غرزة قرقنا
2: ونلقاو بالطبيعة البارتي اللي على الأفراح الأنواع الصيد البحري عنا ثلاثة هياكل عظمية حقيقية تحوتة بلان دولفين سلحفات وحكم اللي بحرنا ماهوش غارق دونك يخرجوا فاسيلمون.
1: نعم
2: يشحطوا الكلمة بالعربية.
1: بي
2: وبخلاف برشا حاجات يجيوا اكتشفوا.
1: نعم أكيد قرقنا في بعد المتحف هذا نجموا معناتها اللي بش يعمل طلة على قرقنا يمشي لصفاقس وبعد يطلع في اللود في وفي اللود فما أجواء أخرى وسفرة أخرى دوم ساعة تقريبا حتى توصلوا لجزيرة قرقنا حاجة معناتها اكتشاف فعلا رغم كل الظروف ونعرف سخانة وكذا ولكن
2: أكيد.
1: فما أجواء أخرى
2: ديما اللود يقعد عنده الشارم نتاعه وخصوصيته حتى بالفنية وحتى بالظروف الكل ديما هيك معناها الباساج من قرقنا لصفاقس والنسمة متاع البحر ويجموا يراو الفليك وهما ماشيين
1: أي.
2: حاجة ياسر محلاها وخاصة زادة كي يشوفوا الغروب من وسط البحر من قلب البحر نقولوا عنا.
1: فما أقبال في الصيف على قرقنا خاصة من قبل السياحة الداخلية ولا أيضا الخارجية الناس اللي يجوا السياح اللي يجوا فما أقبال في الصيف
2: حاليا نستقبلوا على الأقل حسب ما أنا نشوف على الأقل 10,000 من داخل البلاد واللي هي عكس الشتاء كومبليتمون دونك معناها ما شاء الله عليها أقبال بالباهي والعبيد بديت تفهم خصوصيتها في البساطة متاعها وفي في كل شيء يبدا طبيعي بالحق والعبيد اللي ما زالت على كما هي
1: اي فعلا وايضا الموروث الغذائي واحنا منذ قليل في الساعه الاولى من الحصه كنا نتحدثوا على الموروث الغذائي في القيروان ايضا قرقنا جزيره قرقنا فيها موروث غذائي متنوع يعني خاصه اللي متعلق بالبحر كل ما يجي من البحر
2: كما حكيت لك الحوتة خطرها فرشكة وطرق الصيد ما زالت معناها طبيعية دونك فما فرق بين حوتة مربية ولا مش مربية ومعناها فما نكهة خاصة الحقيقة
1: عندكم
2: وكما قلت أنت عنا الأطباق متاعنا كما تشيش بالقرنيت كما كسكسي الغلة كما عنا مرقة القليت اللي هو خبز البحارة اللي يخرجوا للبحر أيامات يهزوه معاه دونك كانوا يستعملوه باش كيف يفركوه يشرب هيك المرقة ويجموا يأكلوها في أي وقت.
1: نعم أيضا معناتها المرأة القرقنية ما شاء الله عليها تخدم برا وبحرا، تخدم برشا تروج برشا للصناعات التقليدية وللموروث والتراث الثقافي المادي ولا مادي، الجزيرة قرقنة لمنطقتها لبلادها المسقط رأسها تغير برشا على قرقنة. أيضا المرأة عندها معناتها سفيرة فعلا من خلال كل ما تقوم به سواء في البحر كبحارة وأيضا
2: أي عم أنت بحارة
1: أي.
2: وكما قلت أنت لتو فما اللي يسمعوا هما الدرينة ويخرجوا للبحر، وفما اللي ما زالوا يطرزوا واللي عندها عليه اللي تخرجهم وما زالوا محافظين كما نقولوا المرأة مودرن وأمم طوام حافظة على عاداتها القديمة بالروح الزمنية. كيف كيف الماكلة تطيب نساء لقريقنا يبدأ بنين
1: أي.
2: أكيد شنو آخر عنا
1: حبيت أن نرجع لطبال قرقنا سنة أيضا هو معناتها قبال كبير عليه، معناتها عندما نتحدث على طبال قرقنا معناتها هو رمز الجزيرة قرقنا من خلال الشطحة من خلال اللبسة متاعها من خلال الإيقاعات متاعها.
2: احنا الطبالة نقول لهم زادة بالعربية زفانة واللي عددهم خمسة في العريس اللي هم زوز طبالة زوز زكارة والخامس والريش وما زالوا محافظين على العادة متاع الوريشة بشي قعدوا ديما العبيد جي لبعضها وتتواصل وصلة الرحم ديما متواصلة وهي طريقة زادة متاع سوليداريتي بش يعاونوا بها اللي بش يعرفوا وإلا معناها حسب الاتفاقية من قرية لقرية. حاجة أخرى التراث متاع الأغاني القرقنية ياسر غني وكله كلمات معناها تلقاه يوصل مساج وهو وسط الأغنية للي يحبها وإلا يحكي على حبه للبحر ولا للطبيعة اللي دايرة بالجزيرة. دونك هو فيه ريتم ياسر محلى ديجا أنت كي تسمع الطبل متاع قرقنة فيه جو بالباهي.
1: نعم
2: ما نجموش نستغنيو عليه في حتى في سهريات في قرقنا كما قلت انت فما احنا عنا القهاوي اللي بحذا البحر دونك هما زادا محصلينها الطبالة كي نخرجوا في الليل في المناسبات الكل ديما فما الطبل.
1: نعم به إذن اللي باش يجي لقرقنا أكثر الأماكن اللي أنت تقول له معناتها هز معناتها تمشي تزورهم في قرقنا شنو يعمل باش يقضي يوم مثلا كيفاش الاقتراح من عندك فكرة يوم غادي في قرقنا شنو ينجم يعمل؟
2: أول ما يهبط من البابور فما معنى يكون في سيدي يوسف فما اللي ما يعندوش كهرباء فما التاكسيات فما الكار واللي يبدأ موتوريزي عنا كيس بركة واضح
1: سهل برشا
2: فما برج الحصار اللي هو روماني وعثماني يجم يمشي يشوفوا اللي هو وين أسهل أدريس وتيل دار قرقنا يلقاه يجم يوصلوا له فاسيلمون اسمه برج الحصار. الرملة هي العاصمة متاعنا زيارة المتحف أكيد في العباسية مرحبا بيكم
1: العباسية منطقة فيها المتحف
2: احنا قرية العباسية
1: قرية العباسية
2: انا راني نحكي لك على كما نقولوا اسهل حاجات وبعد بتبيع عن وين اللي يحب نزل وإلا وين يقضي قهوة بحث بحر هيكو مساهلين زادة باش يلقاوهم نلقاو في العطاية فما الميناء القديم والميناء الجديد وين يجم يرى البحارة هما خارجين في الفلوكة بطبيعة فما ناس تخرج في الفليك يكونوا هما معناها أمورهم قانونية ويخرجوا معاهم كل شيء متوفر كل حد كيما جو يلقى
1: به والوجبات الوجبات اللي باش تغرينا بيهم زادة شنو نجم ياكل حاجة قرقنية 100% قرقنية
2: 100% قرقنية تشيش بالقرنيت مرقة قرقنية بالقليط أكيد حوت مشوي حسب السيزون كما توعنا لميلة أي حاجة فيها فرويد مارة وهيك فيها معناها طعمة كما نقولوا نكهة قرقنية
1: نعم هذا هو مازال حديث برشا على قرقنا، ولكن مع تعطيتنا شوية من برشا قدمت لنا قرقنا بطريقتك سنة الفهري.
2: أكيد أكيد.
1: شكرا لك. تنجموا تزوروا قرقنا وتمشوا للمتحف، المتحف العباسية طبعا، متحف الجزر، هكا تراث الجزر.
2: احنا متحف دار الفهري العباسية قرقنا.
1: هذا يا هو نجم تعملوا طلع على قرقنا وتزوروا المتحف وتكتشفوا المتحف قديش فيه من حكاية وقديش فيه من تاريخ، ومهم جدا، معلومات مهمة جدا اللي يحب يعمل طلع على قرقنا في آخر هالصيف هذايا. شكرا لك سنة الفهري، تحياتنا لك ولكل أهلينا في قرقنا. شكرا لك. وليد هزنا للقرقنا والجو. شكرا سنة. أنا زيدة ما نتبقى لبش نحييكم الكل. شكرا لكل المستمعين اللي تابعونا اللي سمعونا. تحيات وليد الريفي، أيضا شذاف الديجيتال، هند سعيدي في تعويض لي، عواطف الورغي، تحياتي للجميع. إلى

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السادسة والنصف على موجة إذاعة الشباب، من أن أحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. البطل الأولمبي فراس الجاتوسي يهدي تونس أول ميدالية ذهبية في الألعاب المتوسطية الجارية بترنتو الإيطالية أثر فوزي في الدور النهائي لمنافسة التايكواندو لوزن أقل من 80 كيلوغرام على المغربي هيثم زرهوتي بنتيجة 2-1. وفي نفس الاختصاص اكتفت التونسية وفاء المزغوني بطلة العالم في التايكواندو بالميدالية الفضية أثر هزيمتها اليوم في نزال الدور النهائي لوزن أقل من 67 كيلوغرام أمام التركية إيزيل زفير. تواصل عملية البحث والإنقاذ أثر غرق مركب بسواحل جرجيس، يتم انتشال 3 جثث أمس و8 جثث اليوم، ويرتفع العدد الجملي للجثمين المنتشرة إلى 11، في حين تتواصل الجهود العثور على 3 مفقودين وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الشبابلي. المركب الثقافي أسد بن الفرات بمدينة القيروان يحتضن فعاليات المعرض الوطني للصناعة التقليدية الذي ينتظم بمناسبة الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بمشاركة 104 حرفيين من 21 ولاية. غارتان جويتان إسرائيليتان تستهدفان وسط قطاع غزة تسفران عن استشهاد شخصين على الأقل، أحدهما طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، فضلا عن إصابة 7 آخرين. إسرائيل تتوعد حماس بغارات مكثفة على غزة إذا لم توقف إطلاق المسيرات على حد تعبيرها. السلطات الإيرانية تعلن اكتشاف حقل غاز طبيعي ضخم جنوبي محافظة فارس باحتياطات إجمالية تقدر بنحو 7.5 تريليونات قدم مكعبة. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: ميلودينه ميلودينه أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودينه تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في ميلودين على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وصال سنوسي. باش نبدأ رحلتنا مع لطفي بوشناق في جينيريك مسلسل غيبوبة اللي خرج عام 2026 للمخرج محمد خليل البحري، بطولة شاكرة الرماح، محمد علي بن جمعة، معز القديري وغيرهم من نجوم.

نحن لا ندين أحد ولا أي عهد من العهود، نحن نذكر فقط حتى لا تقع الأجيال القادمة في نفس الأخطاء. ولولا حرية الفكر والديمقراطية التي نمارسها حاليا لما خرج هذا العمل إلى النور.

كان هذا يا جينيريك مسلسل هوانم جاردن سيتي اللي خرج في زوز أجزاء عام 1997 و1998 للمخرج أحمد صقر، بطولة حسين فهمي، صفية العمري، عبلة كامل، هشام سليم، صابرين، مديحة يسري، ليلى فوزي، أحمد ماهر، إحسان القلعاوي، بثينة رشوان، ندى بسيوني، ناهد رشدي، إيمان، نهال عنبر، محمود قبيل، إبراهيم يسري، فاروق فلوكس، شمس، بثينة رشوان، علاء زينهم وغيرهم من نجوم. ورحلتنا متواصلة معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا حمادة هلال في جينيريك مسلسل المداح 3 أسطورة العشق اللي خرج عام 2023 للمخرج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، هيبة مجدي، محمد رياض، حنين سليمان، لوسي، يسرى اللوزي، خالد سرحان، أحمد ماهر، دنيا عبد العزيز، خالد زكي، محمد عز، عصام السقا، أحمد بدير، وسلمى أبو ضيف.

يزرع وداير من البداية والحد يوم الدين. ربك وعالم بالنهاية، ربك سند ومعين.

كان هدايا جينيريك النهاية المسلسل ستهم اللي خرج عام 2023 للمخرج رؤوف عبد العزيز، بطولة روجينا، محمد عبد الحافظ، نانسي صلاح، أحمد صلاح الدين، ياسين التهامي، إبراهيم السمان، أحمد الرافعي، جهاد سعد، إياد نصار، محمد يونس، جميل برسوم، سلوى عثمان، عايدة فهمي، لشينا لشين، أشرف طلبة، عابد عناني، أحمد بدير وغيرهم من نجوم. مزنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب وبش نسمع علي الحجار في جينيريك مسلسل بوابة الحلواني للمخرج إبراهيم الصحن، بطولة علي الحجار، شيرين وجدي، عبد الله غيث، سميرة عبد العزيز، أحمد راتب، سناء يونس، نشوى مصطفى، خالد النبوي، صالح قبيل، ليلى طاهر، حسن حسني، ميمي جمال، عبد الله فرغلي، سعاد نصر، محمد وفيق، حسن كامي، سمية الألفي، أسامة عباس، إيناس مكي، هند عاكف، سهير المرشدي، زيزي البدراوي، حسن مصطفى، ليلى فوزي، حمدي غيث، إيمان التوخي وغيرهم من نجوم.

كان هذا يا مسلم في جينيريك مسلسل موسى اللي خرج عام 2021 للمخرج محمد أسامة، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنا، هبة مجدي، أسمى جلال، تارا عماد، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم. وإحنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا جينيريك سلسلة ليلة سندريلا اللي خرجت عام 2023 للمخرج إبراهيم فخر، بطولة سونيا بن بلقاسم، ياسين بن جمرة، دليلة مفتاحي، فرحات هنانة، محرس حسني، يسرى المناعي وغيرهم من نجوم.

ميلودينه ميلودينه أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودينه تونسية عربية وعالمية ميلودينه مع وصال سنوسي.

كانت هذه غنية فيلم حنفي الأبهة اللي خرج عام 1990 للمخرج محمد عبد العزيز، بطولة عادل إمام، فاروق الفيشاوي، هدى، رمزي مجدي، وهبة، مصطفى متولي، عبد الله محمود، رجال جداوي، يوسف داود، علا رامي وغيرهم من النجوم. ورحلتنا متواصلة معكم في ميلودينا على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ يغني من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي الهوى هوايا. الغنية هذه اللي خرجت عام 1969 في فيلم أبي فوق الشجرة للمخرج حسين كمال، بطولة عبد الحليم حافظ، نادية لطفي، ميرفت أمين، عماد حمدي ونبيلة السيد.

0: رحلتنا متواصلة معاكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا شادية وديني مطرح ما توديني، كلمات فتحي قورة وألحان منير مراد. الغنية هذه اللي خرجت عام 1959 في فيلم المرأة المجهولة للمخرج محمود ذو الفقار، بطولة شادية، شكري سرحان، كمال الشناوي، عماد حمدي، زهرة العلا، نجمة إبراهيم، سهير البابلي، ثريا فخري، أحمد لوكسر، قطقوطة، فيفي يوسف، وعبد المنعم سعودي.
1: وديني مطرح ما توديني.

هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في ميلودينا على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع ثامر حسني بغناية نور عيني. الغناية هذية اللي غناها ثامر حسني في فيلم نور عيني اللي خرج عام 2010 للمخرج وائل إحسان، بطولة ثامر حسني، منة شلبي، عمرو يوسف، عبير صبري، مروة عبد المنعم، منة فضالي، إسلام جمال، سعيد عبد الغني، كريم محسن، حسام الحسيني، رضا إدريس، رضا حامد، ريم صابوني وريم رأفت. أجمل تحيات خالد الشابي ووصال السنوسي.

0: ميلودين ميلودين أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودين تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: وفي عناوينها انتشال 11 جثة من بين غرق مركب سواحل جرجيس والجهود متواصلة للعثور على 3 مفقودين. غدا انطلاق بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية في قسطها الأول مع المحافظة على التعريفة نفسها. ولاعب التايكواندو فراس القطوسي يهدي تونس أول ميدالية ذهبية في الألعاب المتوسطية بترنتو الإيطالية. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة تضم 15 شخصا. وقد أسفرت عمليات البحث والتمشيط منذ الأمس عن انتشال 11 جثة، في حين تتواصل الجهود للعثور على 3 مفقودين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي. وأضاف جبابلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أن عمليات البحث تتم بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية وبإشراف ومتابعة الإطارات العليا بالإدارة العامة للحرس الوطني. خلال تحوله أمس إلى ولاية القيروان وسوسة والمهدية، عاين رئيس الجمهورية قيس سعيد عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، كما اطلع على وضعية الموارد المائية بسد نبهانة من معتمدية السبيخة بولاية القيروان، معلنا انطلاق عمليات تنظيف وجهر الأودية على مستوى السد بداية من الغد. المكلف بتسيير الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة شمس الدين الهرابي.
7: سد واد نبهانة يمثل مصدر مياه لمنطقة قيروان ومنطقة الساحل، وشهد مؤخرا في السنوات الأخيرة نقص كبير على مستوى الإيرادات، لكن سجلنا بعض الاعتداءات اللي على مجرى المياه. السد هذا يتغذى من زوز مصادر نتاع المياه اللي هو واد معروف وواد الكسب. هذاك علاش قمنا بجلسة عمل تم على إثرها ضبط مخطط تدخل يشمل 4 محاور: جهر الواد على مستوى في الحوض العلوي للواد، العملية تبدأ غدوة ومن بعد تتكثف الجهود أكثر بتوفير المعدات الضرورية واللازمة على مستوى الحوض ساكب للسد. ثم منشآت للمحافظة على المياه والتربة كالبحيرات الجبلية والسدود الجبلية.
6: كما سيتم العمل بالخصوص على مقاومة الضخ العشوائي للمياه والتصدي للاعتداءات على الأودية.
7: باش تتم عملية تشخيص دقيق للبحيرات والسدود الموجودة هذيك، ومواصلة التركيز على الإسراع في صيانة هذه المنشآت مع مقاومة الضخ العشوائي، مع التصدي للحفر بالواد والاعتداءات على الملك العمومي للمياه على مستوى الواد. الإجراءات هذه فيها اللي انطلقت يوم الجمعة، فيها اللي تنطلق يوم غد وتنطلق لاحقا، وهنا مش يكون برنامج هذايا فيه متابعة دقيقة.
6: تنطلق غدا الاثنين أو شركة نقل تونس في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالسنة الدراسية 2026-2027 في قسطها الأول مع المحافظة على التعريفة نفسها. عملية البيع ستتم عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية، بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية. كما يمكن اقتناء الاشتراكات عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع الويب www.اشتراك.post.tn. رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور:
8: من
5: نهار 24 أوت 2026 شركة نقل تونس وضعت 153 مكتب بريد متفرقة بين الجذع الشمالي الغربي الشمالي والجنوبي، وكذلك فما مكتب مجعول لإصلاح الأخطاء الواردة بالاشتراكات. كيف كيف سمحولنا عديد المبيتات باش نتصلوا مباشرة بالطلبة باش نعملوا المشتركات نتاعهم، وهذا باش نسهلوا عليهم السناب باش ما يقدوش يتنقلوا بين المكاتب البريد في حالة الزحام ولا المكاتب نتاعنا. التسعيرة ما شهدت حتى زيادة تقريبا ما تمثلش 10% من حقيقة الاشتراك المدرسي. اشتراك خاص بخط واحد من المترو ما يتجاوزش 25 دينار و 850، خط قطار تحاميم ما يفوتش 61 دينار 0.50، على شبكة حافلة الخطوط الضحوية 25 دينار 850 و 37 دينار و 500 بالنسبة للخطوط المناطق العمرانية والحضرية والضحوية القصيرة.
6: هذا وخصصت شركة نقل تونس أكثر من 140 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة، كما أحدثت خطوطا جديدة وفق رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور.
5: تقريبا أكثر من 170 مسلك لخطوط تلاميذ وطلبة، أكثر من 140 حافلة جندت لنقل المدرسي والجامعي. الجديد اللي موجود في مسالك سناء خط 511 اللي يربط بين منطقة حي الزيتين والشرقية، وكذلك زوج خطوط يعملوا ترابط مع خط لارافير واللي هما 42 باري و 116 باري، وإحنا متفتحين على كل زيادة في خطوط أخرى إذا كان ثم طلب. إحنا ديما نسعى إزداء خدمات إن شاء الله تكون سناء باهية على ما شهدته عام ناول من اضطرابات سناء بوجود الحافلات، إن شاء الله نعدي عام دراسي طيب.
6: البريد التونسي أكد في السياق ذاتها أن عمليات التسجيل المدرسي والجامعي ودفع الرسوم تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية والبنكية. تحت شعار شطلين الكل ساعة واحدة نظفوه، نظمت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا حملة تحسيسية شملت ثلاثة شواطئ من بينها شاطئ مدينة نابل. رئيسة مصلحة التوعية والتحسيس والتربية البيئية بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي سيرين الفرشيشي أعلنت للزميلة فاطمة بن عثمان أنه يتم رفع 8 متر مكعب من النفايات يوميا بكل شاطئ، وهي كمية وصفتها بالكبيرة.
8: هي سلسلة من الحملات والتظاهرات التوعوية بدأت من 16 أوت من تونس، اخترنا بالنسبة لصيف 2023 3 شتوت إن شاء الله العام الجاي نعموها على شريط ساحلي الكل. البرنامج هذايا تقييم النصف مرحلة نتاعه وعطانا إنه الوكالة رفعنا أكثر من 6000 متر مكعب من النفايات، يعني كمية كبيرة ياسر. فما يعني يوميا كل شاطئ معدل 8 متر مكعب لكل شاطئ، معناها يوميا لاحظنا إنه هذه كمية كبيرة. تفهمنا كنا نعملوا توعية للمواطن، فما ورشات تحسيسية صغيرات للأمهات الأولياء.
6: مسؤول مشروع تبنى شاطئ بالصندوق العالمي للطبيعة الياس القسمي أكد أن عقاب السجائر تعد أكبر ملوث للشواطئ.
9: هو احنا نشجعوا العباد وندعموهم باش يتطوعوا ويتبنوا شطوطهم باش ينظفوهم، فيه معناتها جانب علمي لانه بعد ما طوعين يلموا لي ديشي يعملوا فرز لنفايات المجموعه ويسجلوا كميات المجموعه باش يولي عندنا كل شط في تونس عندنا عليه عينه من النفايات، نعرفوا الكميات الموجوده ونعرفوا زاد مصادر التلوث. وفقط للمعلومه احنا توا عندنا برشا نخدموا على المشروع ادوبتوبيتش، لقينا اكثر نسبه من الملوثات هي اعقاب السجائر.
6: وفي الشأن الرياضي، تحصل منذ قليل لاعب التايكواندو فراس القطوسي على أول ميدالية ذهبية لتونس في ألعاب البحر الأبيض المتوسط الدائرة بمدينة تورنتو الإيطالية أثر فوزه في الدور النهائي لمنافسة التايكواندو لوزن أقل من 80 كيلوغرام على المغربي هيثم زرهوتي. مزيد من التفاصيل مع مبعوث الإذاعة التونسية إلى إيطاليا شهير الكافي.
10: الانتصار لفراس القطوسي والميدالية الأولى منذ قليل الذهبية لتونس. نعرفوا اليوم كان تم فضية لوفاء المسغوني في الكاراتيه وأيضا في نفس الاختصاص، يضيف فراس القطوسي ميدالية ذهبية بعد نزال قوي جدا مع منافسه المغربي والتتويج بعد الانتصار 2-1. تتويج مهم جدا للرياضة التونسية خاصة بعد دخول يوم الأمس بخمس ميداليات منها واحدة فضية وأربعة برونزية.
6: فراس القطوسي عبر بدوره عن فخره وسعادته بهذا التتويج المتوسطي.
11: الحمد لله اليوم توجت الميدالية الذهبية من بعد البرونزية نتاع 2022، فرحان برشا. إن شاء الله نكون فرحت الناس الكل، إن شاء الله نكون فرحت التايكواندو والرياضة بصفة عامة، إن شاء الله شعب كامل يكون فرحان، وإن شاء الله شرفت بلادي كما يلزم.
6: انتهت النشر وهذا تذكير بعناوينها. انتشال 11 جثة من بين غرق مركب سواحل جرجيس والجهود متواصلة للعثور على 3 مفقودين. غدا انطلاق بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية في قسطها الأول مع المحافظة على التعريفة نفسها. ولاعب التايكواندو فراس القطوسي يهدي تونس أول ميدالية ذهبية في الألعاب المتوسطية بترنتو الإيطالية. ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: توب سبور.
1: أهلا وسهلا بالجميع في أخبار الرياضة في إذاعة الشباب. بداية باش تكون بالحديث عن الدفعة الثانية من مباراة الرابطة الأولى لكرة القدم، الجولة الافتتاحية، مباراة الكلاسيكو، مباراة القمة في رادس أوفت بكل وعودها الجماهيرية والفنية وحتى من ناحية التشويق والأهداف. 5 أهداف كاملة في هذه المباراة، 3-2 للترجي الرياضي التونسي أمام النجم الرياضي الساحلي. الترجي بدأ بقوة، يسجل في الدقيقة 15 عن طريق محمد الحاج محمود، ثم النجم الساحلي يعدل النتيجة عن طريق أشرف وضيف في الدقيقة 53، ثم أسامة عبيد يضيف الثاني لفائدة النجم الساحلي في الدقيقة 61. البليلي كان ضيع ضرب الجزاء قبل هدف التعديل بالنسبة للنجم الساحلي، ثم معز الحاج علي يعدل النتيجة للترجي الرياضي التونسي في مناسبة أولى في دقيقة 74، في دقيقة 82 يثلث النتيجة للترجي الرياضي التونسي وتنتهي المباراة 3 نقاط للترجي 3-2. ريجي كومب مدرب الترجي الرياضي التونسي في الندوة الصحفية يتحدث عن مباراة صعبة وأخطاء مش مقبولة في مستوى الترجي الرياضي التونسي، يقول مدرب الترجي.
2: About the game, there are many things to analyze and to speak about, but because we start very well, we score a goal. After that, we miss a penalty, and in the second half, we receive 2 goals and very easy goals. Should not happen in our level, and we will analyze. I will discuss with my players about that. I'm happy that the team come back. All the players who come inside, they do their job. This is their job. For me, doesn't matter who scored, doesn't matter who have won maybe a better game. For me, the most important thing is the team. And I am very happy and very proud to be part of this this team in this year.
1: ريك كامب مدرب الترجي يقول في خصوص المباراة ثم برشا حاجات لازم نحلوها ونتحدثوا عليها. بدينا بشكل جيد، سجلنا هدف وبعد ضيعنا ضربة جزاء. في الشوط الثاني قبلنا 2 أهداف سهلة مش ممكن تقبلهم في مستوانا، مستوى الترجي الرياضي التونسي. يقول باش نتناقشوا في هذا مع الملاعبية، أنا سعيد أنه الفريق رجع في المباراة، كل الملاعبية قاموا بواجبهم، ما يهمنيش شكون اللي سجل وشكون على عدى مباراة ممتازة، الأهم هو الفريق، وأنا سعيد وفخور جدا أنه نكون مع الفريق الموسم هذا كلام ريجي كامب مدرب الترجي الرياضي التونسي بعد الانتصار على النجم الساحلي 3-2. فريق البطل في الموسم الفارط النادي الافريقي يعود بانتصار مهم جدا، صعب جدا في ظروف صعبه جدا من ناحيه المناخيه وكذلك من ناحيه ارضيه الميدان في الطقس هذا في شهر اوت. الافريقي يعود بانتصار دقيقه 87، صدق قديده كان سجل الهدف الوحيد للنادي الافريقي. ماهر الكنزاري يتحدث عن هذا الانتصار.
3: نقدم تعزي لأهالينا في بنزدان على الضحايا اللي وقعت عندهم. نرجع بالنسبة للمباراة، المباراة كانت صعبة على الفريقين أكيد، مباراة بداية موسم في ملعب صعيب جدا، متلوي يعني عندها بريس عام ونصف ما خسرتش البطولة في أرضيتها. كانت مباراة صعبة على الفريقين حقيقة، فريق محترم جدا النجم المتلوي ويقف مليح سبلتنا. Il a procédé par un schéma tactique le match نجح فيه لحد ما سورتو في بريمير ميتون. نحن في دوزيام ميتون عملنا تغييرات اللازمه، بدلنا حتى في طريقه اللعب في بدايه الشوط الثاني في منتصف الشوط الثاني. الحمد لله كانت نتيجه ايجابيه، فوز مهم بالنسبه لنا نحن بدايه بطوله. مباراه كما اليوم ناخذ منها 3 نقاط وما نجموش ننتظروا في الظروف الخارجية الكل كسوسوا سخانة كسوسوا تيران ديب نسمون تيران صعيب ياسر، ما نجموش ننتظروا كرة قدم جميلة في الماتش هذا.
1: لذلك ماهر الكنزاري مدرب الافريقي بعد الانتصار 0-1 للافريقي امام نجم المتلوي في جرجيس. هدف الدقيقه 90+8 حمدي العبيدي لاعب سابق النادي الافريقي يعطي تقدم 3 نقاط الاولى لترجي جرجيس امام الاولمبي البيجي. وفي 15 أكتوبر في بنزرت السيابي يفوز على مستقبل المرسى بهدف اشرف الفرشيشي. 1-1 نذكر بالنتائج، 3-2 للترجي امام نجم الساحلي، 1-1 الافريقي في المتلوي امام نجم المتلوي، 1-1 لترجي جرجيس أمام الأولمبي البيجي، و 1-0 للسيابي أمام مستقبل المرسى. في الكرة الطائرة أقل من 17 سنة المونديال تونس قطر المنتخب التونسي يفوز على المنتخب القطري بثلاث أشواط مقابل صفر تفاصيلها 25-15 25-18 و25-17 هذه الانتصار الثاني بالنسبة للمنتخب التونسي وهكذا المنتخب منتخبنا يضمن التأهل إلى الدورة الثانية الدورة ثمن النهائي بعد ما كان انتصر في المباراة الثانية على منتخب فنزويلا وانهزم في المباراة الأولى أمام المنتخب الفرنسي. إن شاء الله زينا لمنتخب أقل من 17 سنة في هذا المونديال الخاص بكرة الطائرة. بالنسبة للبطولات الأوروبية حاليا انطلقت مباراة الليغ الفرنسية بين البي اس جي وغين والتعادل مازال 0-0 في دقائقها الأولى. هذه المباراة باقي المباريات في البريمير ليغ الإنجليزية الجولة الأولى وختام الجولة الأولى نيوكاسل يفرض التعادل على ليفربول 2-2 برايتون أستون فيلا 4-0 ومان سيتي في الدقائق الأخيرة يفوز على بورنموث 2-1 دقيقة 84 بورنموث كان متقدم بهدف 0-0 مانشستر سيتي يعود في هذه المباراة بزوز تمريرات حاسمة لبن شركي. بالنسبة لليغا الإسبانية 8:30 تطلق مباراة السهرة في إلشي في ضاحية فالنسيا للبارسا بطل الموسم على فارت والأتلتيكو مدريد مباراة كبيرة اليوم أمام الفيا ريال والتعادل 2-2. في الكاتشو الإيطالي طلقت حاليا مباراة أتلانتا ساسولو تورينو والميلان واليوفي يفوز على فروزينوني بهدف 0-0. بالنسبة للليغ آن الفرنسية كما ذكرت انطلقت مباراة البي اس جي وغين مازالت متعادلة 0-0 وأنجي هزم في ميدانه أمام فريق الشمال الفرنسي ليل 2-0. ننهي الجانب المحلي نمشي بعد شوية نحكيه على الطرانت ونحكيه على الألعاب المتوسطية.

0: الألعاب المتوسطية تورونتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. مجلة الألعاب.
1: نعود من جديد لمجلة الألعاب، وأخيرا الذهب التونسي البطل العالمي الأولمبي المتوسطي اليوم فراس القطوسي يفوز على منافسه المغربي ويتوج بالذهب الذهبية الأولى لتونس في وزن 80 كيلوغرام في التيك واندو. خلي هكا الحصيلة التونسية إلى حد الآن 8 ميداليات، واحدة ذهبية زوز فضية وخمسة برونزية، الفضية الثانية لتونس كانت لوفاء المسغوني والبرونزية كانت لأحمد الجوادي في سباق 800 متر في السباحة. نرجع وإحنا لمراسلة شهيرة الكيفي مبعوثة الإذاعة التونسية يتحدث عن تتويج فراس القطوسي.
2: الانتصار لفراس القطوسي والميدالية الأولى منذ قليل الذهبية لتونس. نعرف اليوم كان تم فضية لوفاء المسغوني في الكاراتيه، وأيضا في نفس الاختصاص يضيف فراس القطوسي ميدالية ذهبية بعد نزال قوي جدا مع منافسه المغربي، والتتويج بعد الانتصار 2-1 تتويج مهم جدا للرياضة التونسية، خاصة بعد دخول يوم الأمس بخمس ميداليات منها واحدة فضية وأربعة برونزية.
1: كان هذا الشهير الكافي يتحدث عن مباراة الدور النهائي والذهبية لفراس القطوسي. هاو نسمعوا البطل، نعود مرة أخرى، العالمي الأولمبي والمتوسطي فراس القطوسي.
3: الحمد لله اليوم توج الميدالية الذهبية من بعد البرونزية نتاع 2022، فرحان برشا، إن شاء الله نكون فرحت الناس الكل، إن شاء الله نكون فرحت للتايكواندو الرياضة بصفة عامة، إن شاء الله الشعب كامل يكون فرحان، وإن شاء الله شرفت بلادي كما يلزم.
1: أكيد شرف كبير للنخبة التونسية ولفراس القطوسي. قبل ما نحكيو بقية التفاصيل وبقية النتائج الخاصة بالمشاركة التونسية، نذكر أنه في المباشر اليوم وحاليا نتابع في مباراة كرة الطائرة دائما في الألعاب المتوسطية، منتخب التونسي يواجه المنتخب الصربي، تقدم المنتخب الصربي بشوط مقابل صفر، شوط مهم كبير برشا يلعب المنتخب التونسي، للأسف انهزم فيه 36-34. تفصيل الشوط الأول اللي فاز به المنتخب الصربي، حاليا المنتخب التونسي في الشوط الثاني متقدم 5-3، ان شاء الله يدارك المنتخب التونسي ويرجع في هذه المباراه. نذكر في الكره الطايره تونس صربيا في هذه المباراه اللي دور حاليا منقوله على الوطنيه الثانيه، تنجموا تشاهدوا النخبه الوطنيه في الكره الطايره. تفاصيل المشاركه التونسيه كما ذكرت في التايكوندو الذهب لفراس القطوسي في وزن 80 كيلوغرام، العالميه وفي المسغوني تكتفي بالفضل لأنه تتويج الميدالية الفضية بالنسبة لوفاء المسغوني، في معتزل عفاوي هزيمة في الدورة الثمن النهائي، وزينة المديوني ترشح إلى الدورة الربع النهائي لوزن أكثر من 67 كيلو جرام. في السباحة أحمد الجوادي كما ذكرنا يتوج بالبرونزية الثانية إلى حد الآن بالنسبة ليه في سباق 800 متر سباحة حرة. البعض يقول أنه كنا ننتظر أكثر نتائج وأفضل، كنا ننتظر الذهب من أحمد الجوادي، لكن ذكر أنه الجوادي بداية الموسم بالنسبة لي هو، لأنه ما هوش في أفضل الحالات من ناحية التحضيرات، بما أنه التركيز أساسا على الألعاب الأولمبية وكذلك بطولة العالم. بالنسبة لمحمد ياسين بن عباس كان احتل المركز الثامن في سباق 200 متر سباحة حرة، برافو لمحمد ياسين بن عباس في هذه المشاركة. في البادل في المشاركة الأولى للنخبة التونسية، الثنائي در الشملي ونور العلاني يترشحوا للدور الربع النهائي لمنافسة الزوجي بعد الفوز على الثنائي السلوفيني. في الملاكمة البوكس يوسف الرفرافي يبلغ ربع نهائي منافسة وزن 80 كيلوغرام بعد الفوز على السلوفيني موندا. في المصارعة خير الدين بتليلي في وزن أقل من 74 كيلوغرام معني بنزالات التدارك من أجل البرونزية بعد الخسارة في الربع النهائي، منافس في الربع النهائي يترشح للدور النهائي، ذلك علاش البتليلي باش يلعب منافسات التدارك إمكانية البرونزية بالنسبة لبتليلي، إن شاء الله زينة بالنسبة ليه غدوة. في الكرة الحديدية المقيدة أشرف الزواوي يتمكن من المرور للدور النصف النهائي للرمي بالدقة بعد ما كمل في المرتبة الرابعة. الكنوي كاياك ونهاية المشاركة التونسية لصلاح الدين مخلين وفاروق قديري يكملوا في المرتبة 11 في سباق الكاياك 500 متر، ومحمد علي أحميدة ينهي في المركز السابع في سباق الفردي 1000 متر. بالنسبة لكرة اليد، تونس واليونان، الهزيمة للمنتخب التونسي أمام اليونان 37-29. ذكر المنتخب التونسي يشارك بمنتخب الأواسط في هذه الدورة الخاصة بالألعاب المتوسطية. وفي الكرة الطائرة كما ذكرت، المنتخب التونسي يواجه حاليا أرينت، نشاهد المباراة هذه على الوطنية الثانية صربيا تونس 1-1 إلى حد الآن، شوط مقابل 0 المنتخب الصربي على المنتخب التونسي 36-34 الشوط الأول، والمنتخب التونسي متقدم بفارق نقطة واحدة 8-7 في الشوط الثاني. إن شاء الله يكمل كأفضل ما يكون المنتخب التونسي في هذه المباراة. قبل ما نختم نذكر كذلك أنه المنتخب التونسي إلى حد الآن في المجموع بثمانية ميداليات ذهبية في رسالة جاتوسي، زوز فضيات وخمسة برونزيات. إن شاء الله القادم أفضل للمشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية تارانتو 2026. إلى اللقاء.
0: الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. مجلة الألعاب.
4: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم، تجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
5: محبتها جمعتنا.
4: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
5: وبسحرها شدتنا.
4: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
5: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
4: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
5: في كلمة،
4: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
6: إذاعة شباب من تونس

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: 8:30 على موجة إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. مكالمة هاتفية جرت عصر اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وأخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تم خلالها التأكيد مجددا على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب. كما أكد الرئيسان عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. في الرياضة، وضمن الألعاب المتوسطية بترنتو الإيطالية، السباح أحمد الجوادي يحرز برونزية سباق 800 متر سباحة حرة ويرفع رصيد المشاركة التونسية إلى 8 ميداليات. غدا انطلاق مدرسة تكوينية في تقنية البناء الأيكولوجية باعتماد تقنية سوبر أدوب بمنطقة كابزبيب من ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى تطوير المهارات في مجال البناء المستدام. درجات الحرارة تتراوح الليلة بين 27 و32 درجة بالشمال والوسط، وبين 33 و37 درجة بالجنوب، ويتوقع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالوسط آخر الليل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. دوليا، هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تهدد بفرض قيود تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة على بعض السفن في عبورها المقبل لمخالفتها الترتيبات الإيرانية لعبور المضيق. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 70 سفينة وتعطيل 3 منذ استئناف الحصار البحري على إيران. وفي تصريح لفوكس نيوز، رئيس مجلس النواب الأمريكي يتوقع دخول مرحلة جديدة من حرب إيران قريبا. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: تذكر تذكر
1: أنسينا يا الأغاني
2: يا الأغاني
1: بلغي عن السلام
2: عن السلام
1: أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام
2: أسرار الحمام
1: مثل أسراب الحمام
3: مؤنسة خاصة جدا كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات مؤنسة خاصة جدا

0: تذكر.
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
0: تذكر تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا مؤنسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.

مستمعينا الكرام، نوجه لهم تحيه كبيره، نوجه تحيه لسينا صديقنا محمد العيد. شكرا لك يا محمد العيد على اللي ارسلته، وربي فضلك هذية من لطفك، وشكرا على سؤالكم، شكرا على اتصالاتكم الهاتفية. الرقم 50 15 25 95 دائما على ذمتكم لاستقبال رسالياتكم، لاستقبال مكالماتكم، لاستقبال حكاياتكم. شو باش نحكيو اليوم؟ اليوم مرة أخرى موضوع صديقاتنا المغتربات يظهر لي يثير برشا الانتباه ويثير الاهتمام وقت اللي نعطيوه مساحة باش يحكيو. يذولي وليت حاجة تقريبا كل أسبوع تتصل بيا من مغترباتنا التونسيات الموجودات خارج أرض الوطن، اللي السمة المشتركة بينتهم أنهم شابات وأنهم يعيشوا تجارب الحقيقة مختلفة في عمر الشباب. كيفاش يعيشوا هالتجارب هذه؟ اليوم مرة أخرى باش يكون لنا حديث بعد شوية مع صديقتنا إسراء، باش نحكيو على مغامرتها، على المصاعب اللي تعديت بيهم في تجربة الحياتية، على القرارات اللي خذيتهم رغم المصاعب الكبيرة اللي مش مسهل الإنسان يرتبط بأجنبي. مرة أخرى الموضوع زادة والتفصيل هذا يطرح روحه في حديثنا كل أحد. نرجع لبرشة مواضيع ساعات بيطلب منكم الحقيقة وقت اللي نلقى برشة اتصالات وبرشة ناس تحب تحكي في موضوع معين، ما فيها بس نعود ونرجع لنفس الموضوع ممكن من زاوية مختلفة. اليوم باش نحكي على إسراء صديقتنا المغتربة اللي ارتبطت بأجنبي وعندها أولاد إن شاء الله ربي يحفظه. باش تحكي لنا على المصاعب اللي تعدت بيهم، كيفاش إنسان ينتقل من ثقافة لثقافة، من بلاد لبلاد أخرى، ومع ذلك يحاول أنه يعيش حياته، ربما يضع برمجة جديدة ومش مستاهل زد أن نقنع العائلة اللي إحنا اللي مشينا نقرأ ولا اللي مشينا نتحصلوا على دبلومات وباش يكون عنا ربما مسيرة مهنية ولا أكاديمية، فجأة يتوقف هذا الكل وتحل مسؤولية جديدة اللي هي مسؤولية الأمومة، مسؤولية التربية والأسرة. كيفاش هي عاشت هالتفاصيل هذه، كيفاش أقنعت زادة كيف عائلتها، باش نتعرفوا على هذا الكل بعد شوية مع صديقتنا إسراء. ضيف آخر عزيز ومبجل علينا باش يحدثنا بعد شوية على تجربة الفقد. نعرف اللي تجربة الفقد من التجارب القاسية جدا، وقت اللي يفقد شخص شريك حياته، عشيره، حاجة ما هيش سهلة بالكل. كيفاش تتبدل الحياة بعد هالتجربة هذه اللي أكيد ما نختاروهاش؟ نحكي اليوم على الرحيل، خاصة الرحيل اللي يكون يعني الرحيل الأبدي، مش الرحيل اللي يكون باختيار شخص. صديقنا حبيت نذكركم به اللي هو كان جار أسبوعي الممثل التونسي اللي مالوروزمون تو بعد زدنا نحكيه معاه، ارتبط دائما حضوره بيك الشخصية هكا مزاجها حاد، الشخصية اللي ما تضحكش، ما هيش بشوشة، رغم اللي هو في الدنيا من أطيب خلق الله وإنسان بشوش ووديع جدا. الممثل التونسي القدير اللي هو في الحقيقة أعماله راهي ممكن نعرفه أكثر أعماله التلفزية، ولكن زاد عنده باع وذريع في المسرح. صديقنا سيب الحسن خضر بعد شوية باش يكون معانا بعد أخبار 9:30، باش يحدثنا على التجربة، تجارب الحياة المتنوعة، وخاصة الإذاعة اليوم باش تكون على حياته الشخصية، ارتباطه بعشيرة عمره، رحيلها وأثر ذلك على نفسيته وعلى حياته، كيفاش تتبدل الحياة بعد ما يرحل الشخص اللي كان يقسمنا كل تفاصيل معيشتنا، كل قراراتنا، كل تفاصيل حياتنا اليومية. هذا موضوعنا اليوم. بعد شوية زادة باش نقولكم على موضوع الجمعة الجاية، وفي الحقيقة يفرحني برشا اللي وليت المقترحات تجي منكم انتوما. طبعا بعد نعلم مش ما يصيرش خلط، بعد نعلن على موضوع الأسبوع القادم مش هكيكة، كان انتوما الموضوع يهمكم هوكا عندكم أسبوع كامل تنجموا تتصلوا، تنجموا تخليوا لي تيمونياج متاعكم، تنجموا تخليونا رغبتكم في أنكم تحكيوا في المواضيع هذه اللي هي مواضيع قريبة منكم، وإنسة خاصة جدا هو موعد ولقاء نتقاسموا فيه تجاربنا الكل. شكرا لكم على الاستماع، مرحبا بكم في هالرحلة الليلية اللي يقودها اليوم في المستوى التقني صديقنا نزار الورتيني، وسهلة السلطاني تقولكم أحلى وأمتع الأوقات.

0: الذكريات مش ماضي وفات، الذكريات ساعات مش حكاية وفات، الذكريات تفاصيل حية فينا وحكايات.
1: إن شاء الله أياميتكم الكلها ربيع كما كانت تغني سونيا مبارك. خلي الحزن بعيد عليك، دعوة للتفاؤل، دعوة للأمل. فهالمساحة ذي اللي نتقاسموا فيها تجربنا، في الحقيقة تجربنا الحلوة الممتعة، تجرب الحياة بكل تفاصيلها. وفي الحقيقة بعد شوية بعد فترة نوليو نغزروا لذكرياتنا ولحياتنا بطريقة أخرى. ربما زمن عنده قيمته وعنده دوره في أنه يعطي للأشياء حجمها وللأشخاص أيضا حضورهم. مرحبا بكم على 50 15 25 95. كان أنتم عشتوا تجربة، التجربة فيها بعض المصاعب، المصاعب الصحية، المصاعب المالية، مصاعب اجتماعية نفسية وغيرها، ومع ذلك تمكنتوا من تجاوز هالصعاب هذه الكل، والحمد لله حاولتوا تحققوا ما يمكن من استقرار نفسي واجتماعي عائلي صحي. أيضا نتمنى لكم الكل كل الصحة والفرحة زيدة. ولا زيدة أنتم زيدة من الناس اللي عشتوا تجربة الفقد، فقدتوا شخص عزيز، خاصة كي يكون الشريك، كيفاش تتغير الحياة، كيفاش تتبدل الحياة بعد غياب هذا الشخص اللي كان يقسمنا حياتنا، لأنه هو شريك الحياة، يقسمنا حتى ساعات أدق التفاصيل. هذه مواضيعنا في سهرة الليلة. مرحبا بكم على 50 15 25 95. مرة أخرى نحب نوجه تحية لكل أصدقائنا اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتصلوا بينا. صديقنا محمد العيد، شكرا ليك. صديقنا محمد من صفاقس، تحية أيضا لكل الأصدقاء. شكرا أيضا لصديقنا سامي، تحية ليك يا سامي. تحية لصديقنا نبيل، شكرا ليك نبيل. تحية أيضا لصديقنا أسامة، صديقتنا سونيا، صديقنا إلياس، إن شاء الله تكون في الاستماع، ولد راس جبل ورفراف، المناطق اللي عزوا عليه برشا. تحية لكل الأصدقائنا وين ما كانوا، شكرا لكم على اتصالاتكم الهاتفية. إن شاء الله نسمعوا صوتكم. الليلة بدينا زادة 9، ولو أنه في الشبكة الصيفية المفروض نبدأ 9:30، الأسبوع هذا زادة بدينا 9. شكرا لصديقنا صالح من الغرابة، إن شاء الله تكون بخير. صديقنا صالح نتمنى لك كل الصحة والعافية. صديقتنا منيرة، شنحوي لك يا منيرة، إن شاء الله تكون في أحسن حال. تحية لصديقتنا مينا أيضا من صفاقس، شكرا ليك. شكرا لأصدقاء الأوفياء اللي دائما في الاستماع، ورجاء إذا متمكنتش من أني نجاوب على اتصالاتكم تخليوا لي رقمك، في تخلي لي اسمك مرفوق بهذا الرقم في شكل ميساج، باش هكاك نسجل الرقم ونعاود نتصل بيك. نحب نوجه زادة تحية صديقنا مالك، شكرا لك يا مالك، من الأصدقاء اللي يسمعوا فينا، من الأصدقاء الأوفياء، ولكن يقول في كل مرة يبعث لي بعض الملاحظات أو تجربه في المواضيع اللي نقترحوهم. شكرا لك أيضا على متابعتك الحصة حتى آخر دقيقة من عمرها، شكرا لكم. تحية أيضا لصديقتنا هادية، شنحوي لك يا هادية، إن شاء الله تكون في أحسن حال. تحية أيضا لصديقنا، صديق جديد، صديقنا حسن، شكرا لك وتحية لك. تحية لأصدقائنا في مجاز الباب. تحية أيضا لصديقتنا ريحان، مرحبا يا ريحان، شنحوي لك، إن شاء الله تكون بخير، ونتمنى لك قريبا عودة موافقة إلى الحياة الجامعية. المواضيع اللي باش نتقاسموها كما قلت الليلة، هو الموضوع الأولاني اللي هو الصعوبات اللي يتعدى بهم الإنسان على اختلاف أنواع المصاعب، ولكن بعد التجربة القاسية يتمكن من أنه يحقق الاستقرار. كيفاش يتجاوز هالصعوبات هذية؟ هل أنه الصعوبات بعد ما نتجاوزوها تولي جزء من الماضي البعيد، متخلي حتى أثر في الحاضر؟ وإلا ليه كل المصاعب اللي تعدينا بهم صحيح يتحولوا لذكريات، ولكن يبقى أثرهم في النفس، في الوجدان، في المشاعر. ربما كيفاش زادا نتعاملوا مع التجارب القاسية باش ما نخليوهاش تجارب اللي تاكل لنا الحاضر، وربما تأثر حتى على مستقبل استقبلنا، فما حاجات نجمو نكونوا عشناهم في فترة الطفولة ولكن نلقاو انعكاساتهم وأثارهم ظاهرة علينا حتى في فترة الشباب أو حتى فترة الكهولة. موضوعنا الثاني فقد شخص عزيز عليك، كيفاش عشتو، كيفاش واجهتو؟ أكيد فما مراحل كل إنسان يتعدى بالتجربة القاسية هذه، فما مراحل عادية يتعدى بهم. يعني الإنسان في نهاية الأمر ما هو إلا بشر، ما هو إلا يعني نفسيته تتأثر خاصة كي يبدأ الإنسان عزيز وقريب، ولكن فما مراحل يلزم الإنسان زادا يفهم أنه إذا ما خذيتش فترتها، ما خذيتش حجمها، راحوا هنا فما إشكال، لأنه ساعات الفقد يخلي الإنسان عاجز على متابعة حياته بشكل عادي، وربما يخلي زادا الإنسان يعيش في الماضي، وهذا اللي ما نحبوش. نحاولوا نستحضروا الماضي، نستذكروا الماضي، ولكن وإحنا مسيطرين على الحاضر، وهنا تكمن المفارقة. شكرا لك لينا، شنو أحوالك؟ إن شاء الله تكون بخير. تحية لكل الأصدقاء اللي يشاركوا معنا، قاسمونا تجربهم، ولا زادا اللي قاعدين يستمعوا نوجه لك تحية كبيرة. صديقتنا زيدة حميدة، شكرا ليك، شكرا. إن شاء الله تكون من الوفيات لهذا البرنامج وتقعد في الاستماع لنا. مرحبا بكم على 50 15 25 95، كلمة لك نزار.

مشاعر مشاعر متعدة متنوعة نجحت شيرين في أنها تحكي عليهم وتحكي على جانب كبير من مشاعرنا في هالغنية هذية الغنية الحلوة اللي تقعد من الغاني اللي تقعد خالدة في تاريخ شيرين عبد الوهاب. شكرا على معايدتكم، إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير، مولد نبوي شريف ومبارك على الجميع يا ربي. يوم الثلاثاء تونس على غرار بقية البلدان الإسلامية تحيي الذكرى المولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. الله لا يقطع لنا عادة. برشا قاعدين تسألوا فيها على الاستعدادات للعيد، ومن أجمل ما يحكيوا لنا أصدقائنا خاصة الشباب اللي قاعدين يسيروا على درب الناس اللي أكبر منهم شوية في العمر، الاستعدادات للمولد النبوي الشريف في سيدي بوسعيد، في القيروان، في نفطة أيضا، فما برشا استعدادات وفما برشا تقاليد تسبق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، اللي هما بطبيعة مراجعنا ومشايخنا يعني تعظم هذا اليوم وأيضا تحلل الاحتفال به. شكرا لكم على اللي اعطيتونا فكرة كيفاش تستعد بعض المدن بعض المناطق لإحياء هذا العيد نجم نقوله لهذا اليوم المولد النبوي الشريف، أعاده الله علينا وعليكم وعلى سائر الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وربي يفك كرب غزة كما جاء في كلام صديقتنا نجيبة. بالفعل صديقتنا نجيبة تحية ليك وشكرا ليك. اللي نتفكروا غزة ونتفكروا أصدقائنا وأيضا كل الغزاويين خاصة والشعب الفلسطيني في مثل هذه المناسبات. نخليكم مع صحفي محمد السيوي قدم لكم موجز 9:30، ثم لنا عودة لمتابعة جولتنا في دروب الذكريات، دروب المؤنسة 50 15 25 95. على ذمتكم مرحبا بكل حكاياتكم.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
2: سمر كويز من الاثنين للخميس،
3: من ماضي ساعتين للأربعة.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار،
6: التاسعة والنصف على موجتي إذاعة الشباب، من نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. مكالمة هاتفية جرت عصر اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وأخير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تم خلالها التأكيد مجددا على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب. كما أكد الرئيسان على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. انتشال 11 جثة من بين غرق مركب سواحل جرجيس والجهود متواصلة للعثور على 3 مفقودين. غدا انطلاق بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية في قسطها الأول مع المحافظة على التعريفة نفسها. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، وإسرائيل تتوعد حماس بغرق مكثفة على غزة إذا لم توقف إطلاق المسيرات على حد تعبيرها. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
8: أنسينا يا الأغاني،
9: يا الأغاني،
8: بلغي عنها السلام،
9: عن السلام،
8: أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام،
9: أسراب الحمام،
8: مثل أسراب الحمام.
10: مؤنسة خاصة جدا، كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: تذكر.
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
1: مؤانسة خاصة جدا. جولة في دفاتر الذكريات مع سهل.

0: مؤانسة خاصة جدا.
1: آنسينا يا الأغاني بلغي عنا السلام. أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام. مثل أسراب الحمام.
0: مؤانسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤانسة خاصة جدا.

0: سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وتر
1: تذكر
0: سفر
1: تذكر
2: مؤانسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات

0: مؤنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بين الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
1: مؤنسة خاصة جدا.
0: مؤنسة خاصة جدا.
2: تحية لكم وين ما كنتوا، جل المكلمات الهاتفية اللي تواصلت معاها في وقت الأخبار، ناس الكل حدثوني على درجة الحرارة غير العادية اليوم. ربي يكون في عون الناس الكل، وإن شاء الله ربي يخفف علينا. كما وعدتكم في موضوعنا، من بين مواضيعنا اللي نقترحوها اليوم عليكم ومن خلال تجربة بعض مستمعينا، هي تجربة الفقد. وقت الإنسان يفقد عزيز عليه، خاصة كيكون شريك الحياة، كيفاش تتغير الحياة، كيفاش تتبدل. ضيفنا اليوم المبجل الممثل التونسي سي بلحسن خضر. أهلا وسهلا بك سي بلحسن، مرحبا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مساء النور، مساء السرور، يذلي تحية ليك وتحية زيدا البنزرت الجميلة.
3: يعيش
2: أنت في بنزرت توا حاليا، صح عليك. تستجم مع العائلة، مع الحبيب.
3: والله عندي مدة ما شفتهمش، يعني فرحت ياسر جيتهم.
2: انت اي وبيه لما مع العائله تبارك الله، يذول صغيرات كبروا تو.
3: بيان سور بيه ياسر. انا بنتي روحت البارح من سويسرا، وقعدت انا وبنتي الصغيره تو في الدار ومشينا البنزرت.
2: أيوة سي بلحسن، أنا قلت باش نتحدث على مسيرة الحياة خاصة والمسيرة الفنية، وكيفاش يتعامل الإنسان، لأنه نعرف الناس المغرومين بالفن اللي يحبوا الفن من أجل الفن بالحق، كيفاش ينجموا يعني تنجح حياتهم الخاصة، ما تتأثرش بغرامهم الكبير بالفن، الفن اللي ماهوش سهل، اللي يتطلب برشا تفرغ، يتطلب ساعات تنقل، يتطلب أنه إنسان يكون تقريبا يخلي المسؤولية على الشريك في فترة التصوير، ولا في فترة كيف تبدأ فما مسرحية قاعدة فما عروض. هذه الكل وراه ممكن كواليس احنا نسمع أنه الفن كينه اللي يختار الفن يكون على حساب العائلة، ولكن أنت نلاحظوا اللي شريكة الحياة كانت امرأة مهمة في حياتك.
3: أنا محظوظ بياسر، المرأة اللي خديتها كانت مش فاهمة وتحب الفن، هذاك اللي زدت حبيتها بيه، فهمت؟
2: أي دونك هي متفاهمة، هي مش من عائلة فنية ولا قريبة، ولكن تحترم أنه رغبتك أنت الفنية.
3: لا ما هيش من عائلة فنية، ما كانت تحترم الحياة متاعي واحد هذاك اللي صار بيناتنا، فهمت؟
2: في فترة التصوير ولا الاستعداد للمسرحيات كانت هي اللي يتيح عليها الدرك أكثر؟
3: أي
2: في العائلة. أي. في العائلة
3: معناتها صحيح تجم تقول هكا وي. أما مسكينة كانت صبورة وصابرة معايا لأقصى درجة، فريمون خسارة كبيرة الفقدان نتاعها والله.
2: الله يرحمها، لا مفيدة.
3: الله يرحمها.
2: كيفاش تعرفت عليها سي بلحسن؟
3: والله صدفة. عند أخوها يخدم في شركة نفطية في بنزرت، وكاري بورتمان في عمارة بجنب الدار متاعنا، احنا نسكن في فيلا في بنزرت وهي تسكن في العمارة هذه. جاوا باش يعديوا أيامات متاع الصيف حدا أخوها، فهمت؟ هكا وأنا نهار قاعد هكا في الطاق الأول في بيتني، وهزيت راسي لقيت طفلة تطل من الشباك متاع الكوجينة متاع دار خوها، فهمت؟ عملت لي تحية في إشارة هكا، تحية بيدها. عملت لها تحية بيدها وسكت على روحي، وقتها نقرأ في كتاب لي ميزيرابل متاع فيكتور هوغو.
2: يا حسرة.
3: سكت على روحي، قعدت وصلت ما كاينش الحكاية مية بالكل هكا. ومن غدوة أنا هابط خارج من الدار، وصدفة إن هي خارجة من العمارة، قالت لي صباح الخير. قلت لها صباح الخير، تفضل. قلت لها أنت اللي عملت لي إشارة البارح؟ قالت لي إيه أنا. قلت لها أنت مين؟ قالت لي أنا من الحلفاوي. هي مرحبا بك، وجيت باش نسيب حدا باش نعديو كايامات حدا خويا، وبعد روحوا هي قلت لها مرحبا بك في منظر تجم تعطيني النمر بتاع التليفون ذا من لو قلت التليفون انت تو هكا تحب التليفون ديريكت والله واحد عجبتني فريما قد ما مبهور بالجمال متاعها
2: الجميل وزدك لباقة في الكليم وعرفة تجاوب
3: طيبة ياسر طيبة حكا حتى الصوت متاعها متسمهوش واحد وحشمانة وقت نكلم فيها حشمانة واحد فريما دخلت بعضي حبيتها من النظرة الأولى هكا هو قلت على كل حال كان يكتب المكتوب ونعطيك التليفون قلت له شنو كان يكتب المكتوب ما تجمش نعطي النمر بتاع التليفون بتاع داك قلت لي لا سمحني ما نجمش وكا هو هيا في لمان مشيت على روحي وكا هو قعدت سنية كاملة وأنا داخ ما عجبتني طفلة عجبتني هكا هو روحت للدار على روحي واحد هي من غدوة أنا خارج وصدفة خارجة هي وامها قلت لها هاو اللي قلت لك علي أنا قال لامها قلت لها هاو اللي قلت لك علي أمها قدمتني قلت لي عسلامة ولدي انت تسكن هنا قلت لها هاي دار هنا مش نبل عمالة واحد قلت لها نكلمك بصراحة بنتك عجبتني قلت لي من الأول هكا بنتك عجبتني قلت لها والله بنتك عجبتني حبيتها الله غالب
2: هذا أنا عام سي بالحسن تقريبا
3: هذه 26 يعني أول لقاء يعني اللي خرجت قلت لك من الدار هكا من العمارة بتاع اللي تسكن فيها 26 جويلية 1970 هذه الدات قعدت تتسجل في حياتي هكا وامها قلت لي كان يكتب المكتوب وليتي هكا مزروق بنتي معت ويعمل الله وكهو على كل حال مرحبا بيك وانت ظهر فيك ولاية باي وناس ملاح وولد عائلة وكان يكتب المكتوب علاش قلت لي انت تخدم قلت لي لا ما نخدمش ما زلت نقرا في تونس قلت لي اشتغل في تونس قلت لها نقرا ما نجم نقول لك قلت يقول لي مثال قلت لها نقرأ مسرح شنو مسرح قراية هذي ناس تقرأ الطب نقرأ الحقوق تقرأ مسرح قلت لها نقرأ مسرح هاني كنت صريح معك قلت لي لما نسمع بدك نسمع تقرأ في المسرح باي يا سيد هيا مرحبا بيك قلت تضحك واحد ومشيت على روحها هي تمشي والطفلة تتلفت لي وتتبسم هكا تمشي وتتلف فهمت اللي هي بدات
2: تميل لك
3: يعني تسمى ميل واحد هكا وروحت للدار انا على روحي ومشيت هي وامها مشاو يقضيوا في السوق ولا حاجه واحد هكا نهارين ثلاثه مريتهم جمله واحده رابع يوم مروحي خرجوا من العماره باش يروحوا جات كلبة متاع راجل اختها باش يروح بها يا اخي مشيت انا هكا نزل بنزل قلت لها كهو مروحين قلت لها كهو مروحين وليدي صحيح في المكتوب تمشي روحوا عدينا ايامات حتى وليدي وهكا مروح على كل حال ان شاء الله كما قلت لك ان شاء الله ثم مكتوب
2: اي
3: اما وليدي اللي انت قلت لي تقرا في المسرح هذه ما دخلتش المخ قعدت نضحك انا قلت لها ليش ما دخلتش المخ ما تصيرش قلت لي مش نقول لك على كل حال إن شاء الله كان يكتب المكتوب ونتعرف العائلة مع بعضنا وإن شاء الله اللي فيه
2: خير
3: إن شاء الله يتم وروحت على روح أنا هكا وقتها كشاع عندي ورقة كتب فيها النمر متاع دارنا متاع نمر التليفون غفلت الأم متاع اللي طالعة في الكلبة وعطيت الورقة للطفلة المفيدة عطيتها خذيت الورقة هي وخبيتها بالسرقة هكا روح على الواحد في لمان هكا وشهر حكيت شهر يعني بعد شهر ما نوخذ تليفون متعدى هزت أمي الله يرحمها قالوا شكون ساكت هكا ما حبش تكلم. قالت لي هيجي هيجي بالحسن فما تكون يظل يحب علي. هزيت التليفون الو. قلت يا ناري يمك هيك تتكلم فيها. قلت لها يوم قلت لها امي راهو متفتحه ما هي. قلت لها هيجي هيجي امي حبك تكلمها. يا اخي هزيت التليفون وكلمت عالسلامه بنيتي انت اللي حكى لي عليك ولدك ولدي. قلت لها حكى لك ساري. قلت لي قلت لها هي ولدي ما يخبي علينا شيء. انت ايش تعمل انت فين انت فين في تونس. قلت لها انا من الحلفاوي فهمت.
2: اي
3: الو الو
2: اي نسمع فيكسي بالحسن. نسمع نسمع فيكسي بالحسن.
3: التليفون يضرب ما نعرفش شنو
2: والله ما نعرفش بالك مش معنا. اي نسمع فيكسي بالحسن.
3: حسيت امي قد تتكلم معها في التليفون. وبعد انا كلمتها قلت لي جاي انت انت في تونس. قلت لها انا اليوم في بنزرت وغدوه نروح لتونس. قلت لي تحبش نتقابل. لا بيه نتقابل فين نتقابل. قلت لي انا نخدم في السفاره نتاع كوريا. السفاره نتاع في السفاره نتاع كوريا تخدم تخدم سكرتير في السفاره نتاع كوريا.
2: ايوه
3: فهمت. فين السفاره نتاع كوريا. قلت لي في سسمة فين سنتر كولتيري نتاع فرنسا القديم. فهمت في شارع حرية. قلت لي العاشرة نتاع الصباح إجا نتقابلوا غادي. هكا ومشيت غدوة من العاشرة نتاع الصباح تقابلنا واحد عملنا دورة بالإيداع حوصنا واحد وكل هكا. شنو التليفون سجينو شنو هذا؟
2: ماهوش مشكل سي فما تليفون.
3: عملنا دورة ومشينا مشينا الروتوند. فما قهوة اسمها الروتوند. مشينا قاعدة في الروتوند شربنا قهوة الكل. هكا وقعدنا نتحدثوا عاد. حكيت لها أنا اللي ناقلة في المسرح واحد وهي حكيت لي زاد قالت لي نخدم في السفارة نتاع كوريا. وقعدنا نحكي واحد هكا كملت المعرفة بيناتنا في ثقة لبعضنا واحد. ومن نهارتها تواصلت اللقاءات وقعدنا نتلاقى والفاميليات حكاية طويلة. الفاميليات تعرفوا بعضهم.
2: اي وصار انسجام
3: وصار انسجام بين العائلات والكل. أيه. انا في الاسنان جحت الدبلوم نتاعي نتاع
2: ممتاز وجهة مبروك عليك.
3: وباش نمشي ستاج في ستراسبور ستاج مدة عام في ستراسبور هكا. وقلت لها مفيدة راهو تبكي وقتها بالدموع تبكي وقتها بتنفي. قلت لها بتنفي لستراسبور عام ستاج في نتاع مسرح وان شاء الله كي نروح من ستراسبور نعملوا الفاتحه نتاعنا ويعني نقدم لك نقدم لداركم
2: الوثيقه الرسميه
3: هكا. وانا في ستراسبور هكا العام هذاك يوميا تجيني رساله من عندها يوميا
2: رساله مكتوبه
3: الجوابات نتاعها الكل مخبيهم الكو يوميا تتعرف الجواب ما فماش لا فيسبوك لا شيء وقت فهمت.
2: محبة كبيرة
3: يوميا تبعثني وعطيتها النمرو نتاع تليفون في شو اسمه في العمارة اللي نسكن فيها يعني نتاع ولا الدار اللي نسكن فيها في ستراسبور ريفي شار هذايا ريفي شار. قلت له مسيو برنار ثم خطيتي تحب تكلمني. قال لي اتو مومو وقت تحب تكلمك اعطيها النمر نتاعي ولا تتكلمني عند مسيو برنار هذا الكل. مريره في الجامعه تكلمني فهمت مش كل يوم مريره في الجامعه واحد تمتت العلاقه.
2: يعني كل عام هذيك رغم البعد في المكان لكن قربتوا اكثر من بعضكم.
3: قربنا لبعضنا لاقصى درجه. حبتني وانا حبيتها وكانت حب كبير حب ضمام ما تقدر قد ما نحكي لك وشوية فهمت. ذاك روحت من ستراسبور بعد العام ذاك
2: هذا تقريبا 1971
3: اي هكاك في 73 روحت من ستراسبور باش نتعين عاد باش نولي نقري المسرح. عينوني في المستير باش نقري في المستير فهمت.
2: يعني من بعد البعد
3: اي ديما فما بعد هكا. كي روحت عاد الفاميليات راجل اخته يسكن قدام المشتل العمارة اللي قدام المسجد هذيك يسكن غادي. استدعى خويا الكبير الله يرحمه وامي ومرت خويا الله يرحمها استدعاهم يعني كل واحد وتمت المعرفة بين العائلات الكل وكل وكتب المكتوب قرينا الفاتحة يعني واحد على أساس العرس بعد عامين ممكن العرس يعني واحد حتى نكمل يعني نخدم
2: خطر ما زلت كي بديت حياتك المهنية
3: أيوة وكتب وتمثلت العلاقة ولينا عاد وجاتني حتى للمستير جاتني مرة للمستير فهمت في نهارها جات في نهارها طلت علي وروعت وكاو عديت عامين في المستير طلبت النقلة لبنزرت باش ما عادش نجم نقعد في المستير طلبت النقلة جات لبنزرت ورحت في الأثناء أمي مرضت حبتها ياسر مفيدة في الأثناء أمي مرضت والله غالب ماتت توفيت جربنا العرس عرست وقتها بعد 3 أشهر من الموت متاع أمي عرست في سان جورج في نادي الهند عرست هذاك
2: وانطلقت حياتنا
3: تواصلت انجبنا وليد شادي وانجبنا بنية هالة وانجبنا بنية نفيسة وعشنا بعضنا حياة سعيدة والكل إلى أن توفاها الأجل طويلة الحكاية طويلة
2: وهي كش عملت لأنها تخدم في هي تخدم في العاصمة وانت طلبت النقلة لبنزرت كيفاش عملت في خدمتها
3: لا سلمت الخدمة ما عادش
2: دونك
3: لا ما عادش تخدم
2: استقالت وتفرغت لعائلتها
3: لا سلمت فيها الخدمة أي. لا هي لباس عليها عائلتها لباس يعني واحد يعني خدمة تخدم فيها حاجة زايدة وكهو هذا قلق متاعها وكهو
2: في رأيك شنو اللي خلى العلاقة تنجح بيناتكم يعني العلاقة كانت من الأول بزي على المحبة الكبيرة لكن من بعد حتى في فترة الزواج تواصلت هالعلاقة واليوم نروك وفي جدا
3: الذكرى العلاقة متاعنا السر الكبير هو القدر بيناتنا
2: أيوة.
3: كلمة أف بيناتنا نتعاركوا مش ما نتعاركوش مش معناتها صحبة سلمة أما أنا اللي نسمعها الكلام وهي اللي تسمعني الكلام إذا تعاركنا مع رمان وتخصمنا نخرج من الدار نصبي وجهي ندور هكا ولا حاجة ونرجع هي زادة تدخل البيتها ولا كما نقوله ما عادش تكلم نقعد نهارين ما نكلموش بعضنا فهمت؟
2: أيوة.
3: وبعت الكوجينة ضليت الكوجينة واحد نجيها في الكوجينة نبوسها من فدها الدول يدخل تضحك ونشعر بعضنا وشتات الحكاية هكاك حياتنا تعدت
2: طيحوا لبعضكم وتعديوا لبعضكم
3: حتى كلمة دونية وصدقني حتى كلمة دونية بينتنا ما صارت الله يرحمك يا مفيدة الله يرحمك
2: الله يرحمها اليوم بعد رحيل مفيدة قديش عشتوا مع بعضكم من عام سيب الحسن
3: 50 سنة
2: 50 سنة كاملين
3: 50 سنة
2: كيفاش وليت الحياة بعد رحيل الله مفيدة
3: باش نقول لك الحياة تبدلت كومبليتمون أنا توا نعيش في الدار وحدي أنا وبنتي الصغيرة بنتي ولدي في سويسرا يعيشوا في سويسرا فهمت؟
2: أيه.
3: وباش اقتراحات من 3 حتى للمرأة حتى مرأة من غضبها وكل ليلة صدقني كل ليلة ندخل للصالة ونبدأ نحكي مع التصور بتاعها كل ليلة
2: شنو تتذكر وقت اللي تحكي مع التصاور تستحضر لحظات ممكن ما
3: تتنسيش لحظات سسمة اللي فاكونس متاعنا في الحمامات سسمة سهرياتنا في بنزرت كنت اللي في الفستيفال بتاع بنزرت كل يوم نهز الحفلة من الحفلات في بنزرت
2: يعني هي زادة تحب الحفلة أي.
3: فهمت هي كانت تعشق ميادة الحناوي كانت عندها ميادة الحناوي عندها غنية اسمها أشواق تحبها
2: أشويق. حلو ياسر الأغنية. أشويق. يعني في الفترة هذه معناتها في برشا
3: بيبليكاسيون. أشويق هذه نتفكر كلها نتفكر بيت من أشويق. أي والناعمة في دنيا الخيال. تذكر العادة وما بالصفاء. هذه الكلمة ديما نقول هذا في هي تعشقها تعشق ميادة الحناوي وتعشق غنية متاع أشويق.
2: تو نسمعوا منها مقطع تحية الذكرى المفيدة ويعني في لي بوبليكاسيون اللي تهبطهم سي بالحسن فما برشا وفاء الذكرى يعني عشيرتك وشريكة حياتك المفيدة. اي احنا الحقيقة في اللي نتعود متعودين به انه ممكن المرأة تبقى وفية لذكرى زوجها ولكن انه الزوج يبقى وفي لذكرى زوجته الحقيقة من نلقاوش برشا مثل هالوفاء هذي عند بصفة عامة في ثقافتنا ثم أنه إنسان يصرح بمشاعر ومحبته وبوفائه لهالمرأة هذي هذي زي حاجات ما نراوهيش موجودة برشا في ثقافتنا الحقيقة.
3: أنا قعدت وفي ليها على خاطر المرأة هي بيدها وفية مريت منها كلمة الخير كلمة أعوذ بالله ما سمعتهاش منها كي تتغشش تسكت ما تقول حتى كلمة لا تعبر على الغش متاعها بسكت هذاك عليك نحبها أنا ما كانش تقول كلمة خايبة ولا حاجة هم عمرها بالعمر ما سمت كلمة خايبة ما كان كلمة لحدوة ديما الكلمة لحدوة في فمها حتى دارهم كانوا الملو لك حكاية مسرح وما مسرح وكل كيفاقوا المسرح حاجة أخرى ولو يقدروا المسرح ولو يحبوا المسرح ولو فما مسرحيات كل مسرحية نعملها أنا يجيوا يحضروا في المسرح.

0: مشينا بها لمصر، مهرجان عربي للمسرح. مثلت فيها لميا العمري وفوزية بدر المسرحية هذه، وأنا مثلت فيها القاضي. عاد مرة في التمارين جات حضرت مفيدة في التمارين وتعمل لي في الملاحظات والغلطات اللي نعملهم وعملتهم زي ما وقتها عارف حمادي المزي قد شيخ عليها، قال لي مالله مرأة عندك مالله مرأة،
1: يعني تفهم في حتى في تقنية المسرح، يمكن خاطر من حديثك أنت معاها من
0: وأنا وضيتها عاد بالممارسة وضيتها ولا تعرف الكل.
1: يعني هالعلاقة هذه اللي فيها برشة
0: حتى في المسلسلات كين عايت تقول لي جديك تعيت المسرح عايت في المسرح في المسلسلات ما يعيتوش الناس.
1: هو الحقيقة احنا شوية عنا في المسلسلات دي بصفة عامة الممثلين ديما نخليهم في صورة معينة، يقعدك الممثل يعني يقدم تقريبا شخصية هي بيدها، بينما المسرح بالطبيعة هو فرصة باش نتعرفوا على إمكانيات وطاقات جديدة. الجو هذا اللي فيه برشا صفاء، فيه برشا محبة، فيه خاصة برشا احترام، ما فيهش عنف، ما فيهش عنف لفظي، فيه برشا مودة. كيفاش أثر على أولادك؟ تبارك الله عندك ثلاثة يعني وليد وزوز بنات، يعني ما لقيتوش صعوبة في تربيتهم في توجيههم؟
0: لا، شرطو هي ربيتهم، هي التربية متاعي أنا الحقيقة أنا ما كنتش قايم واجبي مع ولادي والله العظيم. شنو مش قايم واجبي؟ يعني تلهيش بهم ياسر، هي اللي تلهيك بهم.
1: يعني انت لهي بحياتك اكثر، يمكن المهنيه اكثر.
0: اي الذاكر الكل عليها مسكين الله يرحمها، هي اللي وصلتهم وصلتهم للباك وصارت الليالي عليهم فريمون، خاصه ولدي الكبير. ولدي الكبير قرا سياحه في سويسرا في لوزان، فهمت؟ خد الدبلوم نتاعو والفضل يجعل امه. تابعت ممكن كان تمشي لسويسرا باش تتابع في الدروس نتاعو، والطيب تبدا تطيب مسكينه وتهز الماكله واحد. الله غالب الله غالب المسكينه مشيت الله غالب
1: الله يرحمها. لو كان جيت لمفيده موجوده واليوم وتسمع فينا، شنو تنجم تقول لها سي بالحسن قبل ما نختموا الحوار؟
0: نقول لها نموت عليك يا مفيده، بعدك انت الدنيا فات، بعدك انت الدنيا وفات صراحة. حتى كي نضحك ماكاك من ماكاك نضحك برا وكهو، اما بعدها هي كل شيء تبدل صراحة.
1: ربي يرحمها وربي يفضل لك الاولاد، ان شاء الله ربي يزيد يفضل لك صحتك، هذه حاجه مهمه برشا. والحمد لله مازالت العائله، مازلت انت تلم العائله.
0: ما حكيناش برشا سارة على الفن،
1: تو نهار نستدعوك باش نحكيو على الفن، لانه الحقيقه البرنامج هو يسلط الضوء اكثر على الجوانب الانسانيه والاجتماعيه.
0: وانت نحكي على حياتي المهنيه، على المسلسلات وعلى المسرحيات اللي خدمتهم وعلى تصاوري مع الممثلين المصار
1: أكيد نعملوا لقاء آخر سي بالحسن ونحكيوا على الذكريات مع الممثلين، لأنه أنت زدت في لي ريزو سوسيو تحبت ساعات تصاورك مع الممثلين، هذا يبين اللي أنت سافرت زادة برشا وتنقلت
0: عندي برشا. ذكريات حلوة خاصة مع عادل إمام ومع عزت علي.
1: عاملها توا ان شاء الله نعملوا لقاء بحول الله ونحييو هالذكريات هذه العزيزه والغاليه
0: ان شاء الله.
1: ومعاك سي بالحسن نتمنيو لك كل الصحه والعافيه يا ربي.
0: الله يرحم مفيدة،
1: الله يرحم مفيدة، الله يرحم مفيدة ويفضل لك الاولاد ويفضل لك هذه الذكرى الجميله، لانه احنا ساعات نترحموا على الناس ولكن نقولوا ان شاء الله تدوم ذكرى الناس اللي تعز علينا في قلوبنا، تبقى حيه ذكرى ما تنساوش العباد
0: ان شاء الله يا ربي.
1: شكرا جزيلا لك سي بالحسن.
0: يخو خاطر هذا باش يسجل في الفيسبوك وموجود في الفيسبوك،
1: اتو انا بعث لك التسجيل سي بالحسن، تسجيل صوتي
0: بعث لك تمام زي
1: الله يبارك يا سيدي عايشك. شكرا لك، شكرا جزيلا.
0: نعاود الله يرحمه فيدا،
1: الله يرحمه فيدا، الله يرحمه.
0: عايشك يا عايشك يا عايشك يا عايشك.

0: برافو نزار، شكرا لك على هذا الاختيار اللي هو الحقيقة يواكب الحوار اللي كنا حكيناه مع ضيفنا سي بالحسن خضر اللي وجه تحية لروح زوجته ربي يرحمها من خلال النغم هذا اللي كان ما بين الأنغام اللي تحبهم برشا المفيدة ربي يرحمها. وتحدثنا مع سي محمد خضر، سي بالحسن سامحوني خضر، تحدثنا معه على يعني ذكريات جميلة اللي تبقى دائما في البال، العشرة الطيبة اللي تقعد ديما حية في وجدان الإنسان حتى ولو الشريك يعني انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولكن تبقى ديما ذكرى حية في قلوبنا. والنقطة اللي زادت ومن بعد نتحدث فيها مع الكوتش أنه قليل الحقيقة كما قلت له أنه في مجتمعنا نلقى الرجل يصرح بمشاعره، خاصة إذا كانت مشاعر مرتبطة بالذكرى، وتصور نسترجع بهم لحظات حميمة ولحظات عاطفية. مانيش متعودين برشا اللي الراجل التونسي ولا العربي يصرح بمشاعره، ممكن متعودين بالوفاء اكثر من طرف المراه انها تكون وفيه لذكرى زوجها، ولكن انه رجل يقعد وفيه لذكرى زوجته هذه حاجه حبينا نتوقفوا عندها اليوم، انه كيفاش الراجل زاد نجم يعبر على مشاعره، مهم انه يعبر على مشاعره فمش عليش باش يحشم، هذه حاجه نثمنوها برشا. كما قلت المصاعب الحياه تتعدى تجربها تتنوع، ساعات القرار في حد ذاته يشكل صعوبة لأنه تدخل فيه برشا حيثيات وبرشا تفاصيل. صديقتنا إسراء خليني نرحب بها، أهلا وسهلا بيك، شنو حوالك؟
1: بس الحمد لله.
0: طمنا لاباس كل وليد؟
1: صغرون والله ما أكثر، في الصغار ديما ما تدريش شنو يصير، وفجعتنا أكثر ساعات من المرضى. ما
0: إن شاء الله لاباس، إن شاء الله لاباس، إن شاء الله لاباس. إسراء قديش عمرك؟
1: عمري 27 عام.
0: 27 سنة وانت حديثة عهد بالأمومة، هذا الوليد الأولاني عندك؟
1: الأولاني.
0: قديش عندك متزوجة؟
1: عندي متزوجة من الكورونا توا. قديش الكورونا شنو هو؟
0: متزوجة من الكورونا.
1: الوقت خرجت وتزوجت في الوقت هذاك، معناها كملت القرايه نتاعي في الحقوق في كليه الحقوق في صفاقس، وكتبت المكتوب وعرست ومشيت ديريكت لمالكه، ما حبيتش نواصل معناها في الحقوق خاطر ما حسيتش عندي غرام، وحسيت روحي باش نعمل غلطه وما حبيتش نواصل فيها.
0: دونك يعني مشيت وبدلت المسار التعليمي نتاعك في امريكا؟
1: لا ما بدلتش، خدمت لهنا في دومين لاسيرونس، بقيت مدة فيه وكل شيء، ما حبيتش معناها نعمل نكون محامية وكل شيء، خاطر هذاك كان الحلم نتاع السيد الوالد، يا محامية يا قاضية. عاد جبت بيه هكا في آخر لحظة، ومشيت معناها تعرفت على راجلي وكل شيء وعرست ونقلت لأمريكا ولهنا معناها.
0: كيفاش تعرفت عليه؟ يعني تعرفت عليه وانت في تونس؟ زوجك
1: تعرفت عليه اللي في تونس عن طريق العائله، خاطر عندي عائله تسكن في امريكا. دونك صارت المعرفه هكاك، دونك كانت علاقه ديستانس مده طويله، معناها طيله القرايه نتاعي في صفاقس هو معناها ديستانس ما نتقابلوش برشا.
0: اي وانت اصيله اي منطقه؟
1: اصيله جيبس.
0: اصيله جيبس
1: ميرث، ميرث جيبس.
0: ميرث تحديدا. اي تحيه لكل مستمعينا في ميرث وفي جيبس. وكان من السهل انه العائله تتقبل زوز قرارات مش قرار واحد. انك تتخلى على الباركور الاكاديمي اللي هما كانوا رسمينهولك يحبوك يا محامية يا قاضية، والحاجه الثانيه انك باش تتزوج باجنبي.
1: لا ما كانش سهل حتى طرف. اولا لامي فكره البعد، اولا خاطرني اصغر واحده في العائله وحياتي كامله نخمم اللي باش نبقى في تونس ومانيش باش نفارقهم، انا عرفت لما غير الحب يجينا على غفله.
0: ايوه وي
1: دونك ما اما كانت صعيبه برشا على معناها بابايا باش يتقبل اجنبي في الاول، اما اختي الكبيره اخذت اجنبي زاد، دونك الانترودكسيون لولا مش مليني عرفتي. دونك
0: انت اسهل شويه شكولي. تتسمى نتصور اسهل شويه جيتهم اسهل شويه منك انت.
1: اختي الكبيره عرفت باجنبي دونك
0: من انا جنسيه
1: كانت اسهل شويه. امريكاني حتى كيف كيف
0: امريكاني. ويعني القرار انه باش تتزوج يعني بشخص ماهوش من ثقافتك، اختك كيفاش عاشت التجربه؟ طبعا بعد نجيو ليك انت، يذولي كانوا كانت التجربه ايجابيه، هذا اللي خلى سهل عليك شويه انت المأمورية.
1: نحس اللي في دارنا معناها حتى كيف السيد الوالد يعارض يخلي لك ديما الفرصه باش تعطي الارجومون تاعك وباش تناقشيه، وكانك اقنعتيه سي بون ربحتي راني يقبل. عرفتي عندنا ديمقراطيه برشا في الدار.
0: ولدك قاري
1: باباي سامحني بس ما تكلم.
0: ولدك يعني قاري معناتها عامل دراسات جامعيه ولا هكا انسان مثقف فقط خاطر باش يكون انسان ديمقراطي لهذه الدرجه؟ سا دوموند برشا برشا هكا برشا معناتها فكر مفتوح على برشا افاق يعني.
1: اي قاري بالباهي الحقيقه، وقرا في عاش في فرنسا وقرا في فرنسا وانجينيور. اما حتى هو كيف كيف عارض الوالد نتاعه هو كيف كيف وعمل بزنس نتاعه هو معناها دونك تواصلت نفس الطريقه. دونك يحترم هو راهو معناها بابايا كان يحترم فينا ان نعملوا طريقنا وحدنا. دونك في الاخر بالكل كيف يشوفني متمسكه برايي ويشوف اللي شخص باهي وزاد امن اللي باش نقد روحي حتى لهنا معناها. دونك ما حسش دونك ماهوش معناها كان يثق فيا برشا. دونك هذاك نتصور خليه يقبل زاد بالموضوع. وتجربه اختي كانت ايجابيه الحقيقه معناها، وهي قرت لهنا اختي مختلفه عليه شويه، قرت في امريكا وتعرفت عليه لهنا دونك كانت اكثر معناها شافتها اكثر وكل شيء. اما في عائلتنا نحس اللي الانجليزيه والثقافه الامريكيه هيك تغط اكثر معناها. نعرف في تونس اللي ساعات الفرنسيه وفرنسا كل شيء اكثر، احنا في دارنا كان العكس. كنا مغرومين برشا بالثقافه هذيك. دونك حتى كيف جيت ما كان عندي حتى اشكال نتاع لغه ولا اصلا لليوم ساعات كيف نتكلم كما نقول راني من تونس معناها بالاكسون ما يعرفونيش راني اجنبيه. دونك حسيت التاقلم ما كانش عندي مشكله برشا، وما واجهت حتى مشكلة حتى كيف نقول إني تونسية. نحس اللي بالعكس حاجة باهية معناها، ما شفت حتى ما جاني حتى تصرف سلبي من حتى شخص لهني. دونك نحسهم ياسر يرحبوا بالعباد.
0: احنا حكينا برشا على اللونتوراج وتقبلوا له القرارات هذية، لكن انت معناتها في حد ذاتك يعني انك ترتبط بامريكي وتبعد يعني حتى بعد المسافة عنده دور معناها، وباش تنتقل العيش معاه وربما باش تتخلى على بعض الحاجات لانك انت وقتها كملت الليسانس انت لهنا في تونس ومشيت الغادي، مشيت لبلاد غير بلادك، الثقافه غير ثقافتك. شنو اللي خليك تاخذ هالقرار هذايا؟ ما انت اللي شجعك ما خليكش هكا تقعد ايزيتانت ومتردده ولا خايفه، خاطر مش سهل القرار هذا
1: الحقيقه. هو نجم يكون سيف ذو حدين ولا ساعات الإنسان ياخذ المغامرة ولا في حياته فهمتي ما نتنجم. كانت تنجم تكون تجربة سلبية، أما حسيت روحي تعرفت على الشخص بطريقة كافية وثقت فيه بطريقة كافية اللي نجم نعملها الخطوة هذه، وما كانتش نتيجة سلبية. كان الشخص كيما تعرفت عليه كيما لقيتها في الواقع معناه فهمتي. دونك مع اني معناه شفتها مرات كل شيء قبل العرس، ما كانتش كان العرس اول مقابله بالطبيعه، ونتصور المواضيع اللي حكينا فيها قبل العرس كانت اهم برشا معناها باش معناه الوضوح. كنا واضحين، كنا صريحين في شنو اني توقعاتي في الحياه هو كيف كيف. دونك فما الحب ينجم يخلينا نعملوا حاجات كيما هذه. ساعات تاخذي التغامري في الشخص، كيما بابايا غامر في قراري لي وكان واثق لي باش نعمل حاجه باهي، كيما ني غامرت لي الراجل هذايا هو اللي باش ناخذه وكهو معناه. نصور كلها مغامره، ما نجمش نقول لك فما نتيجه اكيده كيف تعني قرار كيما هذا.
0: أكيد يتبدل حتى الرجل الأمريكي كيما الرجل التونسي، مش كيما قبل العرس كيما بعد العرس ولا ليه؟
1: يتبدل كيفاش يتبدل؟ نتصور نتعودوا ببعضنا برشا. أما ليه الحقيقة ليه كان واضح برشا معناه. كان حتى الحاجات اللي معناها اللي كان ضدهم في الأول ولا كنت ضدهم كنا واضحين فيهم الأول. دونك ما تفاجئناش ببعضنا بعد تالي معناها فهمتي. دونك حسيت روحي ما تبدلش عليا برشا الحقيقة.
0: الحمد لله. يعني أنت من بين الناس الناشطين برشا على لي ريزو سوسيو إسراء، وأنا في الحقيقة ريت برشا فيديوهات ليك تحكي خاصة على تفاصيل رحلة الأمومة في برشا معناتها. علاش شنو اللي يزيدك أنك تبث معناتها فيديوهات على حياتك الشخصية، على تجربة الأمومة، على صغيرك كيفاش قاعد يكبر، على الملأ يعني على لي ريزو سوسيو اللي في الحقيقة فما ناس يعني نحترمه احنا الآراء الكل، تقول لك انا اتحف يعني من نتجنب اني عندي حياتي الشخصيه على الناس الكل يعني على جمهور المتابعين.
1: هو الحقيقه ساعات ما حاجات في الامومه يقولون اللي هما تابو ما لازمهمش يكونوا تابو، لازمنا فما حاجات ساعه لازمنا نتعلموها ونعرف علاش قادمين. يعني فاستي هذه اللي ساعات في الأمومة فما حاجة تعرفتهم مثلا عن طريق أمي عن طريق كذا، أما ساعات كما تسأليش ما تلقيش الإجابة. أما بالنسبة لصناعة المحتوى معناها دخلت فيها بعد ما بطلت خدمتي خاطرني كيف حبلت بقيت نخدم مدة كاملة، معناها يظهر لي 24 ساعة قبل ما نجيب ما زلت نخدم، دونك كملت نهاري ومن غدوة معناها جبت منها دخلت في الكونجي الماترنيتي. دونك بعد ما كملت الكونجي نتاع الماترنيتي حسيت روحي كما بين زوز خيارات، يا باش نتبع الكارير وتكون على حساب العائلة ووقت العائلة وإلا نختار نسيب الخدمة ونختار العائلة ووقتها يكون فما تضحيات مادية أما نربح الوقت مع صغيري وعائلتي. دونك إني بطبيعة اخترت أني نبقى في الدار مع صغيري، واللي هي توكيف نرجع بالوقت لحقيقة حاجة مستحيل نندم عليها، وخطر حسيت للسيستيم متاعنا ولا تو كل ما نزيد ونتطوره كل ما السيستيم نحسه يولي مبني باش مش يعاون العائلة كلمة كبيرة هي أما يحطمها شوية
0: يكون على حسابها
1: صحيتي نجروا ما نلحقوا كما نقولوا في جيب. دونك لكن عرفت اللي بالنسبة لي أكبر إنجاز ما كانش الكارير، فما راني نحترم برشا أمهات يقولوا لي في عندي فيديو متاع علاش بطلت الخدمة، نحترم الأمهات اللي تحب تبقى تخدم وكل شيء. أما لي بالنسبة لي إنجازي هو كيف نجمت نكون أم حاضرة وإن شاء الله ربي يعاوني في المستقبل خاطر ولدي عام ونص كهوتة ومعناها مازال، أما أني كنت حاضرة وموجودة مش ببدلنا كهو ونروح العشية تاعبة خطر خدمتي كانت تستنزف مني برشا، كنت باش روح الستة روح التسعة ولا الستة الستة معناها روح. دونك
0: حسيت يعني وقتيش باش تشوف وقتيش باش تبني معاه بالضبط. تبني معاه بالضبط. علاقة في العمر هذية اللي هو حساس برشا واللي ما يتعودش يعني في الحقيقة كالريحة البنينة هذيك في العمر هذية، فكل لحظات هذيك ما تتعودش ليام تجري فيسع. سؤالي الأخير ليك إسراء، في تربية ولدك اليوم يعني ما تروح عندك المشاكل متاع الهوية وولدي زعما يمشي هكا يكون أمريكي أكثر ولا يكون جيبسي أكثر ولا تونسي أكثر، يعني ما تروح عندك أنت في تفكيرك في تربيتك لولدك؟
1: ما تروح بطبيعة هي مما لا شك فيه اللي باش تغلب شوية الكولتور اللي هو عايش فيه. معناها خاطر هو باش يعيش في 90% في أمريكا، أما بالنسبة لي أنا دوري في الدار باش يكون نحاول نجيب لهكا كل مرة ريحة البلاد، مثلا توا ناكلو في الزقوق ونطيبو في الزقوق ونعمل في اكتيفيتي العصيدة معناه. دونك نحاول نجيب معايا كل مرة ولا نشممه شوية من عاداتنا ولا انترجي بمية عاداتنا. الحقيقة هذه فازات أخرى زادة في الانستغرام دي ما يتغشوا عليها العباد، فما عادات باهية وعادات خايبة نحب نواصل كيف في العادات الباهية واللي هي الأغلبية متاعنا عادات باهية الحقيقة. نحب نوصل للي هو شطر تونسي وشطر امريكاني ونحاول ما نغلبش عرفتي شطر على الاخر، ونحب يكون فخور بشطرين
0: فوالا متصالح مع الاختلاف لانه الاختلاف راه فيه ثراء. يعني اكيد احنا عندنا برشا قيم حلوه وبرشا قيم اصيله، وعنده بطبيعه هو عايش في ريتم وفي مجتمع اخر زاد عنده خصوصيته ويلزم كي يخرج المجتمع يلقى روحه فيه، فاكيد نتصور فما حاجات تتكامل يعني ما وهذا اللي يخلق المصالحه. اسراء شكرا شكرا لك على قبول الدعوة، يعطيك الصحة، نتمنى لك
1: شكرا على الاستضافة،
0: نتمنى لك كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله باللطف على الصغرون إن شاء الله ما عنده سو. وتحية لك، تحية لكل المغتربين التوانسة سواء كانوا في أمريكا ولا في مختلف أنحاء العالم. شكرا جزيلا لك سهرة ممتعة إلى اللقاء.
1: يعيشك بربي، نعمل تحية.
0: تفضل خيرا. تفضل على العين والرأس.
1: يعيشك، نعمل تحية لبابايا وأمي وأختي كوثر وأختي تسنيم وأخويا الياس وأخويا سيف، خاطرني شفتهم شوية بركة من عامين ونص ما نجمت نشوفهم، كان يمكن في جمعة الصيف هذايا وأول مرة يقابلوا ولدي، دونك حسيت روحي لتوا ما بريتش من الوحشة ليها ما عرفتي، دونك نوجه لهم تحية برشا ونقول لهم نحبكم برشا برشا.
0: إن شاء الله ربي يلم شملكم على خير في فرصة باهية، فرصة طيبة وفرصة سعيدة، وكيف كيف زاد أنت ترجع لنا سالمة وغانمة أنت والصغرون وزوجك. شكرا لك إسراء، يعطيك الصحة. نرجع لكم بعد نشرة العاشرة والنصف لمتابعة القناة. مرحبا بكم، كان انتم زادة عشتوا تجارب مماثلة، فقدتوا عنيسة عزيز عليكم، خاصة تجربة فقد الشريك ولا شخص اللي كنتوا تقاسموا تفاصيل حياتكم، كيف كيف كان عشتوا زادة صعوبات معينة في حياتكم ثم وصلتوا للاستقرار في نهاية الأمر، ماذا بينا كان تقاسمونا هذه التجارب.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها: مكالمة هاتفية بين رئيس الدولة ونظيره الجزائري والتأكيد مجددا على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات. انتشال 11 جثة من بين غرق مركب سواحل جرجيس والجهود متواصلة للعثور على 3 مفقودين. غدا انطلاق بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية في قسطها الأول مع المحافظة على التعريفة نفسها. والبطل الأولمبي في التايكواندو فراس الجاتوسي يهدي تونس ميداليتها الذهبية الأولى في الألعاب المتوسطية بترنتو الإيطالية. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. مكالمة هاتفية جرت عصر اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وأخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. تم خلالها التأكيد مجددا على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب. كما أكد الرئيسان على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة تضم 15 شخصا. وقد أسفرت عملية البحث والتمشيط منذ الأمس عن انتشار 11 جثة، في حين تتواصل الجهود للعثور على 3 مفقودين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطنية العميد حسام الدين أجبابلي. وأضاف أجبابلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عملية البحث تتم بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية وبإشراف ومتابعة الإطارات العليا بالإدارة العامة للحرس الوطنية. خلال تحوله أمس إلى ولاية القيروان وسوسة والمهدية عاين رئيس الجمهورية قيس سعيد عددا من وحدة إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، كما اطلع على وضعية الموارد المائية بسد نبهانة من معتمدية السبيخة بالقيروان، معلنا انطلاق عمليات تنظيف وجهر الأودية على مستوى السد بداية من الغد. المكلف بتسيير الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة شمس الدين الهرابي.
3: سد واد نبهانة يمثل مصدر مياه لمنطقة قيروان ومنطقة الساحل، وشهد مؤخرا في السنوات الأخيرة نقص كبير على مستوى الإيرادات، لكن سجلنا بعض الاعتداءات اللي على مجرى المياه. السد هذا يتغذى من زوز مصادر نتاع المياه اللي هو واد معروف وواد الكسب. هذاك علاش قمنا بجلسة عمل تم على إثرها ضبط مخطط تدخل يشمل 4 محاور: جهر الواد على مستوى في الحوض العلوي للواد، العملية تبدأ غدوة ومن بعد تتكثف الجهود أكثر بتوفير المعدات الضرورية واللازمة على مستوى الحوض ساكب للسد. ثم منشآت للمحافظة على المياه والتربة كالبحيرات الجبلية والسدود الجبلية.
2: في موضوع آخر، تنطلق غدا الاثنين شركة نقل تونس في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بسنة الدراسية 2026-2027 في قسطها الأول مع المحافظة على التعريفة نفسها. عملية البيع ستتم عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية. رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور:
4: من نهار 24 أوت 2026 شركة نقل تونس وضعت 153 مكتب بريد متفرقة بين الجذع الشمالي الغربي الشمالي والجنوبي، وكذلك فما مكتب مجعول لإصلاح الأخطاء الواردة بالاشتراكات. كيف كيف سمحولنا عديد المبيتات باش نتصلوا مباشرة بالطلبة باش نعملوا الاشتراكات نتاعهم، وهذا باش نسهلوا عليهم السناب باش ما يقعدوش يتنقلوا بين المكاتب البريد في حالة ازدحام ولا المكاتب نتاعنا. التسعيره ما شهدت حتى زياده تقريبا ما تمثلش 10% من حقيقه الاشتراك المدرسي. اشتراك خاص بخط واحد من المترو ما يتجاوزش 25 دينار و850، خط قطار تحاميم ما يفوتش 61 دينار 0.50، على شبكه حافله الخطوط الضحاويه 25 دينار و850 و37 دينار و500 بالنسبه للخطوط المناطق العمرانيه والحضريه والضحاويه القصيره.
2: هذا، ويمكن اقتناء الاشتراكات عبر شبكة الانترنت من خلال موقع الويب www.ishtirak.post.tn. ووفق محدثنا، خصصت شركة نقل تونس أكثر من 140 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة، كما أحدثت خطوطا جديدة.
4: تقريبا أكثر من 170 مسلك لخطوط تلاميذ وطلبة، أكثر من 140 حافلة جندت لنقل المدرسي والجامعي الجديد اللي موجود في مسالك سناء خلف 511 اللي يربط بين منطقة حي الزيتين والشرقية، وكذلك زوج خطوط يعملوا ترابط مع خط لارافير واللي هما 42 باري و 116 باري، وإحنا متفتحين على كل زيادة في خطوط أخرى إذا كان ثم طلب. إحنا ديما نسعى إزداء خدمات إن شاء الله تكون سناء باهية على ما شنتو عم ناول من اضطرابات سناء بوجود الحافلات، إن شاء الله نعدي عام دراسي طيب.
2: تحت شعار شط لينا الكل، ساعة واحدة نظفوه، نظمت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي حملة تحسيسية شملت ثلاثة شواطئ، من بينها شاطئ مدينة نابل. رئيسة مصلحة التوعية والتحسيس والتربية البيئية بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي سيرين الفرشيشي تضيف:
5: هي سلسلة من الحملات والتظاهرات التوعوية بدأت من 16 أوت من تونس، اخترنا بالنسبة لصيف 2023 3 شتوت إن شاء الله العام الجاي نعموها على شريط ساحلي الكل. دونك البرنامج هذايا تقييم النصف مرحلة نتاعه وعطانا إنه الوكالة رفعنا أكثر من 6000 متر مكعب من النفايات، يعني كمية كبيرة ياسر، فما يعني يوميا كل شاطئ معدل 8 متر مكعب لكل شاطئ معناها يوميا. لاحظنا إنه هذه كمية كبيرة، تفهمنا كنا نعمل توعية للمواطن، فما ورشات تحسيسية صغيرات للأمهات الأولياء.
2: مسؤول مشروع تبنى شاطئ بالصندوق العالمي للطبيعة الياس القاسمي أكد أن أعقاب السجائر تعد أكبر ملوث للشواطئ.
6: وإحنا نشجعوا العباد وندعموهم باش يتطوعوا ويتبنوا شطوطهم باش ينظفوهم، فيه معناتها جانب علمي، لأنه بعد ما نطوعين يلموا لديشي يعملوا فرز لنفايات المجموعة ويسجلوا كميات المجموعة، باش يولي عنا كل شط في تونس عنا عليه عينة من النفايات، نعرفوا الكميات الموجودة ونعرفوا زادة المصادر التلوث. وفقط للمعلومة، إحنا توعنا برش نخدموا على المشروع أدوبتوبيتش، لقينا أكثر نسبة من الملوثات هي أعقاب السجائر.
2: في الشأن الرياضي، البطل الأولمبي في التايكواندو فراس الجاتوسي يهدي تونس ميداليتها الذهبية الأولى في الألعاب المتوسطية بترنتو الإيطالية. المتوج بالذهب فراس الجاتوسي عبر بدوري عن فخره وسعادته بهذا التتويج المتوسطي.
7: الحمد لله اليوم توجت الميدالية الذهبية بعد البرونزي نتاع 2022، فرحان برشا، إن شاء الله نكون فرحت الناس الكل، إن شاء الله نكون فرحت التايكواندو الرياضة بصفة عامة، إن شاء الله شعب كامل يكون فرحان، وإن شاء الله شرفت بلادي كما يلزم.
2: رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يؤكد أن معالجة ارتفاع أسعار الزقوق والفواكه الجافة بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف وارتفاع الطلب على هذه المنتجات تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة، بما يضمن سعرا عادلا يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتوج. ودعا الرياحي مختلف المتدخلين من المنتج إلى التاجر والسلطات الرقابية ومنظمة المستهلك إلى العمل على ضمان سوق عادلة وشفافة تتيح للمواطن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف دون أن يتحمل أسعارا مبالغا فيها. دوليا، سوريا وإسرائيل عقدتا اليوم محادثات رفيعة المستوى بوساطة أمريكية في الأردن بهدف خفض التصعيد ودعم الاستقرار في سوريا والمنطقة. المناقشة ركزت على وضع آليات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف. انتهى النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: مكالمة هاتفية بين رئيس الدولة ونظيره الجزائري والتأكيد مجددا على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات، انتشال 11 جثة من بين غرق مركب سواحل جرجيس والجهود متواصلة للعثور على 3 مفقودين، غدا انطلاق بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية في قسطها الأول مع المحافظة على التعريفة نفسها، والبطل الأولمبي في التايكواندو فراس الجاتوسي يهدي تونس ميداليتها الذهبية الأولى في الألعاب المتوسطية بترنتو الإيطالية. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: الصيف.
9: لم الصيف مع كريمة الوسلاتي،
8: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
9: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس،
10: من الستة للثمانية متاع العشية،
8: وانت تحت الباراسول
9: تاكل في البامبالودي
8: ولا تقرمش في الكاكي،
9: نقترح عليك كتاب تقرأ،
8: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
9: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
8: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
9: متاحف،
8: حسيلو معانا كينك حاضر.
9: لم تصيف،
8: لم تصيف،
9: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
8: وإذاعة الشباب.
9: لم تصيف،
8: لم تصيف،
9: بريحة البلاد.
11: مؤنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بين الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة. مؤنسة خاصة جدا.

0: لمسة خاصة جدا.
1: ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بينا الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
0: مؤنسة خاصة جدا.
2: برجع فيكم يسألوا فيها، قلتوا لي شو موضوع الحصة الجاي إن شاء الله يا ربي، كان حين ربي نهار لحد جاي باش نحكيوا على الطلاق الصامت. ش معناتها هالظاهرة ذي اللي قاعدة برشا ميساجات توصلني، اللي هي ظاهرة وليت موجودة برشا، والحقيقة أثارها عديدة متنوعة، أثارها النفسية الاجتماعية وغيرها. وبرشا أصدقاء في الحقيقة يحبوا يحكيوا تجاربهم في هالمجال هذي، اللي هي في الحقيقة حاجات حساسة شوية، ولكن نلقى برشا ناس يتجاوبوا مع هالموضوع هذي اللي في الحقيقة أنا اخترته تبعا لمقترحاتكم انتوما. فشكرا، شكرا لكم. لكن هذي موضوعنا نهار لحد الجاي بحول الله. موضوعنا اليوم كما قلت اللي هو المصاعب اللي تعدى بهم الإنسان، فمش حتى حياة وردية 100%، ديما الحياة فيها حلو فيها المر، والحمد لله الإنسان يتغلب على المصاعب اللي ساعات يواجههم. موضوعنا زاد كيف الفقد، كيفاش نعيشه بعد ما نفقده شخص عزيز علينا، كيفاش تتبدل الحياة. قبيلة شوية حكينا مع سي بالحسن خضر الممثل التونسي، وحكينا على التجربة العاطفية الكبيرة مع زوجته الله يرحمها لمفيدة، وتحدث كيفاش أنه بعد رحيلها كل شيء تبدل، كل شيء تغير. 50 سنة يعني نصف قرن كامل، فأكيد هالتجربة هذه اللي زادها ساعات تعطينا انطباع إيجابي على العلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية. هو كان نوع مرة نسمع حاجات اللي ممكن يطغى عليها السلبي أكثر من الإيجابي، وساعات زادها هكا تجينا حكايات نقتنصوا حكايات اللي فيها جوانب إيجابية للغاية، كيما حكاية سي بالحسن اللي اليوم مازال وفي الذكرى زوجته رغم رحيلها. كيما يقول كل ليلة نمشي للتصاور، تصورها نحكي معهم، نسترجع ذكرياتنا، نسترجع اللحظات اللي ما ننساهمش، نسترجع كل اللحظات الحلوة مع بعضنا، كل انسجام اللي كان مالي حياتنا. ويقول اليوم عايش على ذكرها، عايش على استرجاعها كل الفترة هذيك، ولكن يقول اليوم ما قعد لي منها كان الأبناء اللي زوز منهم مع الأسف يعيشوا البرة، وبنته اللي قعدت معاه لليوم. فيقول في الحقيقة صعيب برشا الفقد، صعيب أنه إنسان يفقد ناس عزيز عليه، الحياة تتبدل، مذاق كل شيء يتغير بعد ما نفقد الناس اللي كانوا يشاركونا أدق تفاصيل حياتنا، الناس اللي عرفنا معهم معنى المحبة، الناس اللي قررنا معهم أنه يكون معنا شريك في الحياة، نتقاسم معها الضحكة ونتقاسم معها الدمعة. ولكن يقول حياتنا كانت فيها الضحكة أكثر من الدمعة، كانت حياة فيها برشا صفاء. صحيح يصير الخلاف والاختلاف، ولكن من غير ما نوصله للتجريح، من غير ما نوصله لأنه الواحد يقلل من احترامه لشريك حياته. وهذه نقطة مهمة كانت تحدثت فيها الكوتش في لقاءات سابقة، الكوتش اللي تعذر عليها أنها تكون حاضرة معنا إن شاء الله المنع خير. فتقول أنه وقت اللي نختاروا شريك الحياة يلزمنا أول صفة نختاروها أنه نعرف الشخص هذي، أنه حتى في لحظات الغضب، في لحظات الضغط، في لحظات الضعف، في لحظات ربما العصبية، ما يتحولش إلى شخص يجرح، إلى شخص يخدش ربما كرامة الطرف المقابل. وهذه نقطة أساسية ساعات تدمر العلاقة، لأنه العلاقة اللي تتبنى على الكلام الجارح، العلاقة اللي ما تنجمش تخلي الجروح تندمل، لأنه الكلام هذا يبقى حي في ذاكرة الزوز أطراف. مانيش نتحدث فقط أو نلقي في الملامة على الزوج فقط، وإنما الزوز أطراف الكلام الجارح يبقى موجود في وجداننا، في قلوبنا. والكلمة احنا حتى في أمثالنا الشعبية نقولوا أنه الكلمة الجارحة هي كلمة قاسية لأنه الإنسان ما نجمش يتجاوزها بسهولة. فأول شروط نذكر الكوتش قالت وقتها في اختيار شريك الحياة مش فقط المحبة، المحبة حاجة مهمة لكن ما هيش الأساس. الأساس أنه هذا الشخص يلزم يعطيك من الضمانات حتى وانتم قبل الزواج، أنه حتى في لحظات الانكسار ولحظات الغضب ولحظات الثورة ولحظات يكون فيها مش في صحنه، أنه ما يمشيش للكلام الجارح وما يمشيش للكلام البذيء وما يمشيش للعنف اللفظي، إلى جانب أنه الشخص ذي تكون عنده قدرة على الاحتواء. المسألة راهي ماهيش مربوطة دائما بالجانب العلمي، مربوطة ممكن أكثر بالجانب الثقافي، لأنه كي نقوله شخص مثقف مش بالضرورة عنده شهادات جامعية، في حين أنه ساعات نلقاه صاحب أو صاحبة الشهادات الجامعية تفتقد لها الكفاءات هذية اللي هي احتواء الطرف المقابل، وأيضا يعني فهم صمت الطرف المقابل ساعات باش ما يجرحش باش ما يسمعش الكلام باش ما ربما ما يخدش من احترام ويقلل من احترام الطرف المقابل مقابل بطريقة أنه هذا ضعف، وهذا ربما يخلي الإنسان يزيد أكثر ربما يستقوى. شكرا لكم على ملاحظاتكم، هذه صديقتنا وصال، شكرا لك يا وصال، تحية لك، نتمنى لك استماع طيب. تقول في الحقيقة ما في ثقافتنا ما تعودنيش برشا اللي الراجل يصرح بمشاعره وأنه يقول معناتها يوصف محبته أو يكشف محبته هكا على الملأ ولا على لي ريزو سوسيو، وتقول مع ذلك سيب الحسن رغم اللي هو إنسان متقدم نسبيا، تجربته العاطفية ترجع لعام 70، ومع ذلك تقول اليوم يعبر على مشاعره بمحبة كبيرة ويعاود يستحضر ذكرى رفيقته وعشيرته برشا احترام برشا رقي. تقول هذا ما نستغربوش، شكرا لك يا وصال. تقول ما نستغربش من إنسان قرأ المسرح وعلم المسرح وهو أستاذ مسرح. تقول إذا كان الفنان ما ينشرش هذه الرسائل الإيجابية وما يكونش منارة للناس اللي تبعوا فيه كما اليوم على لي ريزو سوسيو ولا قبل من خلال أعماله الفنية، إذا هو ما ينشرش هالمعاني الراقية وهالمشاعر هذية النبيلة في التعامل مع أقرب إنسان ليه، فتقول شكون ملا اللي نجم ينشر هالمعاني هذية. مرة أخرى صديقتنا وصالة توجه تحية لسيب الحسن، تقول شكرا، شكرا لك على هالإطلالة، شكرا لك على هالمشاعر هذية اللي تحدثت عليها بمحبة كبيرة. يعطيك الصحة صديقتي وشكرا لك. صديقتنا أريج زادة كيف تثمن كثيرا الحوار مع سيب الحسن، وتقول مهم جدا أنه الشريك والطرف المقابل يكون إنسان قادرين على أن نبنيه معاه علاقة، لأنه المشروع الزواج هو مشروع يلزم تتقارب فيه وجهات النظر، يلزم الزوز يكون عنا فيه تقريبا تكافؤ تقارب في جل المستويات. تقول التقارب هذية يخلق أكثر فرص نجاح لزوز أطراف، وذي تقول نلمسوه في تجربة صديقنا سيب الحسن خضر وزوجته الفقيدة. فتقول التقارب الذهني، التقارب الثقافي، التقارب الاجتماعي، التقارب أيضا في البيئة التربية. تقول هذية نلاحظوه وقت العائلة أول ما تعرفوا صار بينتهم انسجام. تقول هذية من بين العوامل اللي راهي تنجح التجربة الزوجية وتخلي زوز من الناس زادة يعيشوا في عالم، لأنه عوالمهم متقاربة، عوالمهم كانت قريبة من بعضهم وكان عندهم نفس النقطة اللي يغزروا لها، ما همش يغزروا فقط لبعضهم، لأنه تقول المحبة مهمة ولكن ما هيش كافية، يلزمنا زوز نغزروا تقريبا لنفس النقاط وتكون عنا على الأقل أكبر ما يمكن من النقاط المشتركة، لأنه كل واحد زادة يلزم يكون عنده عالم وعنده خصوصيته، عنده أهداف وربما عنده نسق مختلف لتحقيق أهدافه مختلف على الطرف المقابل، فما يتحولش ربما الزوج ولا زوجة المعرقل، ولكن فما نقاط مشتركة يلزمنا زوز نخزروا لهكا. تقول صديقتنا أريج، تحية لك يا أريج وشكرا جزيلا لك. سعيدة أنه زادة كيف أصدقائنا يكونوا حاضرين معنا. فراس شكرا لك فراس، نتمنى لك أيضا عودة جامعية قريبة موفقة، شل عام دراسي موفق ليك. يقول فراس، حبيت نعلق على تجربة صديقتنا إسراء، يقول معناتها يفرحني برشا اللي التجارب التونسيات اليوم تتعدد في اختيار شريك الحياة، واللي اليوم ممكن زاد يقول من بين العوامل هو عوامل لي ريزو سوسيو، مواقع التواصل الاجتماعي اللي قربت برشا الثقافات وقربت برشا العقليات ووجهات النظر، وقربت كيف كيف عملية التواصل بين الناس، تفصل بيناتهم آلاف الكيلومترات، وساعات تفصل بيناتهم آلاف التفاصيل في ثقافات مختلفة وبعيدة على بعضها. ولكن يقول ما ننساوش دور لي ريزو سوسيو الايجابي في انه قرب العالم لبعضه. بالحق يقول اليوم تحول العالم القريه صغيره، رغم الاختلافات قادرين على ان نعيشوا وقت اللي يكون عندنا مشروع مشترك. يقول تونسي امريكي تونسي مغربي، يقول في اكثر من تجربه لمسنا اللي التفاصيل ساعات الاختلاف ماهيش معرقل بقدر ما هو يثري التجربة ربما، ويخلينا نعيش تجارب متنوعة مختلفة. شكرا لك فراس، يعطيك الصحة، فرحانة برشا أنك كنت معنا وأنك بعثت لنا بإرسالية. 50 15 25 95 على ذمتكم، مرحبا بكم الناس الكل. شكرا أيضا لصديقتنا روعة من المرسى، تحية لك يا روعة، وشكرا من خلالك لكل المستمعين قاعدين يسمعوا فينا هم على شط البحر. هي قاعدة تصلنا بعض النسمات هكا، قالت بحرية صديقتنا، مش صديقتنا، الفنانة شيرين. شكرا لك أحمد أيضا، نوجه لك تحية كبيرة، إن شاء الله تقعد في الاستماع. مرحبا زادة، مقترحاتكم الغنائية اللي تعني لكم، وقبيلة سمعنا جزء من أغنية أشواق اللي كانت من بين الأنغام اللي كانت تحبهم برشا الفقيدة المفيدة زوجة الممثل التونسي اللي كان ضيفنا اليوم سي بلحسن خضر. متابعين اللي قام، رحبا بكم على 50 15 25 95. بعد شوية نبدأ في استقبال مكالمتكم الهاتفية. أهلا وسهلا بكم.

0: تذكر تذكر أنسينا يا الأغاني
1: يا الأغاني
0: بلغي عنا السلام
1: عن السلام
0: أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام مثل أسراب الحمام.
2: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: تذكرك.
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: تحية لكم من ما كنتوا ب 50-15-25-95 على ذمتكم. أهلا وسهلا بكم في لقانا الأسبوعي من المؤنسة اللي يتعلق

0: في حدود 9 ويتواصل إلى حدود منتصف الليل. صديقتنا شلبية، لا شلبية، أهلا وسهلا بك، مساء النور.
1: النور والسرور، مساء الفل والياسمين، أختي سهلة،
0: يعيشك
1: ليك وكل فريق العام معك هذه الليلة. وشرف لي أني شاركت معك لأول مرة، طلبتك مرة ما شاركتش وهذه المرة الثانية.
0: مرحبا بك لا شلبية، صوتك يوصلنا من الجنوب التونسي. شنو حويلكم؟ فما برشا سخانة اليوم؟
1: برشا برشا برشا سخاني وخيتي، وهذا اللي خوف من الأسبوع هذا كامل، كخلنا ربي حيين وربي يعطينا قل مجهود إن شاء الله علينا وعليك وعلى أمة محمد كامل أجمعين.
0: إن شاء الله كل عام وانتي حية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
1: عايشك انتي بالأمثل، انت وكل العاملين في إذاعة الشباب بدون استثناء، كل عام وانتي بألف خير، انت كافة عائلاتكم وكل
0: يعيش.
1: وكل الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله، وخاصة على فلسطين وكل الشعب الفلسطيني، يا ربي خف عليهم منزل.
0: آمين يا رب.
1: وربي يقويهم وربي ينصرهم وربي شنقولك ربي معاهم ومعاهم كان ربي
0: أكيد.
1: بخلاف ربي ما معاهم حتى حد.
0: إن شاء الله تتوحد القلوب علش ليه والإرادات، وتكون الناس معاهم. الحقيقة اليوم زاد أخذت حجم كبير القضية الفلسطينية، وصلت للعالم، وصلت للعالم بفضل مواقع التواصل الاجتماعي. زاد هذه الجانب الإيجابي في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه صورت للعالم الحقيقة. العزيز علينا الشلبية، نعرفوا اللي الحياة ما يكون عندها معنى، ما يكون عندها نكهة، ما يكون عندها يعني حاجة اللي نعيشوها واللي معناتها تكون بالحق حياة، إلا بالعزيز علينا، بالناس اللي نحبوهم، الناس اللي يكونوا منورين في حياتنا، الناس اللي وجودهم أكيد ودعامة أساسية في حياتنا، اللي ما تكتملش الفرحة كان بهم هما، والناس اللي نجريو لهم ليهم هما وقت اللي تبدأ عنا مشكلة، الناس اللي ساعات يفهمونا من غزرة، يفهمونا من نبرة الصوت، يعرفونا يعني من غير برشا كلام، ساعات حتى بمجرد تلميح يفهمك. شكون هالناس هذوما اللي في حياتك؟
1: لهم ويبو بخلاف الوالدين. سهلة كلك حاجة، عندك لهم ويبو بخلاف الأم والباب، هم اللي يحسوا بيك وهم اللي يسروا عليك بدون مقابل، هم اللي يحسوا بيك ويعطوك بدون مقابل، مثلا حتى مقابل. أنا أم وأنا نفهم شنو الأم، شنو الأم تعطي قلبها تعطي حياتها وما تستناش المقابل، شنو أعطيها فلت كبدها بنتها ولدها عائلتها، المهم ذاك عائلتها مرتاحة ولباس، وبناها بناتها ولولادها يوصلوا ولباس عليهم متهنين لباس وعداء في صحة جيدة، ما تستنى حتى مقابل. الأم والباب اللي فقدت لهم هذوم الاثنين، الأم والبو، الباب 2023، الأم 17 أكتوبر 2017، أقول لك حاجة أختي سهلة ورحمة الأم والبابا واللي عز عليك
0: الله يرحمه،
1: كل شيء يمكن للأمان أراو بالرغم من نفرة أولادي، نجحوا أولادي وبناتي والحمد لله، ووصلوا يا ربي وكل الحمد والحمد لله. لكن والله خلافهم هما لسمى طعم للحياة صراحة، وانت وقت تفرح وانت مش تلقى أبوك في الدار، تلقى أمك وقت فقدم الاثنين في جرة بعضهم، أنا أمي وبابا وعمامي وكل ضم كل تحت التراب، وخالي وكل فينا خالي وأمي وبابا، كل ناس كل قرب لبعضهم، يعني كنت في نفس لازم نجم في نفس الزمن، يعني
0: في نفس الفترة تقريبا مش بعيدة.
1: ايتك الصحة أختي، تعرف أمي فقدتها في
0: كيفاش تتذكرهم يعني كيفاش تتذكرهم اليوم؟
1: الله لا يوريك، لا يوري حبيب ولا يشوي كبيدة ولا يشوي نسال في أمي أنت ولا في أبوه. أنا أمي أنا غافلة في دار أمي، في دارها هي أمي أنت كانت بحدة أخويا 23 يوم في قصة، لبس عليها باش روحت، تشوف ربي سبحانه روحت 3 أيام تبقى في دارنا دار بابا، وتمشي تزيد تعمل سكانير بالرغم اللي عندها لا سكر لا دم حشاك، تعمل سكانير وتعمل تحليل. فقط 3 أيام ودوك تطلبني مرت عمي أمك، تعال أمك آخر كلمة قالت لي ماتت حشاك. تعرف لي وريك هك النهار هذاك اللي يشوف حبيب فك النهار، لاني امي عملت حادثه في 2090 الفجعه هذه كمان نساش على مدى حياتي. وفاقت ولبس ولبس عليها وبعدش وقعت وقع لك التصلب شوي في الشرايين.
0: يعني 1990 عملت الاكسيدون
1: عام اي عام الحد في 1990 ولبس عليها وفاقت لبس عليها برغم كان مثلا مش حتعمل لكن الحمد لله ربي سبحانه الحمد لله وعاش لبس عليها ويا ربي وليك الحمد. لكن وقع على شوي في التصلب شوي في الشرايين كي من عرضت شوي كهو يعني فكل أيام تلك ما قلت لك يعني ما كانت عند عندنا وبعد عند خويا الحمد لله عند بناتها ولادها يا ربي وليك الحمد رغم الوالد الله يرحمه لبس عليه. لكن ما إحنا دي كنا ما نحبوش كنا يعني خيوتي يرحمه ديك والديه أمل إيري لم فيما كان بنتها كان بنتها فيما كان بنتها وتحس بها كان بنتها عند خوي بعدش عندنا وبعد عند خوي وبعد عند أختي زادة الحمد لله يا ربي. قلت فاكس لي سيام هذوكم رائز باش تروح لبيتها باش توفي في لحظة حشاك كيفها جلطة حشاك وحشم يصقر في يعني في لحظتها
0: الله يرحمها.
1: الوالد مرض الوالد دي ما نقول سامحيني الوالد دي ما نقوله مرض ويرتاح هو الوالد وذاهو مريض واختي يذكرها بالخير فاطمة ذاهو ذاهي في بالها باش مريض لكن اختي الله يعطيها على قد ما تعمل واختي اخوتي واختي اخوتي بكل حق لكن خاصة فاطمة اختي فاطمة اختي مشت لطبيب بروفيسور في تونس قال لها رو عنده هكا وهكا فرح شك المرض الخايب في حشاك مجاف العظم ولا من داري ولين هو توفى بس ما عرفش مريض قاعد صارتها هي قالها اعمل هكا وهكا الدواء هذه زرقة كل ثلاثة شهر زرقة يعني كل شهر ضريق وما قالت حتى لين توفى الوالد وقال أح لو جاء أول شيء ينقلوا يمرض يرتاح عود لم يمرض ويرتاح. لكن في لحظة هز ربي انتعه في لحظتها الله يرحمهم وينعم في الجنة الله لا يوريك يا أختي سهلة لا يوري حبيب ثمية ما ولا في بو
0: أمين أمين. ولكن هذيك أقدار اليوم ترى الشلبية اللي الأبناء اليوم هم هكا بنفس الدرجة متاع البر الوالدين يعني اليوم علاقتك أنت قوية زادة بأبنائك وخاصة بناتك كما أنت يعني اللي خذيتك العطف والحنان من عند أمك واللي كنت قريبت لها تحس أنك زادة اليوم مع بناتك العلاقة قوية.
1: تعرف أنا بالرغم أني كنت صعيبة مع بناتي وولادي فوق فصل القراية أنا كنت صعيبة اللخن بالرغم ما أخذ هو البراني يقول الشيطان لكن ما أخذ براني وكل شيء مع صعاب مع أولادي وبناتي والحمد لله يا ربي وصلوا. لكن بناتي وولادي أصدقائي وصحبي صحباتي بناتي صحباتي ولادي صحابي الحمد لله يا ربي وصلتني. وهذه مهندسة في مستيرتها وتخت في مستيرتها في شركة خاصة يسر ممرضة بلال متخرج تكنسية الكترونية تكترونيك تكنسية لو في تونس يعمل في كونكور عمر أمس عدى إن شاء الله ربي ينجح ويحظه بلال نيلي جهاد عمل فارماسول فارماتيك الحمد لله يحبوني بناتي أولادي وبناتي أنا روح نشوف فيهم علاش إنه شافوا بابا وأمي وهم أصلي يموتوا على بابا وأمي وخاصة الوالد ديما يبكوا عليه وقت يتفكروا حتى تول هذه ساعة الحمد لله يا ربي إن شاء الله أختي سهلة اللي نزرعوه نحصدوه واللي يعمل راه ويلقى. وتو نقول لك حاجة أختي سهلة والله رحمة أمي وبابا ولي عز عليك وقت نسمع ولد ولا عائلة أولاد ولا بنات أمهم في دار المسنين أختم بالله قلبي يوجعني الوالدين اللي تجيب البنت ولا الولد واللي تربيه وتوصله وتتعب عليه من التسعة أشهر اللي ترضع واللي تكبر اللي تقريه اللي توصل للزوج وكل شيء وبعدها تلقى روحها ولا يلقى روحه في دار المسنين. ثم شكون توفى أنا نتبع برشا في الإذاعات ونتبع برشا ثم شكون توفى في دار المسنين ثم شكون يقولك نعطي الفلوس نعطي الفلوس وكهو لا هي فلوس هي
0: مشاعر ما تتشريش
1: ما تشريش بالدنيا كاملة كلمة بابا وقت يقول لي الله يستر حالك كله أمي
0: أي. وهو هذه النقطة اللي يعطيك الصحة لشلبية اللي وصلت لها، أنه وقت اللي تبدأ هك المشاعر بطبيعتها موجودة، وقت اللي احنا أميتنا نحلوا عينينا نلقاهم يحترموا أبائهم وأمهاتهم، وإحنا نتعيشوا مع أجدادنا ومع جداتنا، وتكون هك المسارات المحبة موجودة بيناتنا الكل، أكيد باش مانيش باش نلقاو جفاء، مانيش باش نلقاو معناتها نكران للجميل، ومانيش باش نلقاو الناس اللي يعني تضيع والديها ولا تضيع زيدا كيف الأجداد، لأنهم زيدا الأجداد عندهم مسؤولية تجاههم، فأكيد هذي اللي نربيه عليه أولادنا، وهي كما قلت أنت حلقة مترابطة، سلسلة مترابطة، كي تبدأ سلسلة متينة وصحيحة أكيد تعطي أكلها وتعطي ثمرتها. يعطيك الصحة لشلبية، إن شاء الله كل عام وانت حية بخير.
1: سهلة سامحيني برب بعد ابنك. انا راه الوالد اللي خدم علينا من الشركات الاجنبيه، من اللي خدم علينا فلاق في ليبيا، امي الله يرحمها تمشي، تعرف اميه هي، لكن مخها ما شاء الله، امي يعطيها احنا ناكلوا احنا نلبسوا احنا كل شيء، وما ولين توفيت لو واحد سمع منها كلمه اخ. الوالد زاد كيف ديما الحمد لله يا ربي هبط راسه، كان ربي سبحانه والحمد لله عايشنا على محبة، عايشنا على عزة النفس، عايشنا احترام الكبير والصغير.
0: بالضبط.
1: الحمد لله يا رب، اللي ربونا عليه الوالدين، ربوا عليه صغارنا، ونقول لك ليه بربي إذا كان بالإمكان أغنية روف ماهر على الوالدين. والله يرحم والديك ويعطيك على قد قلبك،
0: ربي يفضلك
1: ويرحم والديكم كله
0: ويسركم كله، وان شاء الله كل عام وانت بخير، ان شاء الله كل عام وانت بخير،
1: وكل عايش. عام وانت بألف خير، انتم وكل عائلتكم وكل المستمعين وكله خير،
0: يعيشك يفضلك الاولاد، ان شاء الله تقعدين تيج في على رؤوسهم، ان شاء الله تفرح بهم الكل،
1: الله يرحم والديك يا غالية.
0: شكرا، ربي يرحم اللي توفوا. لمينة اهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك، تحياتنا لكل مستمعينا في صفاقس. شنو احوالك؟
1: مضطر جيت
0: لطف عليك، صوتك متبدل.
1: قريجي شوية تجعبي لي بيك،
0: لطف عليك، إن شاء الله باللطف،
1: جيتنا مطيرة سمحة يا سهلة،
0: بالحق صحة عليكم.
1: والله تبارك الله، الماء مشى مع الماء،
0: ما شاء الله، ما شاء الله، ربي يرحمنا زيد الكل.
1: هو اليوم اللي يوريك ثورة ونهار سخون، اللي يوريه
0: رطوبة مرتفعة برشا،
1: وبعد تالي بسم الله وما شاء الله جاء عارض عزيز وخالي.
0: هيا بيه الحمد لله،
1: فليت قرمدة حتى في الفيسبوك كاتبين فليت قرمدة بيه، معناها مطيرة بيه.
0: أي الحمد لله يا ربي، ديما فما البيه فما بعد الشدة يجي الفرج، بعد الشدة يجي الفرج.
1: لا ملا ملا، الواحد يلزم يوسع باله ويلزم يصبر.
0: أي
1: الصبر هو الكل يا
0: صبر هو الكل. أيوه لمينة، على شنو تحب تحدثنا؟
1: والله كما قالت توا محليها سلبية، والله أثرتنا برشا. أنا والله كيف عرست، أنا أبويا الله يرحمه ميت صغير برشا،
0: الله يرحمه،
1: قيت حمويا واحنا من الفاميليا، عبارة على أبويا، معناها نقولوا أبويا هيك لي هكا، ونغى قدرت ومن غير مزية الليين متاع الخفيل حتى الحجر يا سهلة. نخلي واحد يخلي ذكريات له وهو يدعي بالخير، وأنا من الفاميليا معناها يحبوني، أنا عرست لولا معناها أنا الكبنة الكبيرة لولا. وحميتي جعلة في الجنة، كان مثلا عرستنا من كل صغارها، بعد تبارك الله كان عيد عندي صغير، كان عيد كبير عندي، كان مولد عندي، معناها حتى الله يرحمها حميتي على محبتها فيها وعلى ما تحبني ماتت عندي،
0: الله يرحمها،
1: جيت لباس عليها أربع شعيرات وجابتها لي في دار.
0: وانت أول ما تزوجت لمينة عشت مع حميتك في دار حميتك ولا كنت مستقلة في دار؟
1: لا بوحدك. لا كاني في دار حميتي، ناكلوا مع بعضنا نسوموا مع بعضنا، داري بجنيب دارها كضريفة، ثلاث بيتات وسطية والكل فمشي كاني مع بعضنا، حتى قهوتي ساعات نمشي نشربها خالي طيب، وما بعضنا نمشي كان نرقد خادية سهلة. والله ديمت في حاجة يا سهلة، والله
0: لحمات نقولوا، وإحنا يقولوا اللي ساعات تنجم تصير بعض المشاكل، أما شنو اللي خلى هالعلاقة تقعد هكا محليها وانتي اليوم تتذكرها، واللي بحكم انتي معناتها ممكن زوجك زيد هو الكبير في أولادها، يعني هالعلاقة اللي قعدت سنوات وسنوات هكا علاقة طيبة، شنو اللي خلى العلاقة تكون صحيحة؟
1: القلب الأبيض والنية الصافية، لا نعاود كلام ولا نجيب كلام حتى على البيلي بحاجة، يقول نقلب ما نعرفش، وتعاشرنا وأمي يرحمها ليت الهرس تعمل لي بصبيحها تقول لي عين حنوك فيها العين وحماتك فيها العين، واحنا فاميليا ونعرفوا بعضنا وكانوا يمشي ويجي ونقبل العرس. قعدت هيك المحبة سبحان الله يا سهلة.
0: وهيك القدر بيناتكم زيدا.
1: والله والله صدقني يا ما قدر بالله يا سيدي والله يا سهلة وراس اللي يهز عليك. أخر كلمة قبل مسيكنا ما بتبقاش تتكلم من أي ريت. أخر كلمة يا مينة مسيكنا حيطتها فرد عيطة. ما يرحم راني فرحانة ساعات نبدا نبكي نتذكر. وبعدين يقول سعديتي شبعت بدعا الخير إن شاء الله نتلقى في جنة النعيم.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: وامي زيدا أني يرحمها زيدا الوالدين يخليه بلاصة وسيدي كما قلت لك الله يرحمه ميت وعنده 5 سنين هيك هو اللي عرسنا هيك هو اللي تلهبينا. بويا ميت صغير صغير مساكن هو حب يولي أستاذ ولا قصا ولا معلم باش يخدم علينا.
0: يعني هو اللي الخوك الكبير هو اللي لعب دور الوالد وقت اللي الوالد توفى معناتها حب هو يكون
1: هيك صحيت هو هيك هو هيك صدقني ما رانيش حتى ابويا معناها امي بركت علينا ابويا الله يرحمه مش ما تاسفنيش اما ما رانيش نكبه خويا معناها عوضنا يا سهله عوضنا
0: ايه بالضبط اي بالضبط ان شاء الله ربي يفضل لك العزيز عليك يفضل لك الاحفاد ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير ان شاء الله انت ديما هكا لم العائله زاده في هالمناسبات هذه واحنا قادمين على مولد نبوي ان شاء الله تكون انت معناتها اللي تلم العائله الكل وتلم وليداتك واحفادك
1: حفيداتي بصغيراتي
0: ربي يفضلها.
1: اسمع انت عباره على بنيتي انا كنت في دار بويا طلعت جميعها كل عام طلع جميعها هيك وشدوا فيا قلت لنا حاضوا ليدي هبط من فوق يسكن فوقي وطيب عصيتي ويجيو بنياتي عيدوا علي يا كيفاش نعيد غادي ونصيره او جبت لي كلمه تلم العيله يا
0: اي خاطر كلهم اكيد باش يجيو بحذاك فرصه باش يتقابلوا هما زاده فرصه باش يحكيوا باش
1: يقولوا لك ما حاجتنيش حاجتنيش
0: يا ربي فضلك اللمينه ان شاء الله ان شاء الله يطول ربي في عمرك في الخير انت وزوجك.
1: يا سهله والله عيد لهنا حتى ما تعملش عصيده حتى ما تعملش
0: ما يسالش كلمه هاك اللمه هاك اللمه هذيك ما تتشريش بالفلوس بالضبط ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي ربي يطول عمرك انت وزوجك وفضل لك وليداتك واحفادك وان شاء الله عيد المولد النبوي الشريف يكون فرصه باش تتلم العائله باش نعاودوا هكا نستذكروا هكا حتى ساعات كان فما عصيده فما ما فماش ماهوش مشكل لما ساعات من العصيده
1: والله انا ولما حتى تو نعملها على خاطر صغيرات صغار
0: بالضبط
1: نعمل لك العصيده نحن بينا كل عام.
0: اي وهما حتى اولادك يسترجعوا كذكريات الطفوله. اي نبداو نستناو في العصيده واحنا صغار نستناو في المولد خاطر كانت العصيده في المولد توا ولات موجوده حتى في وسط العام اما عصيده المولد عندها نكهه خاصه ان توكا احنا يهمنا في المولد هو كالعلاقات الانسانيه هكا القيم.
1: انا ولدي كيف بابته يا سهله انا ولدي كيف بابته نعمل العصيده ما نكذبش عليك نتاع المولد يما مش تعمل لنا العصيده البيضاء
0: عصيدة العادة والسنة أي. الله لا يقتلنا عادة إن شاء الله يعطيك الصحة لمينة ربي يطول عمرك في الخير إن شاء الله ديما ملمومين ربي فضلك وانت زادة وكل عائلتك وكل المستمعين وين ما كانوا إن شاء الله مولد نبوي شريف مبارك على الناس الكل. نخليكم مع آخر مواجز اليوم تقديم محمد السيوي ثم لنا عودة لمتابعة النصف ساعة الأخيرة من عمر برنامج مؤنسة خاصة جدا.
2: مؤنسة خاصة أنسينا يا الأغاني بلغي عن السلام أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام مثل أسراب الحمام
3: مؤنسة خاصة جدا.

0: شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون تم خلالها التأكيد مجددا على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات والعمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. انتشال 11 جثة من بين غرق مركب سواحل جرجيس والجهود متواصلة للعثور على 3 مفقودين. غدا انطلاق بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية في قسطها الأول مع المحافظة على التعريفة نفسها. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك يؤكد أن معالجة ارتفاع أسعار الزجوج والفواكه الجافة بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة للمنتوج، داعيا مختلف المتدخلين إلى العمل على ضمان سوق عادلة وشفافة. دوليا، مباحثة سورية إسرائيلية في عمان بوساطة أمريكية لخفض التصعيد. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية. وإسرائيل تتوعد حماس بغارات مكثفة على غزة إذا لم توقف إطلاق المسيرات على حد تعبيرها. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
4: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركبة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتوجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم. مؤسسة خاصة جداً.

عبير نصراوي في هذه الإعادة الجميلة. عبير نصراوي اللي كان لها موعد مع الجمهور التونسي هذه الصائفة. تحية لكم من ما كنتوا، إن شاء الله تكونوا تابعتوا معنا مختلف فقرات البرنامج. شكرا لأصدقائنا اللي اتصلوا بالبرنامج، والمعذرة للي ما نجمناش نسمعوا تجاربهم وحكايتهم. أنا في انتظار المواضيع اللي تقترحوها على الرقم 50 15 25 95. نجموا تبعثونا على الواتساب ولا تبعثونا بإرساليات قصيرة في المواضيع اللي تروا أنا مواضيع قريبة منكم، وأنه في حديثنا فيها ينجم يخليكم تحكيوا على تفاصيل عشتوها في حياتكم في فترة ما، وإلا مزلتوا تعيشوا على وقعها اليوم. من بين المواضيع اللي نقترحها عليكم وإن شاء الله باش نحكيوا فيها بأكثر تفصيل أسبوع جاي، هو الطليق الصامت. مش معناها زوز من الناس يعيشوا تحت سقف واحد، ولكن كل واحد عايش في عالم. الأثر النفسي للطليق الصامت، الأثر الاجتماعية وغيره، هذا موضوعنا الأسبوع الجاي كان حينا ربي بخير. كان زادة فما موضوع آخر تحبوا نحكيوا فيه، موضوع قريب منكم، موضوع عشتوه، مرحبا، تنجموا تقترحوا المواضيع على الرقم 50 15 25 95. الواتساب على ذمتكم، سواء كان في إرسالياتكم وتسجيلاتكم الصوتية، وإلا في كان تحبوا تكونوا حاضرين معنا من خلال أنكم تحدثون على التفاصيل اللي عشتوها، ولا زادة كيف تعطيوا أراءكم وتجاربكم بصفة مكتوبة. زادة كل الطرق تفرحنا أنكم تكونوا حاضرين في هالمساحة اللي تقترحها عليكم إذاعة الشباب، لتقاسم ذكرياتكم، لتقاسم تجاربكم مع الدنيا باختلاف ألوانها. شكرا لكم، شكرا للي قاعد يتصل بينا حتى آخر دقيقة من عمر البرنامج. نتمنى لكم بقية سهرة ممتعة مع برامج إذاعة الشباب. شكرا جزيلا نزار الورتيني كان معنا في الهندسة الصوتية للي قال موعد يتجدد الأسبوع الجاي بإذن الله. موعدنا مع المؤنسة، مع تجاربكم، مع حكاياتكم اللي تحبوا تقسموها مع غيركم، واللي تحبوا من خلالها زادة ساعات تعديوا رسالة ولا ميساج ولا هكا حتى تفرهدوا على قلوبكم في أنكم تحكيوا، وأن لا تحبوا ترجعوا علاقة ما بعدتوا وتحبوها ترجع العلاقة العزيزة على قلوبكم. 50 15 25 95 على ذمتكم. مرحبا بكل مقترحاتكم. سالة السلطانة تتمنى لكم بقية سهرة ممتعة. في أمان الله دمتم، وتصبحون على ألف خير.

0: أنسينا يا الأغاني بلغي عنا السلام أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام مثل أسراب الحمام.
1: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
0: تذكر تذكر
1: مؤانسة خاصة جدا مؤانسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
5: نون ستوب.
6: Welcome.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: دي جي إم سي معز on the mix.
2: I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours.